يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مقتل الشاب أحمد المشني متأثرا بجراحه البالغة جراء تعرضه لجريمة طعن بآلة حادة خلال شجار عائلي اندلع في بلدة عناتة شمال مدينة القدس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في حوادث الطرق، لقي الشاب محمد موفق زيدان من بلدة كفر مندة في 33 من عمره مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة في كريات آتا بمنطقة حيفا. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي طمرة، توفي الطفل سليمان وليد سليمان مريح بعد سقوط جسم ثقيل عليه في المدينة. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليلة الماضية عن ارتقاء شخص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على بلدة بودياس جنوب البلاد. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه قرب قوات له في جنوب لبنان. إلى إيران، قال قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو المعتدي على حد وصفه، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية بانتظار أوامر إطلاق النار. من جانبها، حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من أن أي تعرض لناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية سيرد عليها بهجوم عنيف. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتجنب الظهور حفاظا على سلامته. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنها تريد التوصل إلى اتفاق. من جانب آخر، أفاد موقع أكسس نقلا عن مصدرين مطلعين بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التقيا في ميامي أمس السبت برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران. إلى الأخبار الدولية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع الحالي بين واشنطن وطهران شديد ومعقد ويضع بلاده أمام تحديات صعبة، معربا عن أمله في إنهائه بأسرع وقت ممكن. وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لتكرار تجربة نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى موسكو كما جرى عام 2005، مشيرا إلى أن جميع الأطراف وافقت في البداية على المقترح الروسي قبل أن تغير واشنطن موقفها وتطالب بنقل اليورانيوم إلى أراضيها. وأوضح أن إيران أبلغت موسكو لاحقا بأنها لم تعد مستعدة لترحيل اليورانيوم بعد تراجع الموقف الأمريكي. فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعرب الرئيس الروسي عن اعتقاده بأن النزاع الأوكراني يتجه نحو نهايته، وأشار بوتين إلى أنه لا يقترح اللقاء مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشكل استباقي، لكنه في الوقت نفسه لا يرفضه، موضحا أنه في حال حدوث اللقاء سيكون مخصصا لتوقيع الاتفاق أو تثبيته بشكل نهائي، واصفا ذلك بأنه نقطة نهاية لمسار التفاوض وليس جزءا منه. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في الصحراء العراقية قبيل الحرب مع إيران. وذكرت الصحيفة أن القاعدة ضمت قوات خاصة إسرائيلية وعملت كمركز لوجستي للسلاح الجو إضافة إلى فرق بحث وإنقاذ. وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة كادت أن تكشف في أوائل

0: شهر آذار الماضي بعدما أبلغ راع عراقي السلطات عن الموقع موضح أن قوات عراقية أرسلت للتحقيق تعرضت لاحقا لغارات جوية إسرائيلية لمنع اكتشاف القاعدة، ما أسفر وفق مسؤولين عراقيين عن مقتل جندي وإصابة 2 آخرين. هذا ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على هذه الأنباء حتى الآن.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا، ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس 29، الجليل الأعلى 26، طبرية 32، في الناصرة 28، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 22، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات في أول خبر لهذا الصباح 10 مايو، ونحن في بداية أسبوع جديد مع دخول الأسبوع الثاني من أيار في هذا الشهر، وسط حالة من الترقب لماذا ستفضي المساعي الدبلوماسية لمنع انزلاق الوضع في الشرق الأوسط إلى مواجهة جديدة بين واشنطن وطهران.

قطر ومصر على خط الوساطة، واتصالات يجريها وزير الخارجية القطري من أجل خفض التصعيد، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين. وزير الخارجية الأمريكي التقى نظيره القطري لبحث آخر المستجدات. ليبقى السؤال إلى أين تتجه الأمور؟ هل فعلا نصدق ما قاله مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية الذي قال بأن واشنطن غير معنية بالتصعيد والذهاب إلى مواجهة عسكرية؟ أما على الجبهة الشمالية، تصعيد تجاوز حدود الأمن مع استمرار الغارات الإسرائيلية شرق وجنوب لبنان في تصعيد لافت خلال 24 ساعة الأخيرة، عشرات الضحايا والجرحى في استهدافات إسرائيلية في مناطق مختلفة.

أيضا تستمر حالة القلق والتوتر في إسرائيل مع ارتفاع أعداد الإصابات في الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق الطائرات المسيرة والبحث عن حلول لمواجهة خطر المسيرات. بالأمس الجيش أعلن عن إصابة 3 جنود وذلك نتيجة انفجار طائرة مسيرة بالقرب من الحدود.

أيضا سنكون مع حوادث جرائم القتل والعنف. وقبل قليل أيضا وفق ما ورد مقتل شاب في العشرينيات من عمره من بلدة عناتة بمنطقة القدس جراء تعرضه للطعن خلال شجار وقع ليلة أمس في المدينة.

من لبنان إلى أيضا ساحات أخرى ولا تقل أهمية، تحديدا استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي في منطقة الفلوجة غرب مخيم جباليا ومخيم المغازي شمالي القطاع. الدفاع المدني قال بأن إسرائيل استهدفت أكثر من 32 بناية سكنية في مخيم الشاطئ بعد إنذارات بالإخلاء هي الأولى من نوعها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. تساؤلات تطرح حول توسيع نطاق العمليات العسكرية خلال 24 ساعة الأخيرة داخل قطاع غزة. نحن معكم في أول خبر، معكم من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد وفي الهندسة الإذاعية إيهاب عويس.

سنكون أيضا مع باقة من الأخبار المحلية والملفات المحلية، وذلك خلال الساعة الأولى من هذا الصباح.

0: أوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صحصح دايما
2: وانت عيش.
1: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. We'll be right back.

0: عدنا إليكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات في أول خبر، ونبدأ من الحادثة التي وقعت في مدينة بئر السبع بعد أن اقتحمت قوة من الشرطة شقة سكنية بحجة تلقي بلاغ عن ضجيج قبل أن تتطور الأحداث إلى اشتباكات واعتقالات. بحسب الرواية المتداولة، وصل ثلاثة من عناصر الشرطة مساء السبت إلى الشقة حيث يقيم محام عربي مع أفراد من عائلته، إلا أن الموقف وفق الادعاءات تحول إلى استخدام قوة واعتقال عدد من المتواجدين من بينهم المحامي بالإضافة إلى طبيب وممرض. التقارير أشارت إلى أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماهش باشرت بفحص ملابسات الحادثة في ظل ادعاءات باستخدام عنف مفرط خلال تنفيذ عملية الاعتقال. دعونا نستمع ما قاله المحامي وأيضا الموكل عن أحد المتهمين أو أحد الذين تعرضوا للضرب من قبل الشرطة، المحامي تومر جونين في حديث لإذاعة الشمس.
1: יש שני תהליכים. כרגע התיק נמצא בחקירת מחש ובחקירה של משטרת ישראל. לא הוגש פה עדיין כתב אישום מן הסתם, כי יש חקירה הדדית. ואני מקווה ש... את יודעת, אנחנו באמת סומכים על מחש. אני חושב שהעובדות פה הן מאוד מאוד ברורות.

0: את זה כרגע, אנשים לא יגידו שזה עניין פוליטי. וזה לא נכון להציג את זה ככה. יש פה אירוע שיכול לקרות לי, לילד שלי בתור יהודי, לבן אדם ערבי, צ'רקסטי, נוצרי. יש פה עניין של אגו, של שוטר, שנכנס לא בצורה ראויה לבית, ואמרו לו, אוף החוצה, והוא הזמין את החברים שלו כדי לסגור חשבון. זה מה שאני ראיתי פה. עכשיו, האם זה נכון או לא נכון? לכאורה, זה מה שאני ראיתי. בית משפט, מחש, הם יקבעו מה שצריך לעשות. אבל אי אפשר לתייג את זה, את הכל כפוליטיקה. לבסוף, שוטרים צריכים למלא את תפקידם כשליח ציבור.
1: אולי זה גם לוקח אותנו למקום שמתחילים גם להגיד או טענות כלפי המשטרה בתקופה הזאת, במיוחד שלא רק כלפי ערבים, גם כלפי יהודים, לפעמים יש פה שימוש בכוח בלתי סביר, בגלל כל המצב שנמצא כאן במדינה, כאוס, אני מדבר.
0: בסדר, אבל עוד פעם, אני לא מצדיק שום תקיפה של שוטרים, שלא יזוותר המצב הזה, אני ממש לא מצדיק. כולנו אנשי שומרי חוק ורוצים לשמור על החוק. ואם מישהו מאיים על שוטר בנשק או אני לא יודע מה, אז שוטר יש לו סמכויות, אבל זה לא המקרה. וברוך השם יש מצלמות גוף שתיעדו את האירוע הזה, ואתה יודע מה, יותר בעיה זה שיש מצלמות גוף שקובו ולא הפריטו חלק מהאירוע. אז אתה שואל את עצמך, למה חלק מהאירוע לא מתועד? למה, איך מגיעים לצורה כזאת שבן אדם בסוף, הפנים שלו מושחת?
1: إذن استمعنا إلى ما قاله المحامي تومر جنون حول الحادثة التي حصلت عمليا في النقب في مدينة بئر السبع. وأيضا نقول صباح الخير للمحامي محمد دين عمن رئيس نقابة المحامين في لواء شمال. صباح الخير محمد. صباح الخير.
2: صباح الخير أدهم وجميع المستمعين.
1: هل تسمعني الآن بشكل جيد؟
2: نعم أسمع.
1: طيب، يعني بداية تعقيبك على الحادث اللي حصل في مدينة بئر السبع.
2: طبعا هاي حادثة اللي هي حادثة صادمة، طبعا كل اعتداء من شرطي على مواطن بغض النظر كونه محامي ولا وكيل نيابي ولا أي موظف تاني، وإنما أي مواطن هو عمل مرفوض ومستهجن. في الحالة الخاصة هاي كان هناك اعتداء وحشي من عدد من رجال الشرطة اللي أساءوا استعمال السلطة واعتدوا على زميل إلنا المحامي صالح نعمي اللي هو أيضا وكيل نيابي في بئر السبع. والنتائج الحادثة هاي كانت أنه أدى الموضوع لضرر كبير جسدي ونفسي لصالح ولكل اللي كانوا في البيت.
1: محمد، انت على بتعرف الشخص يعني المحامي بشكل مقرب او بشكل قريب، يعني تعرفنا اكثر عليه، يعني من هو، من عمله هيك؟
2: انا بعرف والد صالح، امبارح تعرفت على صالح اكثر، كنت اعرف طبعا والد صالح سنوات عديده، المحامي خليل نعمي من دير الاسد. محامي محترم جدا ومقدر جدا وشخصيه ايجابيه كثير، طبعا زميل إلنا وأيضا نشيط في نقابة المحامين سنوات طويلة. ومبارح زرت خليل في بيته، زرت صالح عمليا في بيته. والبيت كان مليء بالناس والمحامين اللي توافدوا من كل أنحاء البلاد من شان يطلوا على صالح ويسلموا عليه بعد هاي الحادثة. طبعا والتضامن مع صالح من يعني لحاله بدل على شخصية هذا البني آدم. وسمعت كتير قصص طبعا أنا من أصحابه، من زملائه، من الوسط اليهودي، من الوسط العربي أيضا، وسمعنا طبعا القصة بشكل مباشر من المحامي صالح. مؤسف جدا أنه عمليا نوصل لهذا الدرك ومن المستوى الأخلاقي اللي يعني رجال الشرطة تعاملوا مع صالح ومع العيلة، وبالمقابل بعد الاعتداء عليه تم اعتقاله بتهم اللي هي تهم مش صحيحة. تم تمديد اعتقاله على أساس إفادات الشرطة. طبعا القاضي بشوف مواد التحقيق بيعتمد على التقارير وبيعتمد على الادعاءات والإفادات الموجودة بالملف. وبهاي الحالة مثل كتير حالات من الاعتداء على أو من الشبهات اللي فيها اعتداء على رجال الشرطة، عمليا المعتدى عليه أو المشتكي هو عمليا اللي بحقق، والوحدة المسؤولة عن التحقيق بتكون وحدة الشرطة اللي فيها بتصير الأحداث. فيعني مين اللي بحقق؟ المحقق هو المشتكي. اشتكي نفسه، هو بيجيب الأدلة. فبالنتيجة تم تمديد اعتقال وكيل نيابي بدولة إسرائيل لمدة عدة أيام، مدة 3 أيام، على أساس إفادات أعطوها رجال شرطة، اللي واضح بعدين لما طلعت الفيديوهات واضح جدا أنه عمليا هني لازم يكونوا موقفين ومحبوسين.
1: طيب محمد، يعني أولا ليست المرة الأولى عمليا التي تستخدم فيها الشرطة يعني القوة المفرطة، دعنا نقول. السؤال إلى أي مدى وقعت الآن بفخ يعني وكيل نيابة محامي على الأقل، وأيضا شخصيات يعني دعنا نقول ليست شخصيات يعني من حيث الريكورد كما يسمى، يعني ليست شخصيات يعني لا عنفوانية، لا شخصيات يعني، والمشاهد التي رأيناها عمليا تظهر بأنهم يعني لم يعتدوا على الشرطة حتى الآن وفق الادعاءات الأولية. السؤال إلى أي مدى الحالة وأيضا يعني تعرض وكيل نيابة وضعت الشرطة في مأزق الآن؟
2: طبعا واضح، اولا يعني الشرطه ممنوع تعتدي على اي شخص اخر بدون علاقه لكونه وكيل نيابي ولا محامي مثل ما حكينا في البدايه. ولكن الشخص بهاي الحاله، الشخص المعتدى عليه هو مش مشتبه جنائي ولا واحد اللي عنده سوابق ولا يعني بني ادم اللي كان يعارض ولا كان يهجم على الشرطه، وانما رجل قانون. يعني في النهاية الرأي العام هنا بيكون أكثر حساسية تجاه القضية، والقضية هاي ممكن أنه تكون يعني فخ أو ممكن تكون سبب لبحث كثير منيح وعميق لهاي الظواهر اللي احنا كنا كل الوقت نقول أنه هناك في عنف بالشرطة بالذات في مناطق معينة، يعني الاحتكاك بصير فيها بسرعة. ففي عمليا هنا فرصة انه يتم بحث هذا الامر.
1: يمكن المحادثة كمان او المكالمة اللي حصلت عمليا خلال محاولة دخول رجال شرطة، يعني هم لم يكونوا بزي شرطي، الى اي مدى هذه دلالة ايضا يعني على الموقف الذي كان؟
2: طبعا واضح انه يعني كل الموضوع هو عمليا استغلال او استعمال غير قانوني للسلطة. الموضوع الظاهر انه موضوع ايجو، يعني الشرطي او الشرطة الشرطية اللي كانت عمليا بالحادث الاول او الاحتكاك الاول ما عجبهم رد الفعل، فبالنسبة لإلهن يعني هاي اهانة ل الايجو تبعهن، فجابوا اصحابهن. يعني واضح انه كل القصة يعني لا تتعدى كونها استغلال للسلطة. ووصلت لوين وصلت الموضوع كان يعني بالنسبة للشرطة مسجل وموثق، وهي هي يعني اللي سببت انه يكون في هناك ضجيج. ولكن هاي الحالات بتصير في كتير قرى ومدن عربية وبلدات عربية، وشفناها قبل فترة في كسال، وشفناها هذا الأسبوع أيضا في النقب. يعني أي احتكاك في هاي الأماكن لما المشتكي هو من أوساط معينة أو من يعني من الوسط العربي، فممكن يكون الاحتكاك نتيجته اعتقال بشبهة الاعتداء على الشرطة.
1: السؤال محمد، إلى أي مدى الوضع السياسي وأيضا يعني التقارير التي تتحدث عن فقدان السيادة مثلا بالنقب أو في مناطق أخرى تحديدا في النقب، يعني يجعل الشرطة اليوم تستخدم القوة يعني المفرطة عمليا ضد المواطنين في أي عملية أو في أي احتكاك؟
2: سيدي يعني انعدام السيادة وكل هاي القصص هي حجج، يعني هم يستغلون انعدام السيادة من أجل قمع الناس ومن أجل الهجوم على الناس، بدل ما أنه يكونوا في محل يقوموا بواجبهم ويخدموا المجتمع ويخدموا الناس. يعني وظيفة الشرطة هي حماية الناس وتوفير الأمان، بدل ما يكون هناك تحقيق ومنع للجرائم ومنع للخاوة ومنع لعمليات القتل، بيجوا على المواطن البسيط اللي بيعارض ولا اللي بيحكي كلمة وبعد ما يتم إهانته. يعني أول إشي فيه إهانة، في يعني تصرف مهين في كتير من الحالات بدون أي صلاحية. مثل هاي الحالة يعني واحد بده يدخل على البيت، يعني كيف بدك تفوت على البيت بدون أمر بدون سبب بدون إشي؟ كيف بدك تفوت على البيت اللي فيه قاعدين ناس بدون يكون معك أمر من المحكمة؟ فعادة يعني كل العملية هي مش عملية شرطي اللي بيخدم المواطن، وإنما شخص جاي باسم السلطة يقمع الناس. هاي الحالات

0: اللي بتصير بتؤدي لاحتكاكات، وهاي الاحتكاكات عادة في النهاية بتنتهي باعتقال الأشخاص أو الأفراد اللي بيكونوا في هاي المواجهة، وبتم توجيه تهم ملفقة، وعادة المحاكم ما في عندها إمكانية في الوضع الأولي، يعني في كل موضوع التمديدات والاعتقالات الأولية ما في عند المحكمة إمكانية إنها تميز هاي الأدلة. فبكتير من الحالات للأسف بنشوف ناس اللي هي بريئة ما عملت شيء محكومة وعندها قضايا اعتداء على الشرطة. هاي الحالة مش جديدة في الفترة الأخيرة، الوضع السياسي عمال بسبب أو الدعم أو التغطية أو التحريض على الوسط العربي وغيره. طبعا احنا بنشوفها كمان في مظاهرات المحاءه اللي بتكون في تل ابيب، الاحتجاجات اللي بتكون في تل ابيب، فالشرطه تدخل في طريقه عنيفه جدا، كمان تدخل في القرى والبلدات العربيه في قمع ومحاولات الترهيب، لانه هنا الطرف السياسي لا يتلائم مع اصحاب السلطه ومع القيادات السياسيه. نعم.
1: صحيح، يعني بداية هو حادث مؤلم جدا ما حصل في النقب مع الشبان العرب. أشكرك جزيلا الشكر المحامي محمد نعمان، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال. صباح الخير.
0: صباح الخير.

إذن استمعنا إلى ما قاله المحامي محمد دين عمري رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال حول حادثة الاعتداء التي طاولت عمليا وكيل نيابة، وهو محامي وأيضا إلى جانب طبيب وممرض من قبل الشرطة التي اعتدت عليهم. المشاهد المروعة التي رأيناها عمليا من حجم الضرب وأيضا الأضرار التي حصلت. الملف الآن وحيل أيضا إلى التحقيق في ماحش التي باشرت بفحص ملابسات الحادثة، وذلك بعد نشر فيديوهات تظهر عمليا قيام أفراد الشرطة بالاعتداء عليهم داخل منزلهم بحجة يعني الضجيج والإخلال بالنظام في مسكنهم في مدينة بئر السبع. في أول خبر لهذا اليوم نخرج إلى الشمس في دقيقة حول كل التطورات وأيضا أبرز العناوين والأخبار التي كانت خلال 24 ساعة الأخيرة، ونواصل بعد قليل وإياكم. تصعيد لافت في لبنان، غارات إسرائيلية مع توسيع نطاق العمليات خارج المنطقة الأمنية. الصحة اللبنانية تتحدث عن عشرات الضحايا والإصابات في مناطق متفرقة في الجنوب. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي عقب انفجار مسيرة عند الحدود مع لبنان بعد نشر الحزب سلسلة بيانات أكد فيها استهدافه بالطائرات المسيرة واقع للجيش الإسرائيلي. بعد تعثر مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، مباحثات مصرية قطرية لخفض التصعيد في المنطقة، والخارجية الإيرانية تؤكد عدم رغبة واشنطن في أي تصعيد عسكري بالمنطقة رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بريطانيا تعلن نشرها المدمرة HMS دراغون الموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط واستعدادها لتنفيذ مهام في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بعد يوم من الاشتباكات المحدودة في المضيق. المرشح للرئاسة الفرنسية السياسي جان لوك يصف إسرائيل بأنها أخطر دولة في المنطقة، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بأنها الطرف الذي يشعل الحروب ويهاجم دول الجوار. ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 105 ضحايا، من بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة بعد مقتل أحمد سعيد النعامي برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في رهط بزعم عدم الامتثال للأوامر بالتوقف.

إذن الأنظار تتجه نحو ما يحصل في مضيق هرمز، وأيضا المساعي الدبلوماسية والسياسية أيضا لخفض التصعيد وعدم التوجه إلى حرب في المنطقة، وذلك مع استمرار المفاوضات بعد تعثرها مؤخرا. وقبل قليل ورد عن قائد الجيش الباكستاني قوله إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم. بالإضافة إلى ذلك، قبل قليل تقول الإذاعة الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن في إسرائيل هناك ارتياح عمليا من تأكيد الرئيس دونالد ترامب التزامه بمنع إيران من حصولها على قدرات نووية.

من دخلت على خط الوساطة أيضا في مفاوضات من تحت الطاولة، يمكن القول هي قطر التي عمليا باشرت بفتح قنوات اتصال بهدف خفض التصعيد، وذلك بعد لقاء جمع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس، وأيضا ستيف ويتكوف الذين التقوا في ميامي برئيس أو وزير الخارجية القطري محمد الثاني في جزء من محادثات تهدف عمليا من أجل التقدم إلى مباحثات أولية بعد تعثرها، وفق ما أورده موقع إكسيوس.

0: أيضا الرئيس الأمريكي قال بأن إيران تريد إبرام اتفاق، ولكن سنعرف ذلك في الوقت القريب جدا. ترامب يقول أيضا بأنهم لا زالوا ينتظرون رد الإيرانيين على مقترحهم الذي تجاوز مجرد الهدنة المؤقتة. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد، عفوا في أول خبر.
1: جهزوا حالكم نيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض، تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: بنك أبو عليم.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

عدنا إليكم من جديد في أول خبر. واللافت أيضا في صباحة هذا اليوم التركيز الكبير جدا على الجبهة الشمالية، ولكن هذه المرة من زاوية الطائرات المسيرة والتي أحدثت أو تحدث حالة من القلق والارتباك في داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل. التركيز الكبير جدا جاء بعد إصابة 3 جنود إسرائيليين بإصابات بين طفيفة متوسطة وخطيرة أيضا بعد انفجار طائرة مسيرة يوم أمس بالقرب من الحدود. الجيش لا زال يبحث عن حلول للطائرات المسيرة والتي عمليا بدأت تحدث أضرارا كبيرة وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي حتى الآن. ووفق يعني بعض المصادر تقول بأن الجيش يقول بأننا نحاول التعامل مع هذا الاعتداء وأيضا هذا الخطر بشكل كبير والبحث عن حلول. اليوم في مقال أيضا في صحيفة يديعوت أحرنوت يقولون بأن هناك من الجنود الإسرائيليين الذين عمليا بدأوا يستخدمون الشباك أو شباك الصيد، الهدف منه هو عمليا منع الطائرات المسيرة من الانفجار والبحث عن حماية لهم أيضا خلال نشاطهم العسكري في لبنان.

وفق شهادات وروايات الجنود الإسرائيليين يقولون عمليا بأننا عمليا نواجه خطرا حقيقيا خلال وجودنا في داخل الأراضي اللبنانية، وأكثر من ذلك عمليا لا يوجد أي حلول، وأيضا يعني نحن أمام سماء مفتوحة من خلال عملية مشاهدة الطائرات المسيرة التي تتقدم أو لربما تفاجئ الجنود خلال مواقعهم وتواجدهم في بعض المواقع العسكرية خلال نشاطهم العسكرية. بالأمس حزب الله نشر فيديو يظهر فيه عمليا محاولة هروب جندي إسرائيلي من داخل دبابة خلال قيامها بعمليات عسكرية في لبنان.

ونبقى أيضا في سياق الأخبار المرتبطة بالحرب على إيران. تقرير لافت تم الكشف عنه بالأمس، حيث يكشف بأن إسرائيل أقامت قاعدة عسكرية سرية في العراق لدعم الحرب على إيران. وفق التقرير الذي يقول عمليا بأن إسرائيل أنشأت هذا الموقع سريا في الصحراء العراقية، وشنت ضربات جوية ضد القوات العراقية التي كادت أن تكتشفها في وقت مبكر من الحرب، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على الأمر. وفي السياق أيضا قالت بأن إسرائيل بنأت المنشأة التي كانت تضم قوات خاصة وكانت أيضا مركزا لوجستيا للقوات الجوية الإسرائيلية قبل بدء الحرب على إيران، وبعلم من الولايات المتحدة الأمريكية. التقرير قال عمليا بأن وفق الروايات الأولية بأن فرق البحث والإنقاذ تمركزت هناك تحسبا لسقوط طيارين إسرائيليين، وعندما تم إسقاط طائرة F-15 الأمريكية بالقرب من أصفهان عرضت إسرائيل المساعدة، لكن القوات الأمريكية تمكنت من إنقاذ 2 من الطيارين بنفسها، بينما نفذت إسرائيل ضربات جوية للمساعدة في حماية العملية الأمريكية. حتى الآن لم يكن أي تعقيب رسمي أو سياسي أو أمني أو من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما أدانت الحكومة العراقية آنذاك مثلا الهجوم الذي أسفر عن سقوط جندي عراقي.

بهذا نقترب من نهاية الساعة الأولى من هذا اليوم في أول خبر، ونستمع إلى هذا الصوت أيضا مع فيروز قبل أن نستودعكم بعد قليل أيضا مع الموجز الإخباري.

0: تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
3: أهلاً وسهلاً مرحبا
4: فيتنا أصل الكهرباء.
5: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، سموديت كرا، أنظمة المغناطيس بروفيل ماجنتي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
3: تمنع نبع الكهرباء،
4: تمنع أصل الكهرباء،
5: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
7: سوبر ستار نجم المشتريات.
8: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونة بوسودون ب14.90 شيكل، طحينة الهلال 900 جرام ب19.90 شيكل، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5.90 شيكل، ملكي 170 جرام ب1.90 شيكل، شمينة نوفا 200 مل ب1.90 شيكل، لبنة الروحة 1 لتر ب7.90 شيكل، ورق تواليت موليت 30 لف التنين ب44.90 شيكل، ومطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب17.90 شيكل.
5: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
9: سوبر ستار أنسب اختيار.
10: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
11: الشمس.

0: نشرة الثامنة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مقتل الشاب أحمد المشني متأثراً بجراحه البالغة جراء تعرضه لجريمة طعن بآلة حادة خلال شجار عائلي اندلع في بلدة عناتة شمال مدينة القدس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في حوادث الطرق، لقي الشاب محمد موفق زيدان من بلدة كفر مندة في 33 من عمره مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة في كريات أتا بمنطقة حيفا. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي تمرة، توفي الطفل سليمان وليد سليمان مريح بعد سقوط جسم ثقيل عليه في المدينة. في ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليلة الماضية عن ارتقاء شخص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على بلدة بودياس جنوب البلاد. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه قرب قوات له في جنوب لبنان. إلى إيران، قال قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو المعتدي على حد وصفه، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية بانتظار أوامر إطلاق النار. من جانبها، حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من أن أي تعرض لناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية سيرد عليه بهجوم عنيف. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتجنب الظهور حفاظا على سلامته. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مشيرا لأنها تريد التوصل إلى اتفاق. من جانب آخر، أفاد موقع أكسوس نقلا عن مصدرين مطلعين بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف التقيا في ميامي أمس السبت برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران. إلى الأخبار الدولية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع الحالي بين واشنطن وطهران شديد ومعقد، ويضع بلاده أمام تحديات صعبة، معربا عن أمله في إنهائه بأسرع وقت ممكن. وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لتكرار تجربة نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى موسكو كما جرى عام 2005، مشيرا إلى أن جميع الأطراف وافقت في البداية على المقترح الروسي قبل أن تغير واشنطن موقفها وتطالب بنقل اليورانيوم إلى أراضيها. وأوضح أن إيران أبلغت موسكو لاحقا بأنها لم تعد مستعدة لترحيل اليورانيوم بعد تراجع الموقف الأمريكي. فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعرب الرئيس الروسي عن اعتقاده بأن النزاع الأوكراني يتجه نحو نهايته، وأشار بوتين إلى أنه لا يقترح اللقاء مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشكل استباقي، لكنه في الوقت نفسه لا يرفضه، موضحا أنه في حال حدوث اللقاء سيكون مخصصا لتوقيع الاتفاق أو تثبيته بشكل نهائي، واصفا ذلك بأنه نقطة نهاية لمسار التفاوض وليس جزءا منه. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في الصحراء العراقية قبيل الحرب مع إيران. وذكرت الصحيفة أن القاعدة ضمت قوات خاصة إسرائيلية وعملت كمركز لوجستي لسلاح الجو، إضافة إلى فرق بحث وإنقاذ. وأشارت الصحيفة لأن القاعدة كادت أن تكشف في أوائل شهر آذار الماضي بعدما أبلغ راع عراقي السلطات عن الموقع، موضحة أن قوات عراقية أرسلت للتحقيق تعرضت لاحقا لغارات جوية إسرائيلية لمنع اكتشاف القاعدة، ما أسفر وفق مسؤولين عراقيين عن مقتل جندي وإصابة 2. هذا ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على هذه الأنباء حتى الآن.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس 29، الجليل الأعلى 26، طبرية 32، في الناصرة 28، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 22.

20 في النقب 29 وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، نواصل وإياكم في الساعة الثانية من أول خبر لهذا اليوم يوم الأحد. العاشر من مايو، ونتوقف في الأسبوع الثاني طبعا أيضا عند كافة التطورات المتعلقة بسياق المفاوضات وحالة الترقب التي تعيشها المنطقة وسط سؤال يعني يراود الجميع عن تجدد الحرب أو عودة الحرب تحديدا في مثل هذا التوقيت. مسؤول إسرائيلي يقول بأن ترامب وعد بعدم التخلي عن اليورانيوم الإيراني المخصب، فيما نشرت بعض التقارير قولها عن الموساد بأن الحرس الثوري بات تنظيما منهكا في الوقت الحالي وعلينا العودة وإنهاء العمل بسرعة. مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قال يوم أمس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بأنه لن يتنازل عن نزع اليورانيوم المخصب. قال إسرائيل موافقة على استمرار المفاوضات ولكنها تقدر بأنها ستنفجر في وقت ما، ونتجنب إظهار الذعر حتى لا يشعر ترامب وكأننا نسحبه من خلفنا، نريد أن ندعه يدير هذه العملية. نتنياهو أجرى مناقشات أمنية تم الكشف خلالها عن مواقف المؤسسة الأمنية والطبقة السياسية في مواجهة التحركات الظاهرة في واشنطن بشأن مصير المفاوضات الجارية مع إيران.

0: نعود إلى أخبارنا المحلية وأيضا يعني قضية الجريمة والعنف، ولكن من زاوية أخرى. هذه المرة أيضا ترتبط بملاحقات الشرطة وطريقة تعاملها أيضا في بعض الأحيان مع الحوادث العملياتية. ونتوقف أيضا عندما حصل في النقب وتحديدا في مدينة راهط بعد الإعلان عن مقتل أحمد سعيد النعامي البالغ من العمر 50 عاما، وهو من سكان مدينة راهط، إثرة تعرضه لإطلاق نار من قبل الشرطة، وذلك على ما يبدو خلال مطاردة شرطية في الحي رقم 2 في المدينة. الشرطة تزعم بأنها عمليا لاحقت يعني الفقيد أو الضحية وطلبت منه الامتثال عمليا لأوامر الشرطة، وعندما رفض ووفق روايته عمليا تم إطلاق النار عليه. صباح الخير لماجد بلال عضو بلدية راهط ونائب رئيس بلدية راهط وأيضا جار الضحية، صباح الخير.
1: صباح النور إلى كل جميع المستمعين.
0: ماذا نعلم عن الحادثة أولا؟
1: أول ما نعلمه أحمد الله يرحمه تبلغ بالعمر 50 عام.

0: هو جاري في المسكن، مسكن في نفس الحي، أب لست بنات وولد. أحمد يعاني من مرض عضال في الفترة الأخيرة في الرأس، وأيضا عنده مشاكل في الظهر، ورجل يعني طويل القامة ضخم. كما ذكرت الشرطة تزعم أن هناك كان مطاردة لأحمد، لكن ما نعرفه أنه أحمد قتل على بعد أمتار من بيته وفي نفس الحي الذي يسكنه، وحصل في نفس الليل الذي تم قتل في أحمد بدم بارد، انقطاع التيار الكهرب منذ ساعات المساء حتى الصباح. ونحن لا نشكك في رواية الشرطة، أحمد ما نعرف أنه رجل ملتزم يصلي على
1: تشككون في رواية الشرطة؟ تشككون في رواية الشرطة؟
0: أكيد نشكك في رواية الشرطة. على ما يبدو الشرطة عندما فهم أحمد أنه لازم أن يقف واسترجل من السيارة التي كان يقودها، أصاب رجال الشرطة الذعر والخوف، فقرروا تصفية أحمد يعني.
1: السؤال، يعني الرواية تقول عمليا بأنه لم يستجيب للأوامر، هل من يعني من شهود عيان أو لربما يعني أحد أو كاميرات في المنطقة لاحظت أو يعني أظهرت الموقف أو المشهد، أم لا دلائل أو دليل على الأقل يعني يظهر يعني رواية الشرطة أو يفند رواية الشرطة؟
0: نحن نطالب بتحقيق لجريمة القتل، نطالب بتحقيق واسع على أكبر نطاق. أكيد أكيد هناك في الشوارع بعض الكاميرات، بس المشكلة أنه هنا في نفس الليلة كما ذكرت سابقا كان انقطاع كامل تيار كهرباء في جميع الحي، في حي 2 وحي 3 في مدينة رهط منذ الساعة 9 مساء، حتى وعادت الكهرباء البارحة في الساعة 2 بعد الظهر. يعني لكن احنا نطالب بتحقيق كامل لهذا القضية. احنا نحن نثق في رواية نثق في المرحوم، ونثق لا نثق في رواية الشرطة يعني. لأن الزلمة مريض يعني، الزلمة عنده ورم، عنده
1: يعني انت بتحكي ان ظروفه المعيشيه وايضا يعني سجله عمليا يعني يفند او لربما يكذب روايه الشرطه، يعني الرجل مسالم، الرجل يعني الرجل مريض ايضا.
0: بالضبط، السجل تبعه رجل مريض، رجل لا نعرف عنه الا خير يعني. مش شاب يعني، تعال نحكي شاب مراهق، اللي نحكي على رجل كبير في العمر 50 عام، أب لسبع أولاد، طلبات أكاديميات. يعني لو كان في شاب ممكن يعني، يعني نحكي الإنسان اللي هو كبير في السن وفي نفس الوقت كمان عنده أمراض يعني قواها العقلية، يعني مرض عنده فراسه المرض وهي الأشياء.
1: ماجد، عمليا على ضوء يعني الأحداث الأخيرة اللي عم نشوفها في النقب، بدأتم تشعرون عمليا بأنه هناك تغيير في سياسة الشرطة وتعاملها، استعمال مثلا قوة مفرطة، استخدام النار يعني بشكل مباشر، أو دعني أقول يعني دون التردد؟
0: الشرطة حسب اعتقاد عندما يتعلق الأمر بمواطن عربي أو بعربي هناك المعاملة تختلف كليا. يعني على سبيل المثال ما حدث في مدينة بير السبع مع المحقق ومع الممرض، يعني عندما يتعلق الأمر بمواطن عربي التصرف يختلف كليا. لذلك يعني هناك تفريق وهناك تصرف، عندما يتعلق الأمر بمواطن عربي يكون سهل جدا الضغط على الجناد واستماع الإفراط في القوة، والمعاملة تختلف كليا. يعني هناك تفرقة وهناك دعم حسب اعتقادي، هذه الحكومة تدعم، الحكومة هاي تدعم.
1: السؤال، هل بدأتم يعني، هل دعني أقول، هل هناك شعور بالقلق لدى سكان النقب من هذه السياسة وأيضا يعني تعامل الشرطة، لا سيما وأيضا يعني كل التقارير حتى مراقب الدولة حتى الوزير حتى يعني المستوى السياسي يتحدثون عن السيادة، حتى المعارضة التي تسعى للفوز بالانتخابات تتحدث عن النقب وعن السيادة في النقب؟
0: نحن في النقب في الفترة الأخيرة نشعر بقلق من قبل التحريض ضد المجتمع العربي في الجنوب من مصادرة الأراضي، هدم البيوت، التصرف معنا كمجتمع وكأننا مجتمع من درجة ثالثة أو رابعة، مجتمع ليس له أي حقوق، تصرف معنا على أساس أن احنا مجتمع مجرم وليس مجتمع مسالم ولا نحب الحياة والعيش بكرامة. يعني باختصار يعني ما نلاحظه في الفترة الأخيرة من ناحية إعلام ومن ناحية معاملات على الحياة اليومية تجريم المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العربي في النقب بشكل خاص. يعني كل واحد اليوم بده يسوق نفسه ويعمل له دعاية انتخابية ويطلع في الفترة الأخيرة يقوم بالتحريض ضد المجتمع العربي في الجنوب.
1: نعم، أود أن أشكرك مجد بلال، عضو بلدية راهط ونائب رئيس البلدية، ناشط سياسي واجتماعي وجار أيضا الضحية أحمد سعيد النعم. شكرا جزيلا لك، صباح الخير. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم في أول خبر في الساعة الثانية من هذا اليوم.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
6: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا
7: الشمس دائماً.

0: عدنا إليكم بعد الفاصل الإعلاني ونواصل وإياكم في أول خبر لهذا اليوم. من ملف النقب وأيضا الاعتداءات الشرطية المستمرة عمليا ضد المواطنين العرب، وذلك أيضا يعني بعد الإعلان عن مقتل أحمد سعيد النعامي من سكان مدينة رهط برصاص الشرطة الإسرائيلية، الحراك الشعبي وأيضا الجماهيرية من أجل يعني وقف شلال الدم وأيضا العنف في المجتمع العربي وأيضا التنديد عمليا بسياسة الحكومة. بالأمس أكثر من 100 سيارة وإغلاق شوارع بصور القتلى، قافلات السيارات انطلقت في الجليل بقيادة عائلات ضحايا جرائم القتل، حيث انطلقت المسيرة من قرية إبطن احتجاجا على سياسة الحكومة بترك المجتمع العربي فريسة للجريمة المنظمة. وبمشاركة واسعة لعائلات الضحايا وناشطين، شارك في تنظيم القافلة إلى جانب المنتدى عدد من الحركات والجهات الداعمة، من بينها حراك نقف معا، إلى جانب مجموعات احتجاجية عربية ويهودية. نقول صباح الخير ميادة علوش، منظمة جماهيرية في الحراك نقف معا وفي مشروع الحصان. صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: بداية يعني كم عدد المشاركين؟

0: حدثينا أكثر عن الفعالية، عن التنظيم، وتحديدا يعني كان هناك شعور بأن بعد الحرب تراجعت يعني المشاركة أو عمليا الاحتجاج ضد الجريمة والعنف وتقاعس الشرطة.
1: صحيح، هو بعد ما أول إشي كان في عنا رمضان وبعدين الحرب، والإشي أثر على كل النشاطات وعلى الزخم الإعلامي، بس هذا الإشي ما وقفنا، ما وقف الحراك ولا وقف منتدى عائلات الضحايا. عشان هيك إحنا قررنا نطلع بنشاط اللي طلعنا له مبارح، هو أكثر من 100 سيارة مشت بشوارع الجليل، عشان بدنا نأكد إنه الغضب الشعبي بعده موجود، إنه الناس مش مستعدة تتعايش مع القتل اليومي، إنه منتدى عائلات الضحايا اللي ناشد الناس تطلع وتنضم لإله بطل بده يسكت، وإنه إحنا رح نستمر في هذا النضال لحد ما الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة. الخطوة اللي كانت امبارح هي بس خطوة إضافية ضمن تصعيد مستمر. إحنا رح نكمل مع عائلات الضحايا، رح نصعد الاحتجاجات ورح نستمر بالاعتصامات وبالمظاهرات وبالتحركات الميدانية، لأنه هاي العائلات موجوعة وهاي العائلات بتستحق تأخذ أجوبة، وهاي العائلات بتستحق إنه العدالة تتحقق لإلها. فالدم بعده مستمر، يعني إذا ما في محاسب وما في رادع ممكن إسا وأنا وياك.
0: السؤال، لماذا اخترتم
1: ضحية؟
0: نعم، لماذا اخترتم تحديدا يعني الانطلاقة من إبطن إلى سخنين؟ هل من دلالة يعني للموقع الجغرافي المكاني أيضا؟
1: أولا بإبطن، إذا نذكر جميع المستمعين، قبل عدة أشهر قتل شاب اسمه شام، قتل على يد الشرطة بدم بارد، ولحد اليوم ما تم محاسبة المجرمين. فالانطلاقة كانت من بيت شام من إبطن، وكملنا لشفا عمر، بير المكسور، كفر مندا، شرطة مزقاب، وبعدها لسخنين. طبعا كان في بالطريق مرتين وقفنا وعملنا سكرنا الشارع واحتجينا وهتفنا وصرخنا وحاولنا نوصل صوتنا، لأنه كيف أنا بعرف، كيف أنت بتعرف، وكل إنسان بعرف، لما إنسان يعني يقتل، مش بس هو بيقتل، هون في عندك عائلة كاملة بتتدمر. فهي المعركة هي معركة شخصية ويومية ومستمرة، لأنه مهما تحاول الشرطة تمنعنا، امبارح الشرطة حاولت تمنع الاحتجاج، حاولت تخوفنا، حاولت تعمل مخالفات، بس هذا الإشي مش رح يردعنا.
0: إيش السبب كانت محاولة أنه عمليا تمنع؟
1: صح، حاولت أنها تمنعنا، حاولت تردعنا.
0: شو السبب؟ هل كان هناك حجة أو يعني مثلا خلفية؟
1: لا، ما كان ولا في أي حجة. حاولوا يعطونا مخالفات، السيارة واقفة مش بطريقة مش مضبوطة، يعني أشياء يعني حجج عشان يوقفوا المسيرة، ولكن إحنا كملناها للآخر وما وقفنا. وإحنا بنرجع ومنقول قناعتنا بأنه الضغط الشعبي لازم يتصاعد أكثر، وأنه عائلات الضحايا لازم كل مجتمعنا يعرف أنه عائلات الضحايا هي مش لحالة في هاي المواجهة. إذا إحنا ما استمرينا مع بعض ضد العنف والجريمي، رح نصفي بالآخر كمجتمع، كل بيت رح يفوت عليه موضوع العنف والجريمي. إحنا رح نكمل بحراك نقص معا، رح نرافق هاي العائلات ميدانيا وشعبيا وإعلاميا لحد ما يتحول وجعهم لصوت وضغط شعبي مستمر. جدا مهم، جدا مهم إنه إحنا كليتنا كمجتمع نتكافل.
0: يعني عمليا أنتم تعيدون عمليا، أو لربما تنشطون يعني عمليا من جديد في إطار يعني بعد غياب طويل للمشاركات، وأيضا قضية الجريمة والعنف التي غابت يعني بسبب الحرب، عمليا عودة النشاط الجماهيري. هل من تعقيب أخير ميادة؟
1: صحيح، إحنا بدنا نرجع هاي القضية بعد على الحيز العام، بعد ما هي شوي اتفت، لأنه قضيتنا قضية مجتمع كامل برفض الإهمال، برفض العنصرية، بدناش نترك عائلات الضحايا لمصيرها. هدفنا مش بس إنه نعبر عن غضب ونروح عبيوتنا، لا، هدفنا إنه نفرض هذا الملف على الشارع وعلى الإعلام وعلى صناع القرار. بدنا الدولة تتحمل مسؤوليتنا، بدنا الحقيقة تطلع، إحنا نطلبش تعاطف، إحنا نطلب خطوات واضحة، بدنا جرائم القتل توقف، يجمعوا السلاح، يلاحقوا منظمات الإجرام، بدنا سياسة الإهمال بحق مجتمعنا العربي توقف، بدنا نعيش بأمن وبأمان ببيوتنا وبشوارعنا. مش راح نسكت، مش راح نتراجع، رسالتنا واضحة،

0: السكوت بطل الخيار، والدولة لازم تفهم هذا الملف مش راح يختفي، راح يظل موجود على الشارع وراح نكمل.
1: شكرا جزيلا لك. نعم ليديا قلق، شكرا جزيلا لك. ميادة علوش منظمة جماهيرية في الحراق نقف معهم، وفي مشاع الحصان شكرا جزيلا لك. نقول صباح الخير لراغب عثمان قريب رامي عثمان من كابول. صباح الخير.
2: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين أخي.
1: فقط نذكر قريب رامي عثمان الذي قتل في 11 من أبريل الشهر الماضي. نعم. صحيح
2: صحيح. رامي بدي أحكي لك عن رامي. رامي شاب طيب خلوق، إنسان مسالم، إنسان حب بيته، حب أهله، حب الشباب العيلة. رامي كيف ما هن بيقولوا إنه هاي حكومة، الحكومة هاي بتقول إنه هاي تربيتكو وهاي ثقافتكو القتل. رامي شاب مسالم، رامي زي كل واحد من بين اللي انقتلوه بنقتل بدم بارئ، من بين اللي يعني المية اللي هاي هن كلياتهم بدم بارئ قتلوا. رامي بالمهنة هو مهندس أدريخال معماري. رامي طلع من بيته من المكتب لمحل العمل، وهناك كان بالمحل الغلط وقت الغلط وقتل. يعني بأثناء عمله رامي قتل فيه. ورامي عاش حياة صعبة، ورامي حارب السرطان 4 مرات في جيل.
1: أنت شاركت بالأمس بالوقفة الاحتجاجية وبقافلة السيارات.
2: نعم أنا شاركت امبارح في الأمس في قافلة مسيرة السيارات اللي انطلقت من إبطن لحد مزقاب، ووقفنا عند مركز الشرطة وحكينا غاب، وأعطوا العائلات إنها تحكي، عائلات الضحايا وصلت صوتها.
1: السؤال يعني إلى أي مدى ترى عمليا بأن عودة يعني هذا النشاط قد يحرك نوعا ما يعني أو يعيد عمليا إلى الأذهان كل قضية العنف والجريمة التي غابت يعني دعني أقول بفعل الحرب خلال الفترة الأخيرة والأشهر الأخيرة؟
2: زي ما حكت أختي ميادة، نعم وإحنا مستمرين للتصعيد، وهناك راح يكون ضغط شعبي من عائلات منتدى الضحايا. إحنا مستمرين في الضغط الشعبي وتحركات الجماهير لنصعد هاي المظاهرات والاعتصامات في الميادين. إحنا متوجهين لكل الشوارع في البلاد. إحنا بنطلب من الجماهير كمان تطلع من بيوتها زي ما قالت ميادة، ما تخافوش إنه رايحين يعطونا مخالفات أو يردعونا، إحنا مش خايفين، إحنا مش رايحين.
1: لكن السؤال سيد راغب يعني يمكن يعني هناك حالة من الاستياء، يعني البعض يقول طيب طلعنا شونا نعمل هاي مسير هون مسير هناك، بس بدنا يعني عمليا خطوات فعلية، خطوات مؤثرة، خطوات حقيقية يعني بتجيب نتيجة.
2: صدقني لما كان امبارح بالمسيرة أكثر من 100 سيارة في الاحتجاج، يعني واضح الإشي إنه الناس بدها تطلع من بيوتها ومش يأساني.
1: يعني عمليا هناك تواصل وهناك يعني عمليا دعني أقول دعم. السؤال المشاركين كانوا أكثر من عائلات الضحايا، عائلات الذين فقدوا عمليا إن كان في ضحايا عنف أو جرائم، أم يعني أيضا كان هناك أيضا خارج هذا القطاع الخاص؟
2: من كل الأطر كان تحركات.
1: ما هو النشاط القادم؟
2: احنا مستمرين في التصعيد، احنا متوجهين في الميادين، احنا متواجدين في الميادين، احنا نشاطنا مستمر. العائلات من منتدى الضحايا.
1: نعم نحن سنتابع أيضا هذه القضية أكثر وأكثر، وأيضا يعني على وقع ارتفاع جرائم القتل والعنف داخل المجتمع العربي. السيد راغب عثمان قريب رامي عثمان من كابول والذي قتل في 11 من أبريل العام الماضي، شكرا جزيلا لك وصباح الخير.
2: شكرا لك.

الاعتداءات في الضفة الغربية من قبل المستوطنين لم تتوقف، وتحديدا في مسافر يطا، وأيضا الإعلان عن إصابة مزارع بردود وجروح، وأيضا إثر اعتداء وصف بالوحشي من قبل مستوطنين في منطقة المعيان ببلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل، جانب أيضا اعتداءات أخرى كانت في جنين، وتطورات لافتة أيضا في سياق اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تثير أيضا حالة من الترقب والقلق. أيضا اليوم تابعنا بعض المقالات التي كانت في بعض الصحف الإسرائيلية بعد نبش قبر بالقرب من جنين.

0: ومن تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا ضوي بالأبيض. تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

في حادثة صادمة في قرية العصاعص جنوب جنين، نقل جثمان مسن بعد مضايقات من قبل مستوطنين قرب المقبرة، حيث شهدت القرية جنوب محافظة جنين حادثة مؤلمة وصادمة أثارت غضبا واسعا بين الأهالي بعد اضطرار عائلة المرحوم حسين محمد حسين عصاصي والبالغ من العمر 85 عاما إلى نقل جثمانه من مقبرة القرية عقب اعتداءات ومضايقات من قبل المستوطنين. وكان الأهالي قد شيعوا جثمان المرحوم إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية التي اعتاد السكان منذ عشرات السنوات دفن موتاهم فيها. بحسب رواية الأهالي، تعرض المشيعون خلال مراسم الدفن لمضايقات من قبل مستوطنين من مستوطنة صنور المجاورة، شملت إلقاء الحجارة عليهم وتكسير سياراتهم رغم وجود قوات من الجيش في المكان. الأهالي فوجئوا بعد انتهاء مراسم الدفن بقيام المستوطنين بالتوجه نحو المقبرة، نبشوا القبر، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والقلق بين السكان. سنكون بعد قليل مع هذا الملف اللافت الذي عمليا يعكس حالة من المشهد في الضفة الغربية حول اعتداءات المستوطنين بحماية شرطية وأيضا أمنية. كما يقولون، تجاوز لكل الحدود وأيضا الخطوط الحمراء. من الضفة حتى يتسنى لنا العودة إلى هذا الملف، نتحول إلى الجبهة الشمالية، إلى ملف لا يقل خطورة وسخونة أيضا وسط حالة من الترقب لما يحصل على الجبهة الشمالية هناك، تحديدا تطورات لافتة خلال 24 ساعة الأخيرة. نتحدث عن توسيع نطاق العمليات من قبل الجيش الإسرائيلي التي تجاوزت عمليا الخط الأمني الفاصل، حيث طاولت بالأمس الغارات الإسرائيلية شمالا شرقا وغربا أيضا مناطق متفرقة في الجنوب، التي أدت عمليا إلى ارتقاء عدد كبير من الضحايا وأيضا من المصابين، لا سيما أن أوساط لبنانية تتحدث عن

0: مجزرة كانت في بلدة السكسكية. من هذا وذاك أيضا، لا زالت القنوات الدبلوماسية مفتوحة وسط حالة من الترقب بخصوص المسار التفاوضي الخاص في لبنان، والذي سيجتمع عمليا أو ستجتمع الوفود يوم الخميس القادم في واشنطن من أجل استمرار المباحثات اللبنانية الإسرائيلية. في هذا الملف نقول صباح الخير لدكتور يسري خيزران، المؤرخ محاضر جامعي وباحث في معهد درومان. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: بداية أريد أن أتوقف معك عند المشهد الأمني بالأمس، يعني هو حتى صباح هذا اليوم نتحدث عن توسيع لافت لنطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عمليا عن سقوط وارتقاء عشرات الضحايا والإصابات أيضا.
1: صحيح، هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي على خلفية استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله ضد قوات الجيش في منطقة الجنوب، وسط عجز من جانب الجيش للتعامل مع الوسائل الحديثة التي يستعملها حزب الله في قتاله ضد الجيش. ولكن بالمجمل لا زال هنالك التزام من جانب الطرفين بعدم توسيع رقعة التصعيد، لأن حزب الله يستثني المنطقة الشمالية من استهدافاته باستثناء استهدافات عينية، رغم تصفية قيادات عسكرية بارزة في بيروت، وهي العملية الوحيدة التي نفذت منذ وقف إطلاق النار. وإسرائيل أيضا تستثني بيروت من التصعيد العسكري.
0: هذا يعني دكتور يسري نحن أمام قواعد اشتباك،
1: يعني حزب الله يحاول صراحة تغيير قواعد اللعبة، لأنه منذ تشرين ثاني 2024 إسرائيل استمرت بالاستهدافات دون ردود فعل من جانب حزب الله. حزب الله يحاول الآن أن يوضح أنه في عقاب احتلال إسرائيل لقطاع من الأراضي اللبنانية في الجنوب وإقامة الخط الأصفر على غرار ما هو موجود في قطاع غزة وجنوب سوريا، أن حزب الله يعتبر هذا خرقا من وقف إطلاق النار، وبالتالي استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف تابعة لحزب الله سيرد عليه بعمليات من جانب حزب الله، رغم فقدان توازن القوى صراحة. وهو بالمطلق لصالح إسرائيل، وهذا ينعكس الدمار الهائل الذي ينفذ في جنوب لبنان. الجيش يدمر قرى لبنانية بالكامل، هنالك قرى لبنانية بالكامل تم إزالتها من الوجود.
0: طيب يعني إسرائيل التي تحدثت عن كسر قواعد الاشتباك يعني حتى قبل تجدد الحرب الأخيرة عمليا، وأيضا دعني أقول يعني كانت تدعي عمليا بهزيمة حزب الله، كان ذلك معنويا وإقناع يعني الشارع الإسرائيلي عمليا بأن الأمر الناهي إسرائيل في المنطقة وتحديدا على الجبهة الشمالية. ما نلاحظه عمليا اليوم هو إعادة رسم قواعد الاشتباك، يعني قصف في بيروت يعني قابله عمليا قصف في الجليل الغربي طاول من مدينة نهرية، وفي المقابل أيضا استمرار العمليات ضمن منطقة يعني محدودة. في نهاية المطاف هذا ليس بصالح إسرائيل لا سياسيا ولا عسكريا.
1: لا، إسرائيل في ورطة لأنها لا تستطيع توظيف قدراتها العسكرية الهائلة لتغيير قواعد اللعبة. يعني حتى لو اجتاح الجيش كل لبنان ووصل إلى بيروت، حتما هذا لن يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله. غداة دخول حزب الله المعركة في الحرب الأخيرة، أعلن قادة الجيش وكذلك رؤساء الدولة أن هذه المرة ستنتهي بالحسم، الحسم بمعنى القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله. هذا أبعد من متناول إسرائيل، لأن حتى وإن وظفت قدراتها العسكرية عفوا لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف. ما تحاول إسرائيل فعله صراحة هو توظيف القدرة العسكرية لإلحاق قدر كبير من الدمار، وهذه ميزة إسرائيل في مقابل خصومها، أن لديها قدرات عسكرية تستطيع من خلالها إلحاق دمار هائل للطرف الآخر. إلا أن حزب الله صراحة رغم أنه تعرض لهزيمة، حزب الله تعرض لهزيمة في عام 2024 وفقد كوادره العسكرية وقيادته السياسية ورموزه وجزءا كبير من قدراته العسكرية الصاروخية، رغم ذلك دخل الحرب في عام 2000 26، لأنه أدرك أن هذه الحرب هدفها استراتيجي تغيير وجه الشرق الأوسط من خلال إسقاط النظام، وبالتالي هي معركة وجودية. الأمور انقلبت صراحة على إسرائيل، لأن إسرائيل لم تتمكن

0: كان في الجبهة جبهة الخليج الفارسي من إسقاط النظام في إيران، وكذلك في لبنان لم تتمكن من تفعيل قدراتها العسكرية لقلب قواعد اللعبة، رغم أن هناك أطراف لبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية وتحديدا رئيس الحكومة تتفق وتلتقي مع إسرائيل في مسألة القضاء على حزب الله. هذا واضح ويجب أن يقال. هنالك أطراف لبنانية سياسية ومؤسساتية تريد القضاء على حزب الله وتلتقي مع إسرائيل في هذه
1: المسألة. نعم، السؤال هل ستنجح؟ يعني ونحن نتحدث هنا يعني عن تصريحات لافتة من قبل يعني المستويات السياسية في لبنان، نريد سلام لا نريد تطبيع، ونحن يعني نرى ما يحصل ميدانيا في لبنان من تهجير، من تغيير جغرافي، من ضربات إسرائيلية، ألا تؤثر على الرأي العام؟ ألا تؤثر على المستوى السياسي؟
0: لا، هو صراحة لن يكون سلام ولن يكون تطبيع. يعني القول الفصل في لبنان لمسألة الحرب والسلم ليست لا بيد رئيس الجمهورية وليست بيد رئيس الحكومة.
1: بيد من؟
0: هذه حكومة فاقدة للسيادة. حزب الله قرر الدخول في حرب دون العودة إلى المرجعيات الرسمية. وعندما توقف القتال عام 2024 كان بوساطة نبيه بري ممثل عن حزب الله، لا ممثلا لا برئاسة الحكومة ولا برئاسة الجمهورية. لبنان الرسمي يستطيع توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، لبنان الرسمي لا يستطيع تنفيذ هذه الاتفاقية على الأرض. الذي يسيطر على الأرض صاحب القول الفصل في هذه المسألة هو حزب الله. أنا أعتقد أن لبنان ذهب إلى هذا من باب وقف الحرب ووقف الدمار في بيروت. هنالك مسائل كثيرة عالقة، الوجود العسكري الإسرائيلي، لا يبدو أن إسرائيل بصدد الانسحاب.
1: ولكن جوزيف عون بالأمس قال يعني بأن مسار المفاوضات الهدف منه عمليا وقف الاعتداءات، الانسحاب الإسرائيلي، فقط من خلال مسار التفاوض يمكن حل حالات المشاكل والفوضى في الجنوب.
0: نعم، رئيس الجمهورية أوضح من رئيس الحكومة في هذا السياق صراحة. رئيس الجمهورية يدرك أنه أيضا لا يستطيع الذهاب إلى توقيع اتفاقية سلام دون وفاق لبناني، والوفاق اللبناني يجب أن يتم التوصل إليه خارج أروقة الدولة. أنا لا أعلق كثيرا على هذه المفاوضات، هذه المفاوضات إسرائيلية المرفوضة لأنها كانت إملاء أمريكي، وهذه المفاوضات لبنانيا جاءت بهدف واحد هو وقف القتال في وقف قصف بيروت بالتحديد. ولكن هنالك العديد من الملفات العالقة، على رأسها الوجود العسكري الإسرائيلي، الدمار الهائل، ترسيم الحدود البرية، كل هذا يأتي قبل الحديث عن اتفاقية سلام. يجب أن نذكر أنه في عام 1983 وقع لبنان الرسمي برئاسة أمين الجميل اتفاق سلام مع إسرائيل، أسقط بإرادة لبنانية عام 1984 وبدعم سوري. حتى وإن كانت سوريا غائبة الآن عن المشهد، حزب الله قادر على إسقاط أي اتفاقية سلام توقع بين إسرائيل وبين لبنان. ويجب أن ننوه أيضا أن حزب الله ليس بصدد تغيير أيديولوجيته أو قناعته أو الانضمام إلى معسكر السلام. حزب الله في عقيدته هو تنظيم مقاوم يعتبر المعركة مع إسرائيل معركة مفتوحة حتى الحسم وإن طالت من عشرات السنين. مسألة الوقت هي ليست مسألة مهمة في عقيدة هذه التنظيمات، لأنها تعتبر أن معركتها مع إسرائيل معركة يجب أن تتجه نحو الحسم مهما طال الزمن.
1: دكتور ليس استراتيجيا ماذا تريد إسرائيل؟ تريد يعني من خلال هذه المفاوضات عمليا إحداث حالة من الفوضى داخليا في لبنان، أم فعلا سلام حقيقي مع البلد؟
0: أعتقد أن إسرائيل لن تذرف دمعة إذا ما اندلعت هنالك حرب أهلية في لبنان. ولكن يجب أن ننوه أيضا هنا أن الطرف الوحيد في لبنان القادر على افتعال حرب أهلية هو الطرف الوحيد الذي لا يريدها، وهو حزب الله. حزب الله بالتحديد والشيعة عموما لا يريدون الانزلاق بلبنان نحو الحرب الأهلية. الذي يستطيع أن يهدد الحرب بالحرب الأهلية في لبنان هو حزب الله، وهو لا يريدها. إسرائيل كانت تتمنى حدوث نوع من هذا الفوضى والاقتتال الداخلي في لبنان وتعميق الانقسامات السياسية، لأن هذا سيغرق حزب الله في مستنقع الدم داخل لبنان. إلا أنني أعتقد أن حزب الله منذ عام 1992 يلتزم بعقيدة التوازن ما بين الدولة والثورة، بمعنى استمرار الاحتفاظ بالسلاح والحفاظ على وجود الدولة اللبنانية. هذه القناعات لم تتغير. خصومه يريدون نزع سلاحي لأنهم لا يستطيعون.
1: طيب خليني
0: لأن الجيش اللبناني بمكوناته 60% على أقل تقدير هم من أبناء الطائفة الشيعية.
1: دكتور يوسف، إلى أي مدى يعني تتفق مع النظرية التي تقول بأن مفتاح أي اتفاق أو عدم الاتفاق في لبنان حاليا هو الرجل الأول نبيه بري؟
0: الاتفاق هو بإرادة حزب الله ونبيه بري الثنائي الشيعي، وليس هنالك انقسام كما تردد. يعني عندما أقدمت الدولة اللبنانية الرسمية على إصدار قرار بطرد السفير الإيراني من بيروت، أول من اعترض على ذلك كان نبيه بري. نبيه بري مفوض من قبل حزب الله ومن قبل الشيعة، والشيعة مكون مهم جدا في الدولة اللبنانية، لا يمكن التغاضي عنهم. أقصى ما يمكن التوصل إليه من بين إسرائيل وبين لبنان في هذه المرحلة هو ضرب من ضروب التسوية الأمنية كما هو الأمر في الجبهة السورية. لا أعتقد أن الظروف مهيئة بعد هذه الحرب والدمار الهائل والتهجير والقتل، أن الظروف مهيئة للذهاب بعيدا إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل وبين لبنان. أقصى ما يمكن توقعه هو ترتيب أمني يحفظ الاستقرار لفترة زمنية معينة كما كان عليه الأمر بعد عام 2006.
1: هذا يعني هذا يعني بأن تجدد خيار الحرب على لبنان بشكل أوسع ليس متاح في هذا التوقيت أو في المرحلة القادمة؟
0: قد يكون، ولكن لن يؤدي إلى الحسم. يعني كما قلت، إسرائيل تتمتع بقدرات عسكرية هائلة، تحديدا جوية ومخابراتية، لأنها لا تستطيع أو لم تتمكن من توظيفها لتغيير جذري لقواعد اللعبة. الأمر ذاته ينسحب على الجبهة الخليجية. إسرائيل أرادت من وراء هذه الحرب، ويجب أن لا ننسى ذلك، أرادت تهيئة الظروف لإسقاط النظام. نعم، سقوط النظام في إيران قد يغير وجه الشرق الأوسط، ولكن عملية عسكرية إسرائيلية تصل بيروت، حتما أقول هذا، لن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله.
1: دكتور يوسف خيزران، مؤرخ ومحاضر جامعي وباحث في معهد ترومان الجامعة العبرية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. صباح الخير.
1: نعود إلى ملف جنين وأيضا ما حصل بالأمس من اعتداءات المستوطنين وأيضا المضايقات التي تجاوزت الحدود، وتحديدا ما قام به مستوطنون من مستوطنة صنور المجاورة، وذلك بعد نبش قبر أيضا في مقبرة القرية بعد عملية تشييع تمت هناك. نقول صباح الخير لعاطف عصاصي رئيس قرية العصاصي في جنين. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يعني مشهد لربما لافت وتطورات لافتة، أولا يعني حدثنا أكثر عن التفاصيل أو تفاصيل ما حصل بالأمس.
2: جدا صباح للجميع. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: الحدث يعني توفى عن الحج يعني بعد صلاة الظهر، قمنا بعمليات، طلبنا من الإدارة معنا الارتباط المدني، وبعثنا لهم ان في عندنا في واحد توفى، بدنا تعملوا لنا تنسيق عشان نقفل الاخر قريب المقبره عندنا قريبه من المستوطنه اللي هي سنور، هي ترسلنا صلينا العصر، اخذنا تنسيق من الساعه 4:30 بعد صلاه العصر للخمسة ونص، كل شيء تمام، اخذنا ورحنا قلنا بيروح تقدر تدرس هسه، احنا تنسي واحنا دفننا، اكلت نص ساعة زمان الشغلات الدفن، وبقى الجيش هناك يعني كل شيء تمام، ما فيش اي اشكالية. يعني خلصنا الدفن وروحنا فتحنا بيت العزة، بعد ما فتحنا بيت العزة بجلد في شي ربع ساعة 10 دقائق هيك نزيل المستوطنين على القبر على المقبرة، وقاعدين بيشيلوا فيه بنبشوا فيه بمحبوس وبحن طوارئ. ايه ما بيصير هذا الحكي. المهم رديت انا اتصلت بالإدارة المدنية بالارتباط العسكري عندنا، قلت له قاعد واحد اثنين ثلاثة بيصير، قال لي شو بتجي، قلت له هذا قال لي سبب شوفه هذا. المهم لا جدوى، الناس نزلت السور وحدين دفنوا. المهم توصلنا رجعنا على المقبرة تاني مرة، راحوا بجوز أبو 20-30 واحد 40 واحد، لا قبل فعل تعب من هذا ولا بقى الجيش هناك موجود يعني. قالوا ما فيش هاي الأرض إلا

0: وانتم لازم تشيلون منها. لقيناهم باحشين القبر وموصلين لعند اللحد، بدون ما عرفت تفهم اللحد اللي بحطوه الرقي الرقية تظلل على بعد اللي ما يتوفى وبعدها بده يرطى. المهم يا سيدنا العزيز تفاجأنا، قالوا ما في شيء. شيل ما شيل ما بيصير، شو شيل شيله. المهم قال ما شلتهوش هسا احنا بنشيله ونرميه.
1: يعني هذا لحظة، هذا كان بحضور وبوجود أيضا الجيش؟
0: نعم نعم موجود. المهم الجيش ما وقتها موجود، يعني يعني قلنا بعد ساعة بعد ساعتين بعد نص ساعة، يعني الدنيا ليل يرموه وهذا بالآخر. يعني فوالله قالوا بدكم تفوتوا سبعة ثمانية روحوا شيلوا هذا. والله راحوا شلناه ودفناه في بلد ثاني مجاورة عنا اللي هي الجندقومية.
1: أنتم نقلتم عمليا الجثمان إلى مقبرة أخرى؟
0: نعم صحيح.
1: السؤال كيف تفسر هذا الاعتداء؟ يعني نتحدث عن مقبرة أقيمت قبل نحو نصف عام صحيح؟
0: شو نصف عام؟
1: آخر عملية دفن كانت قبل نصف عام.
0: تقريبا قبل ما يجي بأشهر يعني.
1: طيب السؤال، يعني هل لديكم تفسير على ما قاموا به؟ يعني نحن نتحدث طيب الاعتداءات من قبل المستوطنين يعني مستمرة، ولكن في مقبرة، هل تعتقد بأن هناك أمر ما من هذا الاعتداء أو رسالة أو شيء ما؟
0: هم هذا بدهم عملية تهجير، يعني في أراضي إن تحت من المقبرة وحد المقبرة وهذا، يعني يوم بفروا بالتركتلون هذا، بدهم مش خلوا ولا واحد لا بعمارته لا بزنوده لا يحرط لا يزرع لا شيء نهائي. مش إنه خربش
1: اللي يعني هناك محاولات للسيطرة على الأرض.
0: لا لا لا، هو أشر خبر بيقولوا هاي الأرض لنا.
1: بيحكم إنه إلهم الأرض.
0: لحكم من طلب نحنا هاي إن الأرض ممنوع حدا يقرب هنا، بالرغم اجتمعنا وإحنا جمعتنا الإدارة المدنية قبل بدون شهر. قلنا له شو مع وضع المقبرة عندنا هنا؟ قال لي يعني هذا ضابط هناك الإدارة المدنية قال إنه هاي بالنسبة للمقبرة إحنا بنخلي كلها مفتوح، وأنت ما بدك تدفنه في شيء إشكالية عندنا. وباقي اللي هذا بدنا نعمل شيء، بدنا نعمل بوابات للي له أرض زيتون بده وقت الموسم بده يقطف بده يفوت على أرضه، بروح على الارتباط باخد تسريح من فورته. هذا بعد اتفاق مع الإدارة المدنية لما جمعونا بهذا الوقت، هذا الحكي قبل بجوز شهر. يعني كل واحد له أرضه له رقم لها، قالوا احنا بدنا نعمل شيء. هاي منطقة عسكرية هسه حاليا بهذا الوضوح، يعني اجتمعنا احنا يعني قالوا هاي منطقة عسكرية، أما احنا بدنا نعمل بوابات، اللي بده يفوت على أرضه بده يفوتها بيجي بروح على هذا باخذ تسليحه. كل أول إشي قلنا له بالنسبة قال المقبرة لعندكم هاي المقبرة هذا المقبرة، يعني بناء على هذا يعني نسقنا وعملنا شغلات يعني أصلية، يعني ما تجوزنا رحنا يعني الإدارة معها خبر والارتباط عندنا خبر بس قلنا كل شيء تمام.
1: السؤال على وقع هذه الحادثة، هل عمليات الدفن ستنتقل تتحول إلى مناطق أخرى خشية من اعتداءاتهم وأيضا القيام من مثل هذه العمليات مرة أخرى؟
0: لا سبب بالنسبة لهاي هاي خلاص انتهت، بالنسبة للمقبرة أنا انتهت. بالرغم أنا امبارح بقيت مجموعة مع الإدارة المدنية ومع الارتباط العسكري ورحنا على المقبرة امبارح، هذا الحكي أدوني بعد العصر هذا، قال لي اهتم بابط بالإدارة المدنية بقول لي غلط إنك شلته. أقول له كيف يعني إنه غلط إنك؟ قال له هذا بدهم يعملوا لك أمر واقع، يعني وأنت هم بهي المهيئة وهذا، بس يعني مش لازم أنت شلته. قلت له بقدرش يعني ما شلوش، أنا شايفه حواليه. هذا امبارح ضابط الإدارة اجتمعنا وإحنا ياه ورحنا على المقبرة وشاف وصور وشاف الحدث مع الارتباط
1: اللي
0: اللي
1: نعم. للأسف هذا هو الواقع في الضفة الغربية، وتحديدا يعني ما تحدثت به وأيضا تفضلت في منطقة أو بلدة العصاصي وما حصل.

0: بالأمس من اعتداء تجاوز الحدود، تم أيضا اليوم التطرق إليه لفقدان ما يسمى بالسيطرة على اعتداءات وإرهاب المستوطنين. سيد عاطف عصاصي رئيس قرية العصاصي، أشكرك جزيل الشكر، صباح الخير.
1: شكرا، بارك الله فيك، يعطيك العافية.
0: إذن استمعنا إلى هذه التصريحات وأيضا هذه الأقوال. نتوقف قليلا عند أغنية وقبل أن نختتم وإياكم برنامج أول خبر لهذا اليوم.

فعلى أنغام هذه الموسيقى نستودعكم. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من وراء الميكروفون، وأيضا في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. أشكركم جزيل الشكر وإلى اللقاء.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق.
5: الاحداث عم بتمر بسرعة مش ملحق حال. بدي شوية نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: أكثر من 10 من عناصر الحزب. وقال الجيش أنه اعترض صباح اليوم هدفا جويا مشبوها في منطقة عمل قوته جنوب لبنان. من جانبها أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 25 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان خلال أمس السبت، وشملت الاستهدافات غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل واشتباكات حدودية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر فلسطينية عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع فجر اليوم. إلى ملف إيران، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية من تداعيات تعاون بعض دول المنطقة مع الجيش الأمريكي، وأضاف المتحدث أن أي دولة تتخذ إجراءات ضد إيران ستواجه برد صارم من القوات المسلحة الإيرانية. وفي وقت سابق قال قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري إن الصواريخ والطائرات المسيرات الإيرانية موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة، وإن القوات الإيرانية بانتظار أوامر إطلاق النار. قال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مؤكدا أنها تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. أفادت هيئة بحرية بريطانية بحسب ما نقلت رويترز صباح اليوم بتلقي بلاغ عن واقعة بحرية على بعد 23 ميلا شمال شرق الدوحة، حيث أبلغت ناقلة بضائع عن تعرضها للإصابة بمقذوف مجهول. وأضافت الهيئة أن الحادث أسفر عن اندلاع حريق صغير على متن الناقلة تمت السيطرة عليه من دون تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس 29، الجليل الأعلى 26، طبرية 32، في الناصرة 28، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 22، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

صفارات الإنذار وبعيدا عن الحرب والدمار. صباح الخير، وبدي أعملكم هالرحلة السريعة نحو شط اسكندرية. صباح الخير.

صبي عليكم وإن شاء الله نهاركم سعيد وبحمل دايما أخبار طيبة وسرة لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحياتي للمتابعات والمتابعين معنا في هالصباح، صباح ربيعي جميل. إن شاء الله هالربيع ينور ربوع الشرق الأوسط بعيدا عن

0: شط اسكندرية إلى حيفا عروس البحر مقابل الإسكندرية. أبونا ويليام أبو شخارة اللي يسعد صباحك وطلعت العذراء بانتظارنا اليوم. صباح الخير
1: أبو فادي. أول شيء يسعد صباحك، اشتقنا لك يا أخي، خمس أسابيع حرمتنا منك، حرمتنا من المستمعين نوصلنا الرسالة، ولكن يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين، خاصة اليوم حيفا والجليل كله اللي بده يدخل إلى مدينة حيفا لكي يكرم السيدة العذراء.
0: نعم أبونا، قبل ذلك يعني لابد من لمحة تاريخية عن طلعة العذراء إذا أمكن.
1: طبعا أولا بداية طلعة العذراء هي مركزها بدير ستيلامارس،
0: نعم،
1: اللي هو من أهم المزارات المسيحية في حيفا. هذا مرتبط خصوصا بالعذراء مريم تحت لقب سيدة الكرمل.
0: نعم.
1: هذا الدير يقع على جبل الكرمل المطل على البحر، مركز الرهبنة الكرملية في الأرض المقدسة. هذا البيت انبنى دير قديم جدا، والدير اليوم اللي احنا بنشوفه ب 1832 ل 1836 كان عندنا الدير الجديد اللي احنا بنعرفه، اقيم على انقاض الدير القديم.
0: نعم.
1: وطبعا فيه تمثال العذراء سيدة جبل الكرمل اللي بالاساس نشوف انه نحت الراس والايدين. واحد اسمه فنان ايطالي باربيتا سنة 1900 حضر هذا التمثال عشان يكون موجود بالدير. هلا شو صار تاريخيا؟ 1914 ل 1918 كان عندنا الحرب العالمية الأولى.
0: نعم.
1: وبالحرب العالمية الأولى إجا الجيش التركي سنة 1919

0: 1914 أذن للرهبان الموجودين في أعلى قمة على الجبل، عشان بدهم يكون في نوع من الحصانة والدير المؤمن، أذن معاكم 3 ساعات تتركوا كل الدير، خذوا شو بدكم واتركوا الدير. فالرهبان خلال 3 ساعات أخذوا كل أشياء ثمين موجود أحسن ما يقع تحت سيطرة الجيش التركي أو العثماني. هناك كان عندهم إنه مناسبة ينقلوا العذراء، إمتال العذراء على عربة الدير إلى رعية مار يوسف في البلدة القديمة يعني شارع ميجلين. يعني أخذوا العذراء من دير مار إلياس فوق نزلوها على العرباي حتى دير مار يوسف في شارع ميجلين.
1: نعم.
0: وبسنة 1918 خلصت الحرب. 1919 ب27/4 الأحد الثاني من الفصح أعيد التمثال بمسيرة احتفالية شعبية إلى دير مار إلياس.
1: نعم.
0: وهيك 1932 أعيد التمثال إلى إيطاليا. في سنة 1933 انحت الفنان الإيطالي تمثالا جديدا من خشب الأرز اسمه هذا الفنان إيمانولي، ونقل إلى مدينة حيفا واستقبل بمسيرة احتفالية اللي إحنا اليوم بنعيشها.
1: نعم.
0: في سنة 1925 صنع الأخ لويجي المالتي تمثالا خصص للمسيرة السنوية.
1: نعم.
0: يعني التمثال الأساسي خلوه، عنده تمثال جديد، وهذا التمثال صار ينقلوه من مار إلياس لشارع ميجنين ميسة مار يوسف، وبس التمثال الأساسي بيظلوا موجود في الكنيسة.
1: نعم.
0: فإذن 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أعيد تمثال السيدة العذراء إلى الدير بمسيرة وسط احتفالات كبيرة كانت عبارة عن مظاهرة شعبية ضخمة شكر للسيدة العذراء سيدة الكرمل لأنها حافظت على سلامة أهل البلدة يعني مدينة حيفا. وهكذا تم تحويل هذه المسيرة إلى مسيرة سنوية وانت في الأحد الثاني بعد الفصح.
1: نعم.
0: إحنا اليوم عشان الحرب مش بالأحد الثاني.
1: نعم.
0: حتى أخذوا إذن الشرطة الداخلية والأمن الداخلي إنه يقدروا يعملوا هاي المسيرة. فاليوم بنشوف إنه تمثال المسيرة نسخة طبق الأصل للتمثال الذي حملته الجماهير، يعني عملوا تمثال زيه.
1: نعم.
0: ويوضع هذا التمثال على عرباي بشكل بخدوه من كنيسة رعية اللاتين بنقلوه إلى جبال الكرمل.
1: نعم.
0: هاي العرباي أبو فادي ملياني ورد، ملياني أطفال اللي بلبسوا الملائكي بلبسوا اللون الأبيض واللون الأزرق، وكثير ناس اللي بيجوا على هاي المسيرة من كل أنحاء الجليل من كل الطوائف، حتى بمدينة حيفا بتسكر اليوم.
1: نعم.
0: يعني بيعملوا حساب إنه كل الشوارع التي تؤدي إلى جبل الكرمل كل الشوارع مسكر، لأنه تبدأ من كنيسة اللاتين ومسيرة 2.5 كيلومتر.
1: نعم.
0: يحمل التمثال على عربة مزينة بالورود وبجروها، واللي نادرين كلن بنجروا بنشوا حافين بحملوا أطفال بشكروا العذراء على كل شيء حققتن إياه بهاي الفترة.
1: نعم.
0: ننساش إنه جبل الكرمل بيرجعنا إلى النبي
1: إلييا.
0: نعم. إلييا وتشبي.
1: نعم.
0: والمؤمنين يركزون على ثوب سيدة العذراء.
1: نعم.
0: في ناس بنجروا بطلبوا إنه العذراء تحقق لهم كل رغبات. هاي تقريبا
1: اللمحة التاريخية. نعم.
0: ديني اجتماعية روحي.
1: نعم. نعم. وأي ترنيمي ممكن أبونا ويليام بصوته الحلو يسمعنا إياها بهالصباح؟
0: أبو فادي بس أذكرك إنه أنت نسيت، معليش.
1: إيش نسيت؟
0: إنه يوم الخميس عندنا
1: عيد الصعود. نعم نعم.
0: بدي أذكرك تزعلش مني.
1: لا لا.
0: لأنه بعد مرور 39 يوم.
1: نعم.
0: من الفصح يوم الأربعاء مساء الكنيسة بتحضر حالة للصعود، خاصة وإنه يسوع بعد ما تراءى لتلاميذه مدة 40 يوم كلمهم عما يخص ملكوت الله وقال لا تبرحوا من أورشليم.
1: نعم.
0: يوحنا معمدان عمد بالماء أما أنتم فستعمدون بالروح القدس. ولما قال هذا ارتفع وهم ناظرون وأخذته سحابة عن
1: قلوب.
0: إذن هذا عيد الصعود يوم خميس 40 يوم من الفصح. وننتظر بعد 10 أيام عيد العنصر. طبعا

0: الترتيب بدي اقول لك انا للصعود نحضر حالنا للصعود بعد اذنك ابو سعيد.
1: تفضل ابونا تفضل.
0: قد صعدت بمجد ايها المسيح الى هنا وفرحت تلاميذك بموعد الروح القدس وثبتهم بالبركة لأنك أنت ابن الله منقذ العالم. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
1: أمين. أبونا ويليام أبو شقارة أشكرك على اللمحة التاريخية يمكن كتار ما بيعرفوا عن طلعة العذراء وكمان عن عيد الصعود. شكرا لك الله يعطيك العافية ونهارك
0: مبارك. شكرا لك ولكل القيمين على راديو الشمس وخاصة لك أبو فادي منتظرك عشان نحكي عن أحد واثنين العنصرة
1: إن شاء الله.
0: أسبوع مبارك كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير أبونا ويليام أبو شقارة. شكرا لك. شكرا لهذه اللمحة التاريخية عن طلعة العذراء وعن خميس الصعود وإن شاء الله أحد مبارك لكل المتابعين معنا في هالصباح.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق
2: ضوي بالأبيض
3: سوبر ستار نجم المشترى.
4: حملي بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شكل وتسعين. خيار 2 كيلو بخمس شكل وتسعين. كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شكل وتسعين. وبصل يابس 2 كيلو بخمس شكل وتسعين.
5: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
6: سوبر ستار أنسى
7: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط
8: الشمس دائما.
9: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
10: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ارتفاع في درجات الحرارة، وفي نهاية الأسبوع كمان بعض الهبوط في درجات الحرارة، بعدين في شوية رذاذ يعني مش هالقد شتاء، وبيوعدنا انه الشتاء بعده ما خلص، يمكن كمان في ايار في الاسبوع القادم انه يكون شتاء، ولكن شتاء ناعم جدا. هذا عن احوال الطقس لهذا الاسبوع.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض
3: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا اصل الكهرباء
6: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسه اضاءه فاخره بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين حمله تخفيضات على جميع اجسام الاضاءه ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50% لا تفوت الفرصه الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه
4: تمنا نبع الكهرباء
5: تمنا اصل الكهرباء
6: تمنا اناقه الضوء تبدا من هنا
7: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة فمن حطها يا ترى وليشن؟
8: عشان سلامتك وأمانك يا لنا جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات
7: شكراً يعطيكم العافية
9: الشمس دائماً

أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

والربيع يأتي وليالي ربيعنا دائما جميلة وحلوة، وخاصة إذا انتظرت أحدهم أو إحداهن بضوء القمر. صباح الخير.

ومن حكم هذا الصباح شكرا الأديب المربي علي قداح بيقول لي في هالرسالة: الدنيا دفتر الإنسان، أجمل بدايتها الحب والصداقة، وأروع مواضيعها الصراحة، وأحلى سطورها الذكريات، أغلى أوراقها الوفاء، وأحسن حروفها التضحية، وأبهج نهايتها اللقاء. سئل أحد الصالحين: من تعز من الناس؟ قال: من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة، كالمسك كلما مر عليه الزمان زاد قيمة. شكرا أستاذنا الكريم المربي علي قدح على الحكم الرائعة، تحياتي ليلك في الصباح والمستمعين كذلك. ما بين الفرق ما بيني وبينك؟

يعني بعض الأصدقاء يودون أن نقدم تهنئة لهم إن شاء الله. الأفراح تكتر والتهنئة للعزيز الغالي عدي زياد عودي بمناسبة زفافي يوم السبت الماضي أو القادم، ما قالت لي الوالدة. والتهنئة من الإخوة والأخوات وجميع الأقارب والأهل والأصدقاء للعريس الغالي، إن شاء الله بالتوفيق إلى بيت السعادة عدي زياد عودي.

ملحم بركات أبو المجد. بعد الفاصل نلتقي الزميلة سيل كبهة في جولة إخبارية جديدة، جولة العاشرة، ثم أتابع معكم على ما يبدو.

0: رح نغني أغنية جديدة بتقول أحلى زهور زهور القمر من كلمات الشاعر الأستاذ نزار فرانسيس ومن ألحاني وغناء.
1: شكرا.

0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 3287.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده لا تثق بالعدو خلال فترة وقف إطلاق النار.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن واشنطن تسعى إلى نقل المواجهة إلى الساحة الاقتصادية بعد فشلها في الحرب على حد تعبيره. ودعا بازشكيان المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفها بالمؤامرة عبر دعم الاستقرار الداخلي، وأضاف أن البلاد بحاجة ماسة إلى ضبط وترشيد استهلاك الطاقة، مشددا على أهمية نشر ثقافة التوفير والحد من الهدر في الموارد. قال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مؤكدا أنها تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. أفادت هيئة بحرية بريطانية بحسب ما نقلت رويترز صباح اليوم بتلقي بلاغ عن واقعة بحرية على بعد 23 ميلا شمال شرق الدوحة، حيث أبلغت ناقلة بضائع عن تعرضها للإصابة بمقذوف مجهول. وأضافت الهيئة أن الحادث أسفر عن اندلاع حريق صغير على متن الناقلة تمت السيطرة عليه من دون تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس أكثر من 40 موقعا لحزب الله في لبنان واستهدف أكثر من 10 من عناصر الحزب. وقال الجيش أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة عمل قواته جنوب لبنان، وذلك للمرة الثانية منذ ساعات الصباح. من جانبها، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 25 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان خلال أمس السبت، وشملت الاستهدافات غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل واشتباكات حدودية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس 29، الجليل الأعلى 26، طبرية 32، في الناصرة 28، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 22، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وشكرا لزميلة أسيل كبهة في جولة أخبار العاشرة، متابعا معكم إحنا والشمس جيران من إذاعة الشمس. لكم مني تحية طيبة في هالصباح، إن شاء الله دائما صباحا هادئا وبعيدا عن أي صفارة إنذار، هكذا هذه أمنياتنا في المدة الأخيرة دائما.

0: وبعد اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور رائد معلم. الله يسعد صباحك دكتور رائد.
1: صباح الخير زميلي أبو فادي، الله يخليك.
0: الله يسعد صباح والمستمعين والمستمعات كذلك. دكتور رائد، قبل أن نتحدث عن الإصدار الجديد للكتاب العقل الجليلي، كيف أثرت البيئة الطبيعية في تطور يسوع ونشأة بيداغوجيا المحبة، اسمح لي أولا عن الظاهرة اللي يمكن ما حدا سمع فيها أو ما حدا وعيلها، هي السمك الذي يأتي من البحر الأحمر نحو المتوسط، وكما يعتقد هو سمك سام.
1: نعم أبو فادي، حقيقة قصة سمكة الزهرون أو بيسموها اللايون فيش، سمكة الأسد،
0: نعم،
1: هي قصة اللي بتعلمنا يعني عن تدخل الإنسان، كيف ممكن أنه الإنسان إذا بغير جغرافية المكان، بهاي الحالة شق قناة السويس، فبتتغير طبيعة البحار بالكامل، لأن السمكة هي بتعيش وين؟ في منطقة المرجان، فهي موجودة عمليا في البحر الأحمر وانتقلت للبحر المتوسط عن طريق قناة السويس. أغلب العلماء والأبحاث العلمية بتقول إنه درجة حرارة البحر المتوسط ارتفعت، فكتير كائنات حية، مش بس هاي، في كتير كائنات حية أخرى انتقلوا من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وهلأ في البحر المتوسط هي كيفت. ليش؟ أول شيء فيش من يفترسها، تتكاثر بسرعة، فيش إلى أعداء طبيعيين، إلى أشواك سامة عمليا ما حدا بيسترجي كلها، وبتتغدى كتير على الأسماك، فأصبحت هي نوع غازي اللي داخل لبيئة جديدة وبدي يهدد التوازن البيئي، لذلك في قلق على هذا الموضوع. ومن هون بدي الاهتمام انه ايضا نحاول نخففها من انه الانسان يصطادها، لانه طلع العدو الطبيعي تبعه والانسان اللي بكلها، فعددها الزائد والتكاثر السريع وارتفاع درجة الحرارة في البحر المتوسط هي حولها لنوع غازي خطير في بيئة جديدة، طبعا هي انتقلت بسبب تدخل الإنسان في جغرافية المنطقة.
0: نعم، يعني بسبب قناة السويس، لو قناة السويس مش موجودة ما كان بيجي هالسمك هذا السام إلى شواطئ المتوسط،
1: لا ولا بأي شكل، لأنه كمان بتطرش هاي السمك، فلذلك بس قناة تقدر تقطع. والواقع فيها عند السام الأشواك اللي بتسبب انتفاخ، وهذا للدفاع، وعمليا هي بتفترس أسماك صغير، فلذلك فيش حدا يعرضها، ووجود الأسماك والانتشارها كبير، فلذلك تحولت لسمكة مثيرة جدا، ومش بس عنا، بكتير مناطق بالعالم وين تدخل الإنسان بجغرافية المنطقة بغير من هجرة وانتقال الكائنات الحية، وبتبدأ تظهر أنواع غازية اللي بتخل بالتوازن البيئي.
0: نعم يا سيدي، يعني ما في خطورة إذا اصطيدت هذه الأسماك وطبخت، في خطورة معينة أو خطورة للمستجمين والمستحمين دكتور رائد؟
1: حقيقة الأشواك بتسبب ألم. ليش؟ لأنه بالأشواك بأطرافها الغدد بتفرز غاد مادة زلالية، المادة الزلالية حقيقة ممكن تعمل انتفاخ، في بعض الأحيان غثيان، تسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولكن ما هي خطورتها زي أنواع خطيرة زي الميدوزا أو قنديل البحر، إنما الدفاع هون عمليا للدفاع مش للاصطياد، زي السم الموجود في الميدوزا أو قنديل البحر، غد السم موجود عشان يصطاد، فلذلك الأثر فيه كبير، هون هو بالأساس للدفاع، فلذلك السم تبعها. طبعا الارشادات الطبخ انا متاكد انه مهم جدا انه ما ناكل الاشواك ولا الجلد تبعها، لانه باطراف الجلد في غاد الغدد، فلذلك ممكن المواد هاي تدخل، ولذلك مهم جدا يعني اتباع الارشادات في حال انه تم اصطياده يعني والتغدى عليها.
0: احسن بلاغه اذا.
1: يا بالضبط، يعني مش ناقص انواع سمك. اما الانسان تطور لهذا الموضوع لانه صارت نوع غازي وانتشرت بكميه كبيره.
0: نعم. من هذه السمكه الى من اختار صيادي الاسماك الرسل في بحيرة طبرية، إصدار الكتاب الجديد الذي أحدث ضجة عالمية، العقل الجليلي، كيف أثرت البيئة الطبيعية في تطور يسوع ونشأة بيداغوجيا المحبة، تحدث عنه.
1: يعني حقيقة انت بتعرف أنا باحث في علم الأعصاب وتطور الدماغ، فالواقع أنا كتبت هذا الكتاب يعني حقيقة نتيجة للتربية اللي أخذت من أبو الرائد ومن رائد أهلي في معليا، ومن خلاله حاولت أعطي تفسيرات لعدة قضايا مهمة جدا. وكان مهم إلي دائما أتحدث على وأسأل أسئلة يعني. فواحد من الأسئلة اللي سألتها يسوع المسيح اللي قبل 2000 سنة ولد في بيئة معينة، وكون انه مع زملائي الباحثين من جامعة هارفارد ليون وكاليكسو ماتشادو كتبنا كتاب علمي نشرناه بالعالم الكون 15 مقال سميناه الإيكونوروبيولوجي، يعني كيف البيئة بتأثر على تطور الدماغ. فأخذت سألت نفسي يا ترى المسيح اللي عاش في جليل هل البيئة أثرت على تطوره؟ الواقع أنا أخذت من إنجيل لوقا كان في جملة كتير مهمة وقال يعني إنه أما يسوع فكان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة. فأنا أثار اهتمامي يا ترى كيف نمو، فقمت فيه طبعا في من دراسي وبحثي إنتاج هذا العقل الجليل اللي فيه مبدئيا الفلسفة العلمية إنه الإنسان ما دماغه بتطور بمعزل عن البيئة، إنما البيئة والعلاقات الإنسانية والتجارب إلى دور كبير في تطور أي دماغ. ولذلك لما قال لوقا إنه ينمو في الحكمة والقامة، فأنا سألت نفسي وين كان ينمو؟ لا أبو فادي تعرف إنه المسيح اتربى في الناصر مع مريم ويوسف وكان نجار.
0: نعم.
1: فالنجار اللي كانت بهذيك الفترة اليوم بيسموها زميلي الستيم، عملية كل ما تعلق في عملية الإبداع والإنتاج والرياضيات.
0: نعم.
1: فأخذ لا شك نجار علمته كتير في التفكير الإبداعي، ولكن ما أثار اهتمامي حقيقة وين اتربى قبل 2000 سنة. وأنا أعتقد كيف انعرضت بهذا الكتاب يعني المؤرخ فيلافيوس يوسيفوس حكى عن الجليل وبالذات مدينة صفوري أبو فادي.
0: نعم.
1: عمليا منطقة اللي فيها ملتقى الحضارات والثقافات اليهودية الأرامية الرومانية اليونانية والفينيقية، ومنها أنا اعتقدت واقترحت بما أنه سته للمسيح كانت سانت آن في صفوري وفي كنيسة جميلة جدا.
0: نعم.
1: فصفوري كانت مركز التعلم والثقافة والتفاعل، يعني كان يسموها أيضا عمليا مدينة الجليل الجميلة. وعمليا لذلك صفوري إلى دور كبير في النمو. هلأ المسيح كونه خلق لعائلة يهودية وبتعرف بالفترة هذيك اللي كان يقرأ التوراة كانت اللغة العبرية لغة دينية، مش كل واحد كان يستعملها، هي كانت لغة مقدسة، كان يحكوا الأرامي. فأنا سألت طيب كيف تعلم هذا الإشي، وحقيقة أنا اقترحت أنه عمليا وجوده بصفوري لما بتعرف الأب والأم بيشتغلوا بأخذوا الولد عند سته.
0: نعم.
1: فأنا بعتقد فترته اللي عاشها بصفوري أثرت كتير على مفاهيمه وعلى ما أنا سميتها بيداغوجية المحبة. اللي فيها ثلاث أسس اتطرقت عليها، ولذلك أخذت الجملة اللي قالها أنا الطريق والحق والحياة وأفسرتها بمفاهيم رائد المعلم. اللي المفاهيم هي كمان أخذها من أبو الرائد وأم الرائد، يعني كمان أنا تربيت مع أبو الرائد وأم الرائد، يعني أبو الرائد وأم الرائد يعني عندنا شقفة أرض مثلا خلت المقطع فيها غد الزيتون زيتون روماني أبو فادي 2000 سنة يعني
0: بعده لليوم بعده.
1: فلذلك طبعا فلذلك يعني فإحنا من هون يا بشر، يعني حتى أكثر من هيك العرب موجودين هوني ما اجوا مع الصليبيين، يعني هني عرب اللي زي ما قالوا بالعهد الجديد بأعمال الرسل كان كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون، يعني العرب. فأبو الرائد من الرائد الظهر أجداد أجدادنا بعود من هال2000 سنة.
0: نعم.
1: فأنا حبيت أذكر هذا الإشي بتاريخ بسرد تاريخ حياتي. فشو
0: نعم.
1: بداجوجية المحبة اللي أنا بتطرق إلى واللي أسسها حقيقة يعني بنظر المسيح قبل 2000 سنة، وأنا بعمل مقارنة بين محبة القوة وبين قوة المحبة. فبمحبة
0: نعم.
1: القوة أخذت جنكيز خان.
0: نعم.
1: اللي غير الحدود السياسية بالقوة وعمل حروبات كتيرة، وبواسطة الحروب والخوف والانقسام صح وحد شعوب وامبراطورية، ولكن كان من خلال السيف.

0: والخوف والسيطرة. أما يسوع الناصري ما كان عنده لا جيش ولا سلطة ولا امبراطورية، ولكن كان عنده قوة المحبة. هاي القوة اللي أنا بقترح أنه مهم جدا إلا اليوم في عالم اللي حقيقة بعصر الحروب، بعصر الانقسام، في الإجرام، في الذكاء الصناعي، الاصطناعي اللي ممكن يهدد الذكاء البشري. فنرجع ونستعين في المبادئ هاي. ولذلك تأثرت طبعا من نمط حياته. وطبعا المسيح يا أبو فادي أنت بتعرف كان يأكل الأكل اللي نأكله إحنا، أكل العربي، الزيت والزيتون. كان يمشي من الناصرة إلى طبرية، كان يتغدى الأكل السمك، كان يطلع إلى القدس مش بالفولكسفاجن، كان يمشي بسيارة، كان يمشي على إجري وعلى حمار. فعمليا محبته للطبيعة، كانت الطبيعة هي الصفن تبعه. لما ذكر حبة الخردل، إنه إذا بتآمن، إذا كان إيمان الإنسان بقد حبة الخردل الصغيرة، هاي النبتة الموجودة بكل بلادنا،
1: فيقول الجبل
0: تماما. يعني كان يركز على الإنسان، على أنه الإنسان يآمن بنفسه. كان يتطرق لطيور السماء، لزنابق الحقل. فكانت الطبيعة ومحبته للطبيعة هو كان مركز أساسي في تأمله، في نموه، في تطوره. طبعا هو نمو وتطور، فالمحبة اللي أخذها من مريم ومن أبوه، والتربية الثقافية اللي كانت في منطقة الجليل الناصرة وصفور، اللي علمته أنه ممكن يكون الاختلاف والتنوع كرافع على التطور. ولذلك لما راح القدس ولما التقى في الكاهنة في القدس، كان صراع كبير بين كاهنة القدس لكاهنة الجليل. فصار هناك الصراع الكبير اللي دائما كان يقول أنا الطريق والحق، هو ما تنازل عن حق أي إنسان. بعدين علمنا مبدأ مهم جدا، إنه إذا المحبة بتكون مشروطة في ما محبة، إذا المحبة بيكون في لها مصلحة فأيضا ليست محبة. فالمحبة هي استراتيجية كانت عنده كطريقة حياة، كطريقة لبناء الإنسان. فتوحد مع الفقراء، مع الإضعاف، مع المهزومين، مع اللي عمليا. ولذلك في أسسه يعني صانعي السلام، لما كان يتطرق لأهمية التفاعل الاجتماعي والمحبة المتبادلة. فلذلك هذا الكتاب اللي فيه سرد من عدة مجالات، مجال ما كان حدث قبل 2000 سنة وكيف أثر على نمو وحكمة المسيح قبل 2000 سنة. أيضا كيف احنا عشنا وأجدادنا ربونا. فمن هون أخذت أبو الراد من رائد كيف ربوني على نفس المبادئ، ومن رائد تأثرت كتير من المسيح وأبوي في طريقة حياتي. ومن مجال العلمي كرجل لاحد في دماغ، فبنيت قصة جميلة اللي هدف الكتاب أن أوزعه لأي إنسان بحب يتطلع بمنظار آخر. وعمليا أخذت طابع غاد قوي جدا لمحبة الطبيعة في عصر فيه تغير المناخ، اللي فيها النباتات والحيوانات اللي تطرق إلى المسيح، اللي كانت جزء لا يتجزأ من حياته. بواسطة كان يوصف لطلابه.
1: دكتور رائد، أنا بدي أشكرك على هذا السرد، الله يوفقك، يعطيك العافية. يمكن الحصول عليه عن طريق الأمازون كما أعتقد.
0: طبعا حاليا هو هذا بالإنجليزي، خلال شهر راح يكون بالعربي، وأنا بمعلة راح أوزع على كل عائلة بمعلة. طبعا واللي بيحب طبعا بالأساس، يعني هو هدفي أنه أزيد المعرفة ونزيد التأمل والتفكير النقدي، ونحاول نتطلع. طبعا راح يكون خلال شهر ونص باللغة العربية.
1: شكرا لك، يعطيك العافية دكتور رائد معلم.
0: شكرا. الله يخليك.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس. The

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟

0: كله جديد هون أخوي.
1: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: فهمت وين؟
2: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
0: يصلوا
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: بين محبة القوة وقوة المحبة، جبران والسيدة فيروز.

0: وأما أنت إذا أحببت فلا تقل إن الله في قلبي، بل قل أنا في قلب الله.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد أعزائي متابعا معكم ومع كنا ونحن إلى جسر الزرقاء ونستضيف المهندس الصديق محمود إغبري. الله يسعد صباحك أستاذنا الكريم، يعطيك العافية.
1: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: إيد بإيدك تنعمر الجسر. هذه الفعالية الرائعة اللي قمتم فيها في جسر الزرقاء أستاذنا الكريم محمود إغبري، شو بتحكي لنا عن الفعالية منشان جعل يعني هالجسر يكون بهيجا وحضاريا وأكثر تألقا؟
1: الحمد لله رب العالمين. هذا يوم التطوع الجسراوي، يوم العطاء والانتماء.
0: نعم،
1: انتماء لبلد اللي احنا كنا تابعين لها. يعني أول شيء هذا اليوم أقيم تحت إشراف ودعم وتواصل رئيس مجلسنا المحلي الشيخ مراد عماد.
0: نعم،
1: الشكر له. والفكرة، نبدأ من الفكرة. الفكرة قسم تحتين ملامح البلد: قسم الرياضة، الضمان الاجتماعي، قسم الشبيبة، قسم شبيبة رواد المنارة.
0: نعم،
1: وشبيبة السلام 360، قسم المعارف. هاي الفكرة تبلورت في خلال أسبوعين.
0: نعم،
1: من أجل يعني نعمل إشي لجسر الزرقاء، إشي بهيج. يعني الكل ينتمي إلها، الكل يشارك. يعني ما بكى تقييد إنه بس طلاب مدرسة، كانوا طلاب مدرسة، كانوا فنانين، كانوا أهالي، كان نساء من كل شرائح المجتمع كان مشارك في هذا اليوم. يوم كان عن جد زي كرنفال عندك في جسر الزرقاء.
0: نعم، كرنفال جسر الزرقاء خلينا نسميه. أستاذ محمود إغبري، قديش هيك فكرة، قديش عدد سكان جسر الزرقاء
1: اليوم؟ تقريبا 16 ألف

0: 13 1200 هيك عدد السكان،
1: نعم.
0: ما يقارب 38% منه جيل شاب،
1: نعم. يعني الله يبارك. نعم. منين الاسم هيك؟ خلينا ناخذ معلومة، جسر الزرقاء منين هالاسم اجا؟
0: جسر الزرقاء تقع على نهر اسمه الزرقاء قديم،
1: نعم.
0: اللي هو حتى من الجهة الشمالية الغربية، نهر اللي بنبع من منطقة بعد المثلث الشمالي ولجاي، يعني من بنيامينة، كل من بنيامينة. وهذا شوف، هي جسر الزرقاء لأنه كمان البحر كمان أزرق، يعني تكون يعني إشي أزرق، هي رمز لجسر الزرقاء. هي والجسر هي كجسر المحبة بين الناس، جسر الأقاء، التعاون. هذا الجسر هيك لازم نبنيه احنا، يعني هذا الجسر.
1: وهذا الجسر ترجم بها يوم العطاء، أستاذ محمود، كما أعتقد.
0: نعم.
1: نعم، يعني ترجم إلى يوم العطاء هذا الجسر، إنه قدمته في كل شرائح المجتمع في البلدة، الأعمال اللي قمت فيها من تجميل وأمور أخرى لبهجة البلد.
0: احنا قمنا إحدى الأهداف اللي كانت لهذا اليوم، اللي هو نشر روح العطاء والانتماء من شبابنا.
1: نعم.
0: تنظيف وترتيب الأماكن العامة، اللي منهم تنظيف الشوارع والحارات، إدهان كل الجداريات تبعات الحيز العام، زراعة أشجار وورود، وترتيب في جميع أحياء وشوارع الجسر. يعني إحنا في عدة محلات اللي إحنا رتبنا الأمور. تعال شوف، الحمد لله، يعني الجسر عن جد إشي آخر.
1: نعم.
0: لأنه إحنا كل هدفنا عمي أبو فادي إنه البلد تكون مثالية، يعني يحتذى بها.
1: نعم.
0: عظيم. هاي البلد العربية الوحيدة اللي واقعة على شط البحر.
1: شط البحر، نعم.
0: نعم.
1: نعم، على شط البحر.
0: وعندها
1: نعم.
0: عندها من الشط الطبيعي أجمل شط طبيعي موجود على في دولة إسرائيل. أنتوا نعم. أنا بدعو جميع الأهالي يجوا على جسر الزرقاء، كل سكان دولة إسرائيل بيجي يشوفوا المناظر الطبيعية الأصلية. يعني أنت بتيجي بتنبسط، بتكيف.
1: يعني حكيت عن كل شيء، ما حكيت عن يعني المينا وصيادي السمك، هل شاركوا كمان؟ هل كان في حصة لإلهم في هالمشاركة؟ وبنعرف إنه مشهورة جسر الزرقاء بصيادي الأسماك.
0: طبعا نعم. أول شيء احنا عندنا قرية الصيادين، هي قرية أثرية.
1: نعم.
0: قرية اللي هي تعد من ناحية التراث تبعنا، التراث لجسر الزرقاء، فكمان تشتهر بالسمك، السمك يعني مش نوع واحد.
1: نعم.
0: زي في برك الأسماك، إلا كلياته منوع، يعني الناس بيجوا بيشتروا سمك من الصيادين اللي بيرجعوا.
1: نعم.
0: كل أنواع السمك، من أطيب السمك الموجود، طوال نعم. من البحر لا زي ما كانوا هذا الأكل.
1: نعم.
0: فمهم جدا الناس يجوا لجسر الزرقاء. جسر الزرقاء هي مناطق، يعني إشي سياحي.
1: سياحي، نعم، المنطقة السياحية اللي هي يعني نعم هي قريبة من البحر، أستاذ محمود غبري. نعم، بجانب البحر كما قلت حضرتك. نعم، يعني هالرسالة اليوم اللي انت حكيت عنها، او هذا العمل التطوعي اللي قمت فيه، رسالة للشباب كما اعتقد، للأجيال القادمة، انه في تعاون ايدي بايدك تنبني الجسر. هالرسالة نعم. وصلت يعني للأهل في هالبلدة، ويمكن ان تستمر الى يعني ايام قادمة، الى سنوات قادمة.
0: طبعا احنا شكلنا لجنة مصغرة من اقسام المجلس، من اجل انه نظلنا متابعين هذا الموضوع على مدار السنة. احنا رايحين مش هذا اليوم كاشي طبيعي وعابر، يعني بالعكس هو التزام وانتماء يعني حقيقي لبلدنا. كل مشاركة

0: لها وزن، وكل واحد فينا جزء من هذا الحراك اللي احنا سويناه.
1: نعم
0: استاذ ابو فادي، احنا قوتنا بوحدتنا وبعملنا جماعي.
1: نعم طبيعي. نعم يعني من اذاعه الشمس الله يعطيكم العافيه، منهنيكم على هالخطوه اللي قمتوا فيها. المهندس محمود غبري، في عندك كمان كلمه عايز تقولها؟
0: في كلمه تفضل. في كلمه حكاها يعني الشيخ مراد.
1: نعم
0: في اخر
1: مراد عماش. نعم السيد مراد عماش رئيس المجلس. نعم
0: الشيخ مراد عماش رئيس المجلس المحلي. فكان انكم انتوا عن كل المشتركين ما يقارب 450 بني ادم.
1: نعم
0: رائعون رائعات، أبدعتم، دمتم سندا وذخرا لبلدنا.
1: نعم.
0: وبارك الله بجهودكم.
1: نعم.
0: يعني أنا بشكر كل الشكر والتقدير والاحترام لكل شخص كان جزء من هذا اليوم العظيم. نفخر بكم جميعا كل أهل الجسر، وإذا في ناس من برا كمان.
1: نعم.
0: ومعا نستطيع. كان أوباما يس ويكان، فنحن
1: نعم.
0: احنا رايحين نستطع نعمل التغيير للأفضل إن شاء الله.
1: نعم I have a dream، تنساش مارتن لوثر كينج. نعم الله يخليك. أنا بشكرك المهندس محمود غبري، شكرا لإلك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. الله يعافيك.
1: إلى اللقاء. جسر الزرقاء إيدي بإيدك تنعم الجسر، هالفعالية الرائعة اللي تحدث عنها المهندس محمود غبري.

هدوءا إن شاء الله لكل المستمعين بأيار الهادي مع الجو الصافي، وإن شاء الله تكون نزهات كل يوم حلوة وعودة سالمة إلى بيوتكم دائما. أعزائي تحياتي، صباحا سعيدا. ما بنسى أشكر الزميل إيهاب عويس في الهندسة والتقنيات لداعيتين. صباح الخير، يعطيك العافية يا إمبراطور. الحادي عشرة موعدكم وموعدنا مع زميلة أزيل كبهة في جولة إخبارية جديدة. ولزميلة ياسمين عابد الواي اي يعني المتابعة كل حدث بحذافيره، تحية كمان لها من كل القلب. بعد ساعة 11:05 نلتقي الزميل إيال حميد حديد في بيت العيلة.

نلتقي لنرتقي بكم دائما ومعكم. صباح الخير. وبدي أختار لكم سيد مكاوي بالأغنية الجميلة حلوين من يومنا والله.

0: بركات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
1: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. وجهت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية لائحة اتهام ضد أحد سكان مدينة رهط بتهم التحريض على الإرهاب والانتماء إلى حركة حماس. وذكرت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك أن المشتبه به اعتقل الشهر الماضي للاشتباه في تورطه بنشر محتوى داعم للحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف البيان أن التحقيق أظهر قيامه بإدارة حسابات تضمنت منشورات وصفت بالتحريضية والداعمة لأعمال الحركة. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء مدير مباحث خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه فادي هيكل في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهما، بالإضافة لإصابة آخرين بجروح متفاوتة بحي الأمل في خان يونس جنوب

0: عمل قواته جنوب لبنان. وفي سياق ذاته أفادت مصادر لبنانية بمواصلة الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق مخلفة ضحايا وجرحى، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار. إلى ملف إيران، قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي هجوم على السفن الإيرانية سيقابل برد قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية، مشيرا إلى أن الوقت ينفد أمام المصالح الأمريكية. وقال رضائي موجها حديثه للأمريكيين إن الخيار الأمثل هو الاستسلام وتقديم التنازلات، ويجب التأقلم مع النظام الإقليمي الجديد. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده لا تتثق بالعدو خلال فترة وقف إطلاق النار، وتواصل تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث بنك الأهداف. وأضاف أن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات في المرور عبر مضيق هرمز. وأوضح المتحدث أنه تم إيقاف عدد محدود من السفن الإيرانية مقابل قيام إيران بمنع مرور سفن إسرائيلية واحتجاز بعضها. إلى ذلك دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفها بالمؤامرة عبر دعم الاستقرار الداخلي، وأضاف أن البلاد بحاجة ماسة إلى ضبط وترشيد استهلاك الطاقة، مشددا على أهمية نشر ثقافة التوفير والحد من الهدر في الموارد. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي سلمت إخطارا بالاستيلاء على نحو 7 دنومات من أراضي حي الجابريات بمدينة جنين، وهي منطقة مطلة على مخيم جنين، وذلك لأغراض استعمارية. وقالت مصادر محلية أن جرافات الجيش بدأت صباح اليوم بشق شارع في أراض تقع بين بلدتي عنين وسيل الحارثية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس 29، الجليل الأعلى 26، طبرية 32، في الناصرة 28، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 22، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

11 و5 دقائق الساعة باستوديوهات الشمس. صباح الخير، أهلا بكم في بيت العيلة. بعد فترة طويلة من القلق والتوتر وأجواء الحرب التي أثقلت النفوس، يحاول الناس اليوم العودة إلى حياتهم الطبيعية والتمسك بتفاصيلهم اليومية الصغيرة، وكأنهم يبحثون عن شيء يعيد الإحساس بالأمان والاستقرار. ولكن هذه العودة ليست سهلة كما تبدو، فإلى جانب التعب النفسي والخوف اللي تركته الحرب، يقف غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار كعبء إضافي يرافق كل بيت وكل عائلة. مع اقتراب العيد يجد كثيرون أنفسهم بين الرغبة في صناعة فرحة بسيطة لأطفالهم وبين واقع اقتصادي صعب تزداد فيه المعيشة.

المصاريف وتتراجع فيه القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية. العيد يصبح عند البعض ليس فقط مناسبة للفرح بل أيضا اختبارا للصبر ومحاولة الحفاظ على الكرامة والأمل بعد سلسلة من الضغوط اليومية. رغم كل هذا يبقى الإنسان قادر على التمسك بالحياة وعلى خلق لحظات دفء ومحبة حتى في أصعب الظروف. ربما لا تقاس الأعياد بما نشتريه أو بما نملكه بل بما نزرع من رحمة وتكاتف ومساندة بين الناس، لأن المجتمعات لا تتجاوز الأزمات بالقوة وحدها بل بالإنسانية أيضا. صباح الخير.

نحييكم في كل مكان مجتمعاتنا ومستمعينا. نبدأ وإياكم بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع، يوم الأحد وحتى يوم الخميس، ساعتين من الزمن نكرسها للأسرة، لأفرادها من كبار وصغار، من خلال مقابلات وحديث مع أخصائيين في مجالات عديدة تؤثر على حياتنا اليومية. نتناول موضوع الصحة والصحة النفسية والتربية والأطفال والعلاقات، ونتحدث أيضا عن أخبار عالمية منوعة، منها الاقتصاد ومنها المجتمع والرياضة وبعد. بيت العيلة إذن حتى الساعة الواحدة، الإعداد للزملاء خليل الحداد وابتهال حسن، في الإنتاج يرافقنا الزميل إيهاب عويس، وأجمل التحيات مني إيال حميد حديد. اليوم رح نحكي عن مجالات عديدة، منها في مجال الصحة سنتحدث عن مرض التهاب القنوات الصفراوية، سنكون مع مدير مجال الكبد في المركز الطبي زيف ليحدثنا عن هذا المرض. أخصائية نفسية عيادية، سنتناول موضوع الصلابة النفسية، هل تعني الصلابة النفسية كبت المشاعر؟ وما هو الفرق أن تكون صلبا نفسيا، ويعني الفرق ما بين كبت المشاعر؟ كيف نحافظ على صحة اللثة؟ نتناول موضوع اللثة خاصة، ويعني الكثير من دراسات تؤكد أن للثة الدور الأهم في صحة الأسنان. بحث جديد يشير إلى أننا أصبحنا نميل للكلام بشكل أقل، لماذا؟ كيف تؤثر يعني الشبكات والانشغال الدائم بالشاشات على لغتنا وكلامنا اليومي؟ نشير فقط بأن هذا البحث بدأ يعني بموضوع مختلف تماما، كان يعني موضوع البحث هو المقارنة ما بين الرجل والمرأة، ويعني الادعاء بأن المرأة تتحدث أكثر من الرجل خلال اليوم. اتضح أنه بشكل عام هناك يعني ميل أقل للكلام اليوم مقارنة بالماضي. سنعود اليوم للحديث حول التمرد من قبل موظفي جوجل ضد التعاون مع البنتاغون، لماذا وما تأثير هذا الإضراب وهذا التمرد؟ سنتحدث عن أهمية الموضوع. طبعا هذا بالإضافة لمجموعة مختارة من أغنيات وأيضا محطات إخبارية عالمية، وبعد حتى الواحدة بيت العيلة، أهلا بكم.

0: رح ننتقل لفاصل إعلاني بعد الإعلان أولى فقرات بيت العيلة، تابعونا بعد الفاصل.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أتل، خاضع لشروط الحملة.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين 11:20 دقيقة صعب استديوهات الشمس. الأجواء في الخارج بدأت يعني أن تكون مستقرة أكثر، درجات حرارة مرتفعة هذا الأسبوع نسبيا، ولكن ما زالت درجات الحرارة منخفضة ساعات الليل والمساء، يعني هي الفترة الانتقالية. دعونا نتحدث في الفقرة الأولى من بيت العيلي، كما أشرنا سنتحدث عن التهاب القنوات الصفراوية PBC، ويأتي ذلك ضمن فعاليات جمعية نيسان لصحة الجهاز الهضمي الكبد والتغذية التي تهدف إلى نشر المعرفة ورفع الوعي حول مرض التهاب القنوات الصفراوية الأولي PBC. وعن هذا الموضوع نستضيف الدكتور نمر حلبي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى زيف في صفد. أهلا بك دكتور.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، ونحكي على الموضوع عن التهاب القنوات الصفراوية الأولي PBC.
0: وما هو هذا المرض دكتور نمر؟
1: التهاب القنوات الصفراوية الأولي أو هو مرض مناعي ذاتي، يعني جهاز المناعة بالغلط بهجم القنوات الصفراوية الصغيرة الموجودة بالكبد. مع الوقت هالشي بيسبب التهاب وتليف تدريجي بالقنوات الصفراوية، تتراكم العصارة الصفراوية داخل الكبد، وهذا بيؤدي لتليف إذا ما تعالجش بشكل مبكر.
0: الحديث عندما نقول قنوات صفراوية

0: يعني هذا ما يظهر أيضا على المريض به اللون الأصفر؟
1: حالات متقدمة ممكن يظهر في عنده اللون الأصفر على المريض، بس نحن بس نقصد القنوات الصفراوية، هي عبارة عن الطرق الصفراوية الصغيرة الموجودة داخل الكبد. أعراض طبع المرض هي بعكار غالبا هي عبارة عن تعب وإرهاق، حكي بالجسم وجفاف بالعينين وبالفم. مراحل متقدمة بس يصير فينا تليف بالكبد، مراحل متقدمة وقصور بالكبد ممكن يظهر الاصفرار على الجلد وعلى العينين.
0: الآن ما يسبب البي بي سي؟ يعني هل هناك مثلا تأثير جيني لي يعني وراثي لي لذلك؟
1: اوكي، التهاب القنوات الصفراوية الاولي السبب الدقيق لحد اليوم نحن ما بنعرفوش 100%، بس نحن بنعرف انه المرض مرتبط بخلل بالمناعة الذاتية تبع الجسم، وفي عامل جيني معين ممكن يكون نشوف المرض، يعني ممكن نشوفه عند اكثر من حدا من نفس العائلة، لكن الجينات لحالة مش كافية لتسبب المرض. في عوامل، طبعا في عوامل ثانية بتلعب دور، مثل العوامل البيئية مثل التدخين، الالتهابات، تعرض لمواد معينة اللي ممكن تسبب المرض.
0: لو تحدثنا دكتور نمر عن أعراضه، يعني كيف يظهر علينا هذا المرض؟
1: أوكي. غالبا غالبية المرضى انه بيكونوا بلا اي اعراض، بيكونوا فيش عندهم ولا اي اعراض. التشخيص عادة بيكون عن طريق فحوصات دم روتينية، بس ممكن اعراض تكون عند بعض المرضى، اللي هي ممكن يكون عندهم تعب، ارهاق مزمن.
0: عندما تقول روتينية القصد ايضا في كل فحص دم يتم من الممكن ان يتم تشخيص هذا المرض؟
1: فحص دم لوظائف الكبد.
0: نعم.
1: فحص دم بينعمل بطريقة روتينية. بدخلين بنلاقي ارتفاع بانزيمات الكبد.
0: طيب لو تحدثنا أيضا عن طرق العلاج، يعني ما هي الطرق المتواجدة المألوفة اليوم؟
1: اليوم بعكار العلاج الأساسي اليوم في دواء اسمه أرسوليت، اللي هو بيساعد ببطئ من تطور المرض بالكبد. وفي أدوية ثانية إذا كانت الاستجابة للأرسوليت مش كافية، في أدوية ثانية اللي مثل البيزوفيبرات ممكن نضيفها للعلاج. كمان علاج الأعراض، غالب المرض قلنا ممكن يسبب حكي، فعلاج الحكي أحد العلاجات للمرض.
0: بشكل عام بالإمكان التعايش مع مرض من هذا النوع، مع البي بي سي، بنوع من يعني طبيعة أو يعني كل ما يتعلق بالحياة الروتينية، بالإمكان التعايش مع مرض من هذا النوع؟
1: أكيد اليوم مع التشخيص المبكر والعلاج المنتظم والمتابعة الدائمة كل الوقت، كثير من المرضى بيعيشوا حياة طبيعية لسنوات طويلة بدون أي مضاعفات. الالتزام بالعلاج والمتابعة هو مفتاح الشيء أنه نقدر نتعايش مع المرض.
0: لو تحدثنا عن يعني معلومات اللي ممكن يعني نضيفها حتى يعني نزيد الوعي لوجود هذا المرض، ما هي دكتور؟
1: اول شغله انه اول شيء لازم، مهم جدا انه عدم اهمال الاعراض، مثل التعب المزمن او الحكي المستمر. اي ارتفاع غير مفسر بانزيمات الكبد لازم المريض ينفحص بشكل جدي، يفنى لمرباه كبد عشان ينفحص بشكل جدي. متابعه دوريه مع طبيب مختص بالكبد هي شيء مهم جدا، حتى لو المريض حاسس حلو منيح لازم يكمل مع طبيب الكبد. طبعا التغذية الصحيحة والنشاط البدني والابتعاد عن التدخين والكحول كله بيساعد منع تقدم المرض.
0: نحن نتحدث عن يعني شهر أو فعاليات لزيادة الوعي لكل ما يتعلق بأمراض الكبد، إلى أي مدى أيضا يعني دكتور بالإمكان الحديث أيضا عن انتشار المرض؟ مثلا هل هناك فرق ما بين العرب واليهود في البلاد، بين الرجال والنساء، كيف ينتشر هذا المرض؟
1: أوكي. المرض هو شائع عند النساء، خصوصا النساء بعمر 40-60 سنة، نادر جدا عند الأطفال، ممكن يكون عند الرجال بس بنسبة أقل بكثير من النساء. بين العرب واليهود المرض موجود عند الكل، عند الجميع. وما في فرق حاد
0: مستوى يعني في
1: بين المعطيات الموجودة عندنا بين الشعب بين اليهود والعرب.
0: طيب ذكرت يعني مثلا موضوع التشخيص، طريقة فحص دم مخصص للكبد، هل هناك يعني نصائح بالإمكان تقديمها أيضا لأطباء العائلة، للمشخصين، وبطبيعة الحال أيضا لأبناء للمرضى أنفسهم؟
1: أول شيء التشخيص خشوف جدا مهم أنه نعرف التشخيص. عادة بيكون مثل ما قلت فحوصات الدم لوظائف الكبد، في أجسام مضادة معينة بالدم، هل هي أجسام مضادة للميتوكوندريا اللي ممكن تنعمل ذكاء خاصة جدا نعملها عشان نعرف نشخص المرض. مرات الطرق التصوير للكبد بيعالج بيعطينا سبب أنه نشلول محلات ثانية للمرض. بالنسبة لأطباء العائلة يعني بقول لهم انتبهوا لأي ارتفاع من مزمن بنزيمات الكبد خصوصا عند النساء بمنتصف العمر، وعلى طول حطوا التهاب القنوات الصفراوية الأولي بالتشخيص الموجود عندكم، بالتشخيص اللي ممكن يكون هو سبب الأعراض الموجودة عندهم. للمرضى أنا بحب طمنهم للمرضى، بقول لهم إنه ما تخافوش من التشخيص اليوم، في علاجات فعالة والمتابعة هي متابعة جيدة، والبروجنوز مثل ما بنقول نحن إنه على المدى الطويل هي كثير منيحة.
0: ومع هذا يعني ويعني هذا مطمئن ان هناك دواء وهناك علاج، ولكن الى اي مدى بالامكان يعني عدم تشخيص هذا المرض هل من الممكن ان يسبب لي تعقيد يعني وبسوغ دعنا نقول امراض اخرى مرتبطه بالكبد او باجزاء او باعضاء اخرى؟
1: طبعا مراحل المتقدمه اذا المرض ما تمش تشخيصه وما تمش علاجه، مراحل المتقدمه ممكن يصير في عنا تشمع بالكبد، اللي بيحتاج المريض ساعتها بحاجة يكون زراعة كبد، اختلاطات للشيء انه قصور كبد حاد، قصور كبد مزمن.
0: الدكتور نمر حلبي شكرا لكل المعلومات، يعطيك الف
1: شكرا لك وشكرا لكل اللي عم يستمعون عبر الراديو،
0: والصحة للجميع. شكرا،
1: باي باي.

عن موضوع الصلابة النفسية. يعني نستخدم الكثير من مصطلحات، منها الصلابة ومنها الحصانة النفسية، ولكن هل معنى ذلك كبت المشاعر؟ ما الفرق بين أن تكون يعني صلبا نفسيا وما بين كبت المشاعر؟ وإلى أي مدى يعني التفريغ أيضا والحديث عن المشاعر من الممكن أن يساهم أكثر في موضوع الصلابة؟ الأسئلة كثيرة سنطرحها بعد الإعلان لنتابع في بيت العيلة. كونوا معنا.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: أهلا وسهلا مرحبا.
4: في تمنا أصل الكهرباء.
5: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، سموديت كرا، أنظمة المغناطيس، بروفيل مغناطي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة. مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنع نبع الكهرباء.
4: تمنع أصل الكهرباء.
5: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
7: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
8: بنك أبو عليم.
9: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونة بوسودون ب14.90 شيكل، طحينة الهلال 900 جرام ب19.90 شيكل، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5.90 شيكل، ملكي 170 جرام ب1.90 شيكل، شمانة نوفا 200 مل ب1.90 شيكل، لبنة الروحة 1 لتر ب7.90 شيكل، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب44.90 شيكل، ومطر غسيل ماكسيما 4 لتر ب17.90 شيكل.
5: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
10: سوبر ستار أنسى باختيار.
11: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
12: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
13: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
12: شكراً، يعطيكم العافية.
14: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
15: رجعنا نتابع بيت العيلة ونحكي عن موضوع هام. ماذا نعني بالصلابة النفسية؟ هل تعني كبت المشاعر؟ وما الفرق بين أن تكون صلبا نفسيا وكبت المشاعر؟ عن الموضوع نريد الحديث مع أخصائية نفسية عيادية نوار مساروي. أهلا بك معنا.
16: مرحبا أيال، كيف حالك؟
15: أهلا وسهلا، كيفك أنت؟
16: يعطيك العافية وأهلا بكل المستمعين.
15: نحييك. طبعا موضوع هام، خاصة يعني بعد الحرب والفترة بشكل عام اللي نمر بها في البلاد والمنطقة، كيف نعرف الصلابة النفسية نوار؟
16: صحيح، موضوع الصلابة، معني أنا أتحفظ من كلمة صلابة، ويمكن هذا الشيء الأساس اللي نحكي عنه. أنا بفضل دائما استخدام مروني، المروني النفسية، لأن المروني النفسية هي اللي بتجمع بين الصلابة وبين السلاسة. فإذا بنيجي نحكي عن المروني، هي أنه الإنسان كمان بيقدر يكون صلب مرات، بس كمان بيقدر يكون ضعيف مرات. وهذا المصطلح أنا بتفق، هو أجى على خلفية الحرب، مصطلح الحصاني بالأساس، يعني إحنا نحكي عن الصوت النفسي بالعبراني، ولكن المصطلح العلمي تبعه أكثر مروني من كلمة ليوني بالأساس. نعم. إن كيف عن جد أقدر أكون لين بين الظروف. نعم.

0: لكن يعني عندما نقول أو نصف بصلب، المعنى هو يعني أنه إنسان دعينا نقول يعني قوي نفسيا، لا تؤثر عليه يعني كل ما يتعلق بالتوتر من حولنا ويعني عدم الاستقرار وما إلى ذلك.
1: الحقيقة هو العكس، بالعكس انه انت بتتأثر وانه انت بتضعف وانه انت مرات بتحزن وبتفوت بإحباط، ولكن المتانة بهذا المفهوم مش الصلابة، اني انا اعرف اكمل بعدين او اني اقدر هيك ارجع شوي شوي لحياتي او اكمل من النقطة اللي انا موجود فيها. فآه طبيعي جدا انه انا ما اكونش صلب بالمفهوم القاسي وانه انا بتأثرش، بالعكس انا انسان والانسان بطبيعته بتأثر وبطبيعته بخاف بطبيعته بحزن، بس بتعلم يتعامل مع هاي المشاعر الصعبة.
0: الآن أنت يعني تفضلين مصطلح مرونة، خاصة ونحن نتحدث أنه يعني من الممكن أن تفهم الصلابة بأنها كبت للمشاعر؟
1: صحيح صحيح، بكتير حالات إحنا بنفكر أنه الإنسان القوي والصلب هو الإنسان اللي بتأثرش، وعدم التأثر هو واحدة من آليات الدفاع اللي إحنا بنسميه انفصال. فإذا أنا عن جد بتأثرش، أنا مش معناته صلب وقوي نفسيا، غالبا أنا منفصل عن مشاعري.
0: طب يعني إلى أي مدى يعني عندما نقول عن أمر ما صلب يعني ذلك بأنه من الممكن أن ينكسر؟ يعني إلى أي مدى يعني دعينا نقول القوة والصلابة نتيجتها هي كسر، ويعني ممكن تكون عكسية تماما للوضع الآني؟
1: وصف جميل صراحة. فعلا مرات هي زي ما أنا قلت آلية دفاعية نفسية، لما أنا بكون بموقف صعب بس بدل ما أنه ما أتأثر أنا بكون صلب وجامد، وكأنه الكسر الحقيقي هو بيصير جوات اللي ما حدا بيشوفه، بس كأنه أنا من برا هيك إنسان متماسك، ولكن من جوا هش، من جوا ضعيف، وبتطلع هاي هذا الانكسار أنت وصفته بيطلع بأشكال مختلفة. زي أنه أنا ممكن أصير مشتت أو بنسى كثير أو بتوتر بيني وبين حالي، أو أدائي بقل باليوم يوم، شعوري بالإيجابية والحافز تجاه الحياة بقل. فأنا بشوف إذا أنا عن جد أكون بس صلب بالمفهوم أني أنا ما أتأثر، رح أكتشف أنه أنا بتأثر بطرق مختلفة بتطلع بحياتي. فزي ما حكيت كل التغيرات اللي بتصير على المستوى الجسدي، على المستوى النفسي، على المستوى السلوكي. فكلمة فالصلابة إلها ثمن إذا عن جد أنا ما بتأثر.
0: نتحدث عن يعني كبت المشاعر ويعني عكسها والتعبير عنها والتفريغ، إلى أي مدى يعني نحتاج يعني بعكس يعني ممكن يعني الصلابة نحتاج في فترة من هذا النوع يعني التعبير عن مشاعرنا، إن كان من يعني شعر بالخوف أو من كان يعني التوتر اللي سيطر عليه، إلى أي مدى التعبير والتفريغ يعني هو حاجة هذه الفترة بالذات؟
1: احنا بطبيعتنا كائنات عاطفية، يعني التعبير والتفريغ هي حاجة بشرية زيها زي الهواء زي الأكل زي الشرب، ولكن طرق التعبير مختلفة. أنا مش بالضرورة عن جد أبكي، لأنه احنا دائما نفكر أنه إذا ببكي معناته خلص أنا عبرت. ممكن أعبر بطرق مختلفة، ممكن أحكي مع حدا، ممكن أكتب، ممكن بتعرف شو أرجع أكمل أعمل حياتي وأحافظ على روتين معين من وعي أنه أنا بحاول أساعد حالي عشان أطلع من الحالة اللي أنا فيها. ففكرة التعبير هي أساسية، بس إن أنا أفهم إنه أشكالها مختلفة وما في شكل واحد للتعبير، ولكن أنا بعمل الأشياء من منطلق إن أنا فاهم إن أنا بمر بإشي صعب وأنا بدي أساعد حالي وبعبر عنه بالإشي اللي بريحني بالطريقة اللي بتريحني.
0: ذكرتي النساء ودعينا نقول يعني نوع من شرعية للتعبير عن مشاعر من هذا النوع، ماذا عن الرجال؟ يعني اللي ممكن يعني يشعر بأنه بحاجة بأن يثبت يعني رجولته، خاصة يعني في فترة من هذا النوع، يعني خاصة أن هناك أولاد وهناك زوجة وهناك محيط، ويجب أن يكون يعني صلب وقوي وأن لا يظهر يعني توتر أو خوف، إلى أي مدى هذا يعني دعينا نقول من الممكن أن تكون له عواقب بعيدة المدى؟
1: صحيح صحيح. ربما بهذا السياق أنا أذكر أنه دائما منقول أنه الرجال ما بتبكي، ودائما إحنا مرات منعلم الولد بشكل غير واعي وواعي مرات أنه أنت زلمة ما تبكي، وهذا بيخلق نوع من الهشاشة عند الرجال، لأنه بالآخر كأنك أنت بتقول له ما تعمل إشي اللي هو طبيعي. طبعا مرات مش مرات حتى دائما بالذات الابيات والامهات بحاجه انهم يكونوا بمقدار معين من الصلاب اللي انت حكيت عنها بالبدايه، اللي هو فعلا انا مش منهار قبال ابني، رح يكون كثير صعب انه ابني يشوفني انه انا حدا منهار مش عارف اوقف. بس انا شو بحكي، مهم جدا احنا نكون واعيين لهي النقطه، بينفع أن أحافظ على قدر من بدك تسميه برود أو قدر من الصلابة اللي المتعارف عليها بين

0: مجتمع بحيث أنه أنا أقدر أكون إنسان متماسك، ما أنهار بالكامل، ما أبكي، بس كمان ما أختزل الحزن وما ألغي. يعني بنفع ابني يعرف أنه أنا إسا بابا زعلان، أو أنا متضايق، أنا عم بمر بفترة صعبة، حالة فقد مثلا، طبعا أنا زعلان وطبعا هذا إشي بوجع وبجرح، ولكن يمكن أنا إسا ما ببكي. بنفع أنا أحاول أحافظ على قدر معين من إحنا نسميها فسادة، أو هذا الصورة، صورة الأب اللي مش منهار بين أكواس، ولكن بنفس الوقت واعي لأنه في إشي اسمه مشاعر، وطبيعي أنه الأب يحزن حتى يخلق نوع تواصل عند الولاد، يفهموا أن المشاعر هي طبيعية من جهة، بس من جهة ثانية في مرات وفي حالات اللي بتتطلب أني أنا أقدر أتعامل معها، وأنا بعلم ابني هيك بنفع أحزن، بس كمان بنفع أنه أنا بقدر ما أنهرش بالكامل، بمعنى أنه أنا أصير زي طفل قبال ابني، هون الولد ممكن يتشتت. بس على الجهة المقابلة الأب بهاي الحالة هو بحاجة لحد أصلا يشوفه بهذا الانهيار، تعيطه هون هو بيختار الشخص المناسب، إن كان زوجته، إن كان صديقه، إن كان مستشار، كان أي حدا ممكن يساعده ويعبر عن جد عن مشاعره الصعبة.
1: نربط أحيانا نوار بين يعني كبت المشاعر وتدهور الصحة الجسدية، إلى أي مدى يعني هذا مثبت علميا؟
0: اليوم يعني كثير من الأبحاث اللي بتفرج علاقة بين التوتر وأمراض خاصة في جهاز المناعة، العمليه احنا بنشوف كيف الحاله الجسديه بتاثر على النفسيه، بتاثر على الحاله الجسديه، وكمان العكس صحيح. ولكن بما يخص الكبت، هاي اللي هيك حكينا عنها يمكن باختصار، انه اذا انا بحاول اكون صلب طول الوقت، الغي مشاعري، اكبتها بكلمات اخرى كيف انت عم بتقول، هي بتطلع على على على جسمي باشكال اللي ممكن تكون مرض، ممكن يكون تعب، ممكن يكون عرض، ومرات انا بدون ما افهم ليه. فممكن هيك مرات بطلب من المستمعين انه يفحصوا مع حالهم قديش بقعدوا يحسوا باوجاع بظهرهم، بتشنجات بكتافهم، ببطنهم، مرات بدون سبب بيكونوا قاعدين ومش عن جد مجتهدين، بس خلص بحسوا انه جسمهم ماسك. وغالبا هاي بتكون نتيجه ضغوطات نفسيه اللي يمكن مش معبر عنها، او يمكن زي ما انت قلت مكبوته، او فيش لها محل، او فعلا اللي هي عم تتراكم جوات الجسد ومش عم تطلع. لا. بس دائما انا بحكي اذا النفس ما اخذتش محل، تعرف تعبر عن حالها بطرق ثانية.
1: الآن نحن ذكرت يعني موضوع الأطفال، والسؤال يعني كوننا يعني نتعرض للكثير من حالات وعدم استقرار في منطقتنا، كيف نبني يعني هذه الحصانة عند أطفالنا؟
0: سؤال منيح. أول إشي منبلش فيها إحنا كأهل، إذا الأهل عرفوا يبنوا حصانتهم بالأول ويفهموها ويفهموا شو معناها وكيف تطبيقها، أنا بقدر أنقلها لطفلي، لأنه بالآخر الطفل بتعلم بالتقليد مش بالتلقين. بس إذا أنا ببلش بالأول كأم وكأب أكون واعي لوين الضغوطات الموجودة بحياتي، إن كان بسبب الحرب وإن كان بسبب انشغالات الحياة والضغوطات اللي فيها، وأخفف عن حالي، أحاول أعمل ممارسات اللي تطلعني من جو الضغط، من جو العمل، أقدر أكون أكثر وقت مع العائلة. فأنا بساعد إن أنا أبني حصانتي بالأول كراعي، وكأطفال كل ما أنا قضيت وقت أكثر مع أطفالي، كل ما أنا لعبت معهم، كل ما أنا كنت فضولي كمان اتجاه العالم تبعهم، فهيك أنا بكون قريب منهم وبعطيهم شعور بالأمان والحصانة. ولكن كمان يعني على المقابل في عنا موديل اللي إحنا دايما نشتغل معه، اللي هو إحنا نسميه موديل جسر موحد أو حصانة موحدة، اللي فيها منقول إنه كل إنسان عنده 6 قنوات بجسمه اللي أو بحياته اللي بيقدر يستعين فيها. ممكن هيك أحكيها باختصار شديد، نحكي من ناحية جسدية أحرك جسدي مثلا كل ما يتعلق بالجسد، من ناحية عقلية أشغل عقلي أفكر بطريقة إيجابية مثلا أو أقرأ شغلات اللي تساعدني، من ناحية نفسية اللي هو كل ما يتعلق بالتعبير، الكتابة، البكاء أو كل أنواع التعبير. كمان في عنا من ناحية مجتمعية اللي هي لها علاقة بالعيلة أو مرات بالزملاء العمل، كل ما أنا قضيت مثلا وقت ممتع معهن أو كنت بتواصل جيد معهن. في عنا كمان آخر 2 مهمات اللي هي الخيال، خيال اللي أكثر بفوت بخانة اللعب، بخانة المرح، أو التخيل ببساطة، أني أبني هيك قصة براسي. والإيمان، دايما إحنا نتمسك بالإيمان بالمعنيين، الإيمان بالنفس أنه أنا عندي إيمان إيجابي تجاه نفسي، والإيمان الديني بطبيعة الحال كل ما يتعلق بالتوكل والتسليم. هذول 6 قنوات إحنا هيك بنحفز الناس نكونوا واعيين إلهن، وبشجع عن جد الأشخاص يكتشفوا شو القنوات اللي بتشتغل عندهم أكثر من قنوات ثانية.
1: نوار مسار، واستفدنا كثير، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، والسلام للجميع.
1: إلى اللقاء.

الكثير من المواضيع تنتظرنا في الساعة الثانية من بيت العيلة. رح نحكي بعد انتصاف النهار عن مواضيع عديدة، منها سنتحدث عن ما يحدث في جوجل من إضراب بسبب التعاون مع البنتاغون، هل يحمل معه هذا الإضراب أيضا يعني إمكانية لتمرد في شركة أخرى؟ سنتناول هذا الموضوع، وأيضا سنتحدث عن موضوع آخر، يعني هل أصبحنا اليوم نتحدث أقل من الماضي؟ بحث جديد يشير إلى أن اللغة والكلام تراجع في السنوات الأخيرة، لماذا نميل للحديث أقل؟ سنتناول الموضوع مع أخصائية نطق ولغة. صحة اللثة كيف تؤثر على أسناننا وصحة الفم؟ سنتناول أيضا موضوع في الساعة الثانية.

آخر الفقرات يعني إذا تكون غنائية زي ما ذكرنا انتصاف النهار نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها راح نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني، معنا الكثير من مواضيع وضيوف انتظرونا في الساعة الثانية من برنامجنا.

أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. وجهت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية لائحة اتهام ضد شاب في 24 من عمره من مدينة رهط بتهم التحريض على الإرهاب والانتماء إلى حركة حماس. وذكرت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك أن المشتبه به اعتقل الشهر الماضي للاشتباه في تورطه بنشر محتوى داعم للحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف البيان أن التحقيق أظهر قيامه بإدارة حسابات تضمنت منشورات وصفت بالتحريضية والداعمة لأعمال الحركة. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء مدير مباحث خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه فادي هيكل في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهما، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة بحي الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي السياق أفاد مستشفى الشفاء بأن أكثر من 10,000 جريح بحاجة لجراحات عاجلة في غزة. إلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هجم أمس أكثر من 40 موقعا لحزب الله في لبنان واستهدف أكثر من 10 عناصر من الحزب. وأوضح بيان الجيش أن الهجمات شملت مباني قال إنها كانت تستخدم لأغراض عسكرية إلى جانب مخازن أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية أخرى. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها للمرة الثانية منذ ساعات الصباح في منطقة عمل قوة

0: يجب التأقلم مع النظام الإقليمي الجديد. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده لا تثق بالعدو خلال فترة وقف إطلاق النار وتواصل تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث بنك الأهداف، وأضاف أن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات في المرور عبر مضيق هرمز. وأوضح المتحدث أنه تم إيقاف عدد محدود من السفن الإيرانية مقابل قيام إيران بمنع مرور سفن إسرائيلية واحتجاز بعضها. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي سلمت إخطاراً بالاستيلاء على نحو 7 دونمات من أراضي حي الجابريات بمدينة جنين، وهي منطقة مطلة على مخيم جنين، وذلك لأغراض استعمارية. وقالت مصادر محلية أن جرافات الجيش بدأت صباح اليوم بشق شارع في أراضي تقع بين بلدتي عنين وسيل الحارثية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس 29، الجليل الأعلى 26، طبرية 32، في الناصرة 28، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 22، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا المستمعين، أهلا بكم في بيت العيلة، الجزء الثاني مستمر حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلي أسيل من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. التمرد في جوجل من المواضيع اللي رح نطرحها اليوم في بيت العيلة على خلفية التعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، ما السبب وكيف سيؤثر هذا على شركات أخرى؟ مواضيع أخرى رح نتناولها، صحة اللثة، لماذا يعني نولي هذا الموضوع اهتمام، كيف تؤثر صحة اللثة على الأسنان والفم بشكل عام، وأيضا هل أصبحنا نميل للكلام بشكل أقل، بحث جديد يثبت ذلك، ماذا يعني يجعلنا نتحدث أقل مع بعضنا، سنتناول أيضا هذا الموضوع. إذن هذا وبعد في برنامجنا محطات غنائية ترافقنا. أوقات ممتعة ومفيدة نرجوها لكم حتى الواحدة، بيت العيلة، أهلا بكم.

0: كيف نحافظ على صحة اللثة؟ موضوعنا المقبل نستضيف من خلالها الدكتور أحمد شلاطة طبيب الأسنان. أهلا بك معنا.
1: هلا فيك. هلا مرحبا. مرحبا
0: نحييك دكتور. يعني لماذا نتحدث عن صحة اللثة عندما نتحدث عن صحة الأسنان؟
1: صحة اللثة، اللثة أولا هي كثير حساسة موجودة بالسم، هي عبارة عن أغشية اللي هي كثير حساسة، ممكن أنه تتضرر بسهولة، وممكن أنه تتضرر نتيجة عوامل كثير بسيطة، لما بعلي أكل بين الأسنان، لما في ناس مثلا في عندنا أمراض معينة زي السكر زي ضغط الدم، كثير بسرعة ممكن أنه اللثة تتضرر نتيجة هاي العوامل. وواحدة من الهيكليات اللي موجودة بالسن اللي بتحافظ على السن وثباته هي اللثة. فعشان هيك كثير لازم نحافظ على اللثة.
0: الآن يعني دعنا نقول العلاقة يعني مباشرة، صحة يعني أسنان بصحة جيدة يعني ذلك أن اللثة أيضا بصحة جيدة، أم أن يعني هناك علاقة مختلفة بين اللثة؟
1: في ترابط كثير كبير بين اللثة وبين صحة الأسنان وبين الصحة العامة. فبناء عليه يعني لازم نحافظ على اللثة يعني بطريقة لا تقل أهمية عن فرك الأسنان، أو إنه نحافظ على أي عضو بالجسم أو أي مرض موجود عندنا بالجسم نفسه. وهون أنا بدي ألفت الانتباه بس إنه بالذات إذا بنحكي على الأسنان، تقريبا 35% من سطح السن هو موجود بين الأسنان، غاد اللي بيصير فيه تراكمات أكل، فبناء عليه لازم نحاول نحافظ قدر المستطاع خصوصا عن طريق الخيطان، لأنه الفرشاة ما تصل لهي المناطق اللي من المفروض تتنظف.
0: لأن السبب يعني المركزي هو ذلك، يعني كل ما يتعلق بعوامل خارجية مثل الأكل العالق والبكتيريا
1: بصدد ذلك، التدخين والسكري غير متزن، يعني ممكن تكون برضو أسباب وراثية، في كثير أسباب لأمراض اللثة.
0: أكثر الأمراض انتشارا في اللثة هل هو الالتهاب أم أن هناك أمراض
1: الالتهاب. الالتهاب الالتهاب برضو يعني بتقسم لعدة درجات، أهم يعني نوعين التهاب موجود، هو تعال نقول الالتهاب اللي بيكون التهاب أولي اللي إحنا منحس إنه في اللثة بتصير أرخى شوي، رخوة، بتصير تنزل دم بسرعة حتى لو منفرك أسنانا بنعومة وبلطافة وبفرشاي ناعمة، بنصير نشوف إنه دائما بنزل في يعني بنزل دم من اللثة. وفي الالتهاب الثاني اللي هو الأخطر، اللي بشكل عام ببلش برضو يغلس على كل الهيكلية الداعمة للأسنان مثل العظم والأوتار اللي بتوصل شروش الأسنان مع العظم نفسه. وهنا بتصير الخطورة يعني الأساسية، لأنه هذا يعني بمراحل متقدمة ممكن يسبب إنه إحنا نفقد الأسنان، نخسرن بكل بساطة، والعلاج نفسه تعنقول أو الوقاية نفسها هي كثير هوينة.
0: الآن ذكرت يعني أنه الجزء الأكبر من الأسنان داخل اللثة، ونصل هنا إلى العظام، يعني إلى أي مدى أيضا يعني وظيفة اللثة هي الحفاظ على هذه العظام الداخلية التي تثبت يعني أو تثبت السن فيها عمليا؟
1: بشكل عام اللثة لما بيصير فيها التهاب فيه بتصير نوعا ما مواد حامضية تفرز من اللثة، هاي المواد الحامضية ممكن تأثر على خلايا العظم وعلى الأوتار اللي موجودة، عدا عن إنه ممكن برضو بمراحل كثير متقدمة تغلف على بنية على ميناء السن نفسه ويضعف السن ويصير فيه هشاشة معينة. فهاي كلها هيكلية مترابطة مع بعض، يعني لازم ندير بال عليها كلها.
0: نلاحظ اختلاف في لون اللثة، إلى أي مدى اللون يشير أيضا إلى صحتها؟
1: اللون الطبيعي للثة هو اللون الوردي، لما بيصير فيه احمرار باللثة لازم احنا نزور الدكتور، لما منحس في أورام معينة أو منحس في رائحة كريهة جديدة عمالة تواجهنا، تعال نقول بتكون برضه سبب الإفرازات اللي بتصير من اللثة، اللي بتكون بسبب إنه بدها تدافع عن حالة من خلل معين أو من مرض معين أو التهاب.
0: ذكر دكتور الرائحة، هل رائحة الفم ترتبط يعني بالعادة أيضا بنظافة اللثة؟
1: طبعا رائحة الفم لما في التهاب عندنا باللثة في عندنا إفرازات لمواد حامضية اللي هي ممكن تسبب لرائحة كريهة، بس في شغلة إذا ممكن إذا تسمح لي بدي يعني أعير الاهتمام يعني عليها كثير ألفت النظر.
0: نعم.
1: التهابات الليثي بشكل عام خصوصا بالبداية هي غير محسوسة، يعني إحنا ما بنشعر فيها كأشخاص كمتعالجين، إحنا بنصير نحس إنه في دم عم بينزل أو في اللون تبع اللثة عمال يتغير، فمدام ما في أوجاع إحنا بنحاول نأجل الموضوع قدر المستطاع لأنه بنخاف من دكتور الأسنان. هاي نقطة كثير مهم يعني ألفت الانتباه لإلها، الإحمرار اللي بيصير باللثة لازم نروح عند الدكتور فورا، لأنه أمراض

0: اللي لسه كثير حساسة والعلاج بأخذ كثير وقت. يعني إذا أنا اليوم بدي أبلش أعالج لسه من التهاب معين رح يأخذ معي كثير وقت. هذا مش علاج عصب بمجرد إنه هقيم العصب بروح الوجع. لا هون في أغشية اللي إحنا لازم نحافظ عليها, وفي تعال نقول برضا المتعالج بالبيت في عنده مسؤولية كثير كبيرة عشان نقدر نسيطر على الوضع الموجود.
1: الآن نلاحظ اليوم يعني عدد كبير يلجؤون لزراعة الأسنان الصناعية البيضاء النضرة, ولكن هل هذا يؤثر على صحة اللثة؟
0: طبعا بشكل عام لما احنا بدنا نزرع اسنان معناها احنا موجودين بمحل اللي احنا فقدنا فيه الاسنان ومجبورين نزرع اسنان. هون كثير مهم تكون اللثه سليمه وصحيه, لانه هذا راح يدل انه العظم برضه صحي. في هناك كثير عوامل لازم تتخذ بالحسبان, بس كثير مهم انه اللثه تكون سليمه وصحيه, لانه حاله اذا اللثه منهمله نتيجة التدخين أو الأكل أو عدم التنظيف هذا راح يأثر على ثبات الأسنان بعد الزراعة أو بعد التلابيس أو حتى بعد القشور الخزفية. وعشان هيك كثير يعني اليوم أنا كدكتور بهمني اللثة أشوفها بشكل وردي وبلون الطبيعي عشان أقدر أفوت بعلاج ثاني اللي هو زراعة أو تركيب أو تلبيس أسنان. وهنا موضوع شوي وسيع لأنه الأسنان نفسه لازم يكونوا مبنيين بطريقة معينة اللي ما يغلثوش على اللثة, حتى لو إنها سليمة وصحية الأسنان نفسها لازم تكون ناعمة, لازم يكون الحدود بينه وبين اللثة برضو كثير ناعم عشان ما يسبب لالتهابات باللثة. والشغلة اللي بدي ألفت الانتباه عليها برضو لما بيكون في تركيب أسنان اللثة بيصير في قابلية إنه يعلق أكل أكثر, وهيك بيصير في قابلية إنه يصير في التهاب باللثة أكثر. فلازم نحافظ على اللثة والتنظيف أكثر من الشخص اللي عنده أسنان طبيعية.
1: أنا أخيرا كيف نحافظ بالفعل عليها, كيف ننظفها؟ العناية باللثة, الغسيل الفم, أيضا غسول الفم,
0: غسول الفم
1: الناجع,
0: تنظيف الأسنان مرتين باليوم, نستعمل الخيط. في برضه بالنسبة لموضوع الخيطان اللي بنستعمله بين الأسنان في منا أنواع معينة لازم الناس تنبه لأي نوع خيط هي عمالة تأخذه. على سبيل المثال في نوع اللي أنا شخصيا بتعمله اللي هو خيط بيكون عليه طبقة شمع رقيقة من فوق اللي بيساعد إنه يفوت بين الأسنان بسلاسة أكثر بدون ما يخبط اللثة. والأهم من كله إنه لازم نعمل زيارة لعند دكتور الأسنان كل 6 أشهر على الأقل. إذا طبعا قبل إذا حسينا إنه في إشي عمال يصير طبعا بينفع نروح عند دكتور الأسنان, بس على الأقل مرتين بالسنة لازم نعمل زيارة عند دكتور الأسنان.
1: نعم, معلومات هامة جدا, على أمل أيضا ساهمنا من خلالها دكتور أحمد شلاطة. شكرا جزيلا, يعطيك ألف عافية.
0: شكرا هارك سعيد,
1: إلى اللقاء. بعد الفاصل رح نتابع في بيت العيلة, تابعونا.
2: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار, وحتى يوم الأحد بندورة 2 كيلو ب5.90 شيكل, خيار 2 كيلو ب5.90 شيكل, كوسة بلدي 2 كيلو ب5.90 شيكل, وبصل يابس 2 كيلو ب5.90 شيكل.
3: خاضع لشروط الحملة لأعضاء الندوة المنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جاي.

0: ليكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني.

0: الصوتي وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
2: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. كمان شوي رح نحكي عن كلامنا اليومي. هل أصبحنا نتحدث أقل اليوم ولماذا؟ كمان شوي.

هلا أصبحنا نتكلم ونتحدث أقل من الماضي. هناك بحث جديد اللي يعني قصد أولا الفحص ما بين الإدعاء بأن النساء يتحدثن أكثر من الرجال يوميا، واتضح للباحثين بين يعني السنوات 2005 و2019 أن هناك تراجع في عدد الكلمات التي ننطقها جميعنا، يعني رجال ونساء، ما يقارب 338 في اليوم الواحد. وهناك من يقول بأن التقديرات بأن اليوم أصبحنا نتحدث أقل، كون هذا البحث يعني أجري بين سنوات 2005 و2019، والحديث

0: لأن اليوم نتحدث 452 كلمة أقل من الماضي. والسؤال لماذا وهل تؤثر الشاشات وكل ما يتعلق بالعالم الافتراضي على ذلك؟ سهاد بشارة أخصائية النطق واللغة، مرحبا.
1: مرحبا إيال، أهلا فيكم كل المستمعين.
0: أهلا وسهلا. يعني هذا خبر جيد هذا الموضوع ولا كيف؟
1: حسب لمين يعني؟
0: للمذيعين أكيد لا.
1: بالضبط. يعني جدا ملفت هاي المعطيات صراحة بانخفاض عدد الكلمات المحكية، ولكن فيه منطق يعني من وراءها. واللي هو صاحب البحث ما كان ذكر مباشر للأسباب خلف هاي المعطيات، ولكن الترجيح هو تأثير التكنولوجيا والتطبيقات على حياتنا لليوم. إذا بدك توصي على حتى على أكل، على أغراض من السوبر، اليوم بالتطبيق بكل سهولة، فيش حاجة حتى تتحدث مع حدا أو تحكي معاه. ففي منطق من وراء انخفاض هاي الكلمات أو الحكي اللي إحنا والتواصل المباشر اللي بيكون بيناتنا.
0: على فكرة يعني لما بنحكي عن النسبة يعني تكون الصورة ممكن أوضح. الحديث عن يعني تراجع بنسبة 28% من عدد الكلمات التي ينطقها الشخص، حتى يعني زي ما ذكرنا في فترة اللي كانت حتى سنة 2000، ويعني هيك بالأرقام 16,000 كلمة مقابل 12,000 كلمة.
1: صحيح صحيح. وكمان يعني شغلي انه هيك لفتتني بهاي البحث، انه يعني كان في تطرق للأجيال اللي هي بشكل متنوع، يعني كمان للأطفال وكمان للكبار. واليوم يعني فعلا هاي الاشي بنلمسه باليوم يوم، نحكي مع بعض أقل، أكثر على الواتساب، أكثر رسائل، إيميلات. دائما بنحاول كيف نتجنب، حتى أكيد يعني هاي الاشي ممكن نلمسه باليوم يوم، إنه كيف أنا أتصل على حدا، إنه حتى غريب اليوم ليش بتصل علي، ودي لي رسالة.
0: صحيح.
1: فعم ننحدر لهذا المحل اللي فعلا بنحكي فيه أقل، وبيكون فيه تواصل مباشر وبشري بيناتنا.
0: هناك من يرى يعني بذلك، دعنا نقول نعمة، ويعني نوع من يعني تغيير مطلوب. الوتيرة اختلفت في العالم، لا يوجد وقت كافي لأحاديث طويلة، وممكن يعني اختصار فكرة بستيكر حتى أو بإيموجي.
1: صحيح.
0: ولكن يعني كيف يؤثر هذا على يعني الشخص اللي لم يولد بعد مستقبلا؟ صح. هل سيتحدث الإنسان بطريقة مختلفة؟
1: أول شيء لما بدنا نحكي عن التأثير كثير مهم.
0: هل رح يحكي أصلا؟ يعني
1: رح يحكي بالنهاية، أكيد رح يحكي، لأنه بالآخر الأطفال لما تنولد هي ما بتنولد بفقاعة اللي هي خالية من اللغة والتواصل، ولكن التأثير هنا بيكون على المهارات اللي موجودة عند الطفل. يعني اليوم احنا بنحكي لما نتحدث عن التواصل المباشر، احنا في غير اللغة المحكية اللي انا بقدر ابعث لك نفس الفكرة كمان برسالة وكمان بإيموجي، وزي ما حكيت كمان برسالة بمكالمة هاتفية، ولكن الفكرة نفسها رح توصل. ولكن لما بنحكي عن تواصل مباشر، في عنا لغة الجسد، في عنا نبرة الصوت، في عنا تعابير الوجه، في عنا هاي البينج بونج بالتواصل اللي انا بسمعك انت بتحكي والعكس. صحيح. في بنحكي كمان عن إفراز هرمونات السعادة، إكسيتوسين، سيروتونين، كلها لما إحنا بنتواصل مع بعض بشكل مباشر. في عنا تفاعل اللي هو لحظي وعفوي وسريع، اللي كل هاي المهارات إذا عم نحكي عن الطفل اللي عم بنولد لهذا العالم اللي الحكي فيه عم بيصير أقل، فبالتالي رح يكون في تأثير مباشر على مهارات التواصل اليومية بالمحادثة.
0: ويعني هنا يعني دعينا نقول نقص الخطر. يعني نحن نتحدث عن تواصل وليس فقط عن لغة، يعني التعبير عن مشاعر، عن أفكار، عن رأي. إلى أي مدى يعني بالفعل يعني شح الكلمات أو التراجع من الممكن أن يؤثر في هذا؟
1: أكيد ممكن يكون له تأثير. كمان إذا ذكرت شغلة مهمة وهي قراءة مشاعر الأشخاص، يعني اليوم أنا بقدر من تعبير وجه الشخص اللي أمامي أعرف إذا هو مبسوط، إذا هو زعلان، إذا هو سكعان. وكمان إحنا بنعرف، وهي مهارة جدا مهمة، لما أنا بقرأ إشارات الشخص اللي أمامي، مثلا إذا شايف شخص أنا على سبيل المثال منزعج، أنا بلائم نفسي لإله، إذا شايفته مستعجل بلائم نفسي لإله. هاي مهارة بتطلب منا كمان مرونة في التعامل، لما أنا بقرأ تعابير الوجه، لغة الجسد، في ذكاء عاطفي وتواصل اللي هنا بيتم تطويره، فأكيد في له تأثير مباشر. وكمان إذا بدي أتطرق شوي صغير للتواصل عند الأطفال، إحنا بنعرف إنه في علاقة

0: مباشرة ما بين تطوير لغة ومخزون اللغة وتبعية الطفل وما بين قديش هو عم بنكشف للغة. فإذا الطفل عم بسمع لغة أقل صح رح يتعلم اللغة ورح يتواصل كلاميا، ولكن رح يكون عنده مخزون لغوي أفقر من غيره.
1: ولو يعني تحدثنا أيضا عن بإشارة لموضوع البحث اللي كان مقصود، يعني الفرق ما بين رجل وامرأة، صحيح النساء بيحكوا أكثر من الرجل؟
0: هيك بس معلومة صغيرة اللي إحنا بنعرفها على الأقل، يعني في كمان هاي السؤال دائما كمان موجود كان في بحث الأطفال، فبدي أحكي لك بس شوف بالبحث الأطفال وكيف تطور الإشي. لكي عند الأطفال أول أكم من سنة في فرق ما بين الذكور والإناث، أوكي، بالطفولة المبكرة أنه فعلا الـ الـ الـ الـ البنات بيحكوا أكثر، ولكن سريعا هاي الفجوة تخلصت وبعدها ما لقيوا هاي الفروقات اللي هي بشكل واضح،
1: يعني لا يوجد فرق
0: والإمرأة. حسب معلوماتي لا.
1: أهم جدا، ولكن يعني بنظرة مستقبلية يعني هذا، يعني نحن نتحدث حضرتك يعني أخصائية نطق وتواصل، هذا سيغير عمليا يعني دعينا نقول من المعايير من دور اللغة خاصة في الطفولة المبكرة، يعني هل بالفعل نحن أمام تغيير في كل ما يتعلق بالتواصل بين البشر؟
0: نعم ممكن جدا،
1: وعشان يعني وبالإمكان دائما إضافة كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي اللي هو يعني يدخل كل شيء.
0: أكيد أكيد أكيد، لسه يعني هاي عالم اللي هو رح ينفتح أمامنا أكثر وأكثر. لهيك دائما بركز أنا بإرشادي مع الأهل قدام مهم إنه نحكي أكثر مع الأطفال، نتواصل، بحكي لهم حطوا التلفون على جانب، حطوا الشاشات، طفوا التلفزيون، طفوا الآيباد والتابلتس، وركزوا على التواصل هيك 5 دقائق 10 دقائق، بس يكون الطفل أمامكم، يكون في تواصل بشري، يكون في حكي، تواصل بصري، نتطلع على الطفل نسمعه، يكون في هاي دائما بركز على تبادل الأدوار، على البينج بونج في اللعب، حتى لو بلعبة بسيطة يكون فيها تواصل ما بينه وما بين الطفل كثير مهم، والحكي يكون كثير مهم، لأنه اليوم إحنا بنعرف مع عجقة الحياة والسرعة مرات الطفل بيحكي معنا إحنا وجهنا على التلفون ما في تواصل، مرات بنسمع نص الحكاة ونص لأ. وبالسنوات القريبة التشديد على هاي الإرشادات بالنسبة لإلي رح يكون مقدس وأهميته رح تتضاعف. يعني
1: سؤال بشارة، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك إيال، مع السلامة، باي باي.
1: فاصل إعلاني ونتابع مع جوجل والتمرد داخل جوجل على خلفية التعاون مع البنتاغون، التفاصيل بعد الإعلان.
2: مرحبا
3: في تمنا أصل الكهرباء،
4: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار اتحطمت في تمنا سخنين، حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%، لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى، تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنا نبع الكهرباء،
3: تمنا أصل الكهرباء،
4: تمنا أناقة الضوء تبدأ من هنا. جهزوا حالكم منيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض، تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس،
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: متابعونا شمس نحييكم مستمعتنا مستمعينا. نريد الحديث بإطار الفقرة المقبلة عن تمرد من قبل موظفي جوجل ضد التعاون مع البنتاغون. كان هذا الموضوع اللي حابين نطرحه الأسبوع الماضي، تأجل لهذا الأسبوع، ونريد يعني معرفة المزيد من الريادي التكنولوجي والمستشار الاقتصاد الرقمي وأحد المؤسسين لإنوفيت لحلول الذكاء الاصطناعي الزميل هانس شقور. تحياتنا.
1: هلا إيال، تحياتي لك ولجميع المستمعين
0: والمستمعين. يعني نقول لهانس دائما أن كل يعني تأخيري لخيري، يعني هناك تجديد، يعني التمرد أصبح مختلف في جوجل ولا يعني بعده على نفس النمط؟
1: هو للواحد يعني إذا طلع المشهد، الخبر عم بيعكس تصاعد أزمة أخلاقية داخل عالم التكنولوجيا في جوجل وغير جوجل. سمعنا قبلها برضه عن أنتروبيك وعن معارضتها حتى من قيادتها يعني بالأساس للتعاون مع مؤسسات وأذرع أمنية ومشاريع اللي مرتبطة يعني بجهاز أمني وحكومية. بس القضية يعني أعمق بكثير من مجرد اعتراض، بمعنى احنا نسميه اعتراض وظيفي يعني كأنه موظفين.
0: بطبيعة الحال مبدئي، ويعني رح نحكي عن الموضوع، يعني نحن نتحدث عن عمليا تعاون ما بين جوجل والبنتاغون في كل ما يتعلق بتوظيف موديلات للذكاء الاصطناعي ب يعني عمليات سرية عسكرية أمنية. والإشارة بأن شركات مثل مايكروسوفت وأوبن آي مثلا يعني تتعاون مع يعني الأذرع الأمنية الأمريكية. السؤال يعني هل لجوجل، دعنا نقول، نظرة مختلفة، أو لمن يعمل في جوجل نظرة مختلفة عن هذا التعاون؟
1: لا، احنا مهم نميز بين قيادات الشركات ولا بين الموظفين. الموظفين يعني احنا نقدر نقول، وانا واحد من اشتغل بهاي الصناعة، يعني لطالما ارتبطت على مدى سنين طويلة يعني صناعة التكنولوجيا بصورة مثالية يعني تعرف، ويمكن محايدة عن ما يسمى السيليكون فالي، وادي السيليكون، يعني ابتكار وحرية وكسر حواجز وتحسين حياة البشر. هيك كنا ننظر لإشي، حل مشكلات، تمكين اقتصادي أو غيره. وكثير كانوا يدخلوا هذا العالم بشغف، يعني إنه يعملوا إشي منيح مش يعملوا إشي عاطل بما معناه. وهذا التأثير الإيجابي يعني والمساهل لو بشكل غير مباشر، يعني إسا اليوم بأدوات مراقبة أو استهداف أو مشاريع ذات أبعاد سياسية أمنية قمعية عسكرية إلى آخره، يثير التساؤل. على فكرة هذا الحديث بس بالسنين الأخيرة، يعني شركات التكنولوجيا قائمة من السبعينيات أغلبها، يعني مثلا زي مايكروسوفت جوجل من بداية الألفينات، فما كان هذا الحديث وارد. ولكن لما صرنا نشوف اليوم قيادات الشركات، رؤساء الشركات بيصطفوا وبقعدوا الى جانب رؤساء والى جانب يعني وكان بيدعموا منظومه.
0: يعني هانس، هذا كان السؤال المقبل، يعني ماذا يعتقد الموظف في جوجل عندما يعني راى هذه الطاوله المستديره اللي جمع فيها ترامب كل القيادات التكنولوجيه في الولايات المتحده؟
1: فعليا، فبين الجانب الشخصي انه صاحب شركه او مدير عام لشركه او مؤسس شركه معني يتبرع لترامب لأجنداته السياسية، هذا موضوع. ولكن أنه يسخر الشركة تقنياتها مواردها منتجاتها في خدمة أجندات سياسية أو عسكرية، ولذات إذا يعني إن شاء الله نشوف هذا الإشي ضمن النزاعات اللي آخر كم سنة رجعت واشتعلت أكثر، روسيا وأوكرانيا، المنطقة عنا، الخليج، إيران إلى آخره. فبالأبعاد هاي كتير صار في تساؤلات إنه أنا كموظف، إنه أنا عم بخدم حالي وبخدم منظومة اقتصادية ولا منظومة سياسية أمنية عسكرية إلى آخره. وهذا السؤال بيثير كتير أسئلة برضو على ما يسمى أخلاقيات التقنيات مش بس الشركات.
0: الآن دعنا ندخل الصين للصورة، ويعني الكل يعلم، وترامب يعني يصرح من حين لآخر أنه يعني هو قبيل لزيارة لهناك. ولكن يعني عندما نتحدث عن هذا التعاون يعني بين العمالقة والذكاء الاصطناعي ودخول كل ما يتعلق بالمجال العسكري، هل هي تحضير، دعنا نقول تسخين، للمعركة الحقيقية أمام الصين؟
1: هي مش تحضير، هي المعركة مع الصين قائمة. وهذا الأسبوع ترامب رح يلتقي الرئيس الصيني، كل الأنظار بتتجه لهناك، لأنه كل كلمة راح تحدد كثير شغلات، مش بس على مستوى جيوسياسي أو اقتصادي، يعني في أبعاد كثير لهذه المعركة إذا ما أنت سميتها، ولكن كمان الجانب التقني والجانب اللي بيمكن ودور الذكاء الاصطناعي بما فيها مخاوف لقيادات أو رؤساء هاي الدول من إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يأخذ منحة استقلالية. إحنا نحكي إيال على منظومات تقنية تابعة لشركات اللي اقتصادات هاي الشركات تفوق اقتصادات دول.
0: يعني الجهات العسكرية الأمنية لا تمتلك تقنيات بديلة، دعنا نسميها، يعني لا يوجد لديها القدرة على الاستغناء على ما تقوم به جوجل أو غيرها.
1: هو أنت السؤال عمين بدك تستغني، وين بوقف هذا الحد؟ اليوم الشركات التكنولوجيا صارت يعني بتشبه عن جد قوة سيادية، ممكن نسميها ناعمة، ما بين بيانات، بنى تحتية، نفوذ، قدرات، زي ما حكينا ذكاء اصطناعي، بتتجاوز قدرات حتى الدول بالضبط. فمع تصاعد التوترات وهيك، هل يعني ممكن هالشركات هاي تبقى محايدة بعالم اللي هو كتير منقسم، ولا ممكن تأخذ دور اللي دايما يكون فيه كمان تطرح سؤال أخلاقي، مش بتستقى المائدة بشكل أعمى وبس، لا يعني هو من ناحية المحرك اقتصادي، ولكن بالآخر أنت عم تعمل شغلات اللي مش بالضرورة بتعكس الفاليوز، احنا نسميها القيم تبعت الشركة. السؤال هذا القيمي، السؤال الأخلاقي كتير عم بيه، لأن السؤال الكبير هو هل أنا محرك نمو وابتكار وتحسين جودة حياة البشر، ولا أنا بالآخر ضمن منظومة نفوذ سيطرة قمع مين بيخالفني الرأي السياسي؟ هون السؤال، مين بتحمل المسؤولية الأخلاقية، الشركة صاحبها ولا الموظفين؟ ولهيك بنرجع لبداية الحديث، الموظفين، وهي مش أول مرة، يعني احنا عم سمعناها قبل بعدة كمان على تسريب معلومات وتسريب بيانات صارت مع فيسبوك، ما يسمى ميتا اليوم، بروجكت ميفن، بروجكت نيمبوس، كل المشاريع الخفية من وراء الكواليس اللي بتعرف تستغل بياناتنا ومعلوماتنا، إن كان لتعقب أو لأهداف معينة، وضمنها يعني بالآخر البنتاغون أو غيره. فلهيك احتجاج جوجل المثير كان أخيراً إنه ما أجا من موظفين عاديين، إنما أجا من الموظفين اللي بيشتغلوا على ديب مايند، اللي هي منظومة الذكاء الاصطناعي تبعت جوجل، وأغلبهم يعني إلهن وزنهم، فعم نحكي عن ناس اللي ما عم بيعتبروا عادة فعليا. وهذا مؤشر لأنه قديش ممكن يكون في دور أخلاقي ومسؤول للموظفين وللمديرين داخل الشركات في توجيه هاي البوصلة.
0: ويعني سؤال هانس، يعني هنا يعني إلى أي مدى، وذكرت يعني هذه الشركات العملاقة بطبيعة الحال لديها القدرات والنفوذ الكبرى، ولكن بطبيعة الحال هي تعتمد على موظفين ومهندسين ومطورين، إلى أي مدى يعني بربط لما يحدث في الولايات المتحدة من تغيير في الرأي العام وكل ما يتعلق ب يعني امتعاض من سياسة الولايات المتحدة الخارجية على خلفية حالة اقتصادية أيضا يعني مركبة جدا وغلاء للمعيشة، هل يعني تمرد من هذا النوع من الممكن أن يتفاقم، دعنا نقول، ويعني يعدي شركات أخرى؟
1: أنا أعتقد أن هذا الإشي عم بيصير، مش دائما يعني عم بلفت الأنظار الإعلامية أو بأخذ حقه إعلاميا، مش عم بيصير بعد ما يسمى بسكيل، يعني بمعيار جدا كبير، ولكن عم بيصير شوي شوي، لأنه المهندس والموظف ما بيطلع حاله بس مجرد احنا نسميه باللغة المحكية برغي صغير ما إله دور، وبالذات إذا هو منصب اللي هو إله تأثير أو إداري، بالآخر هو بنظر لحاله إنه أنا يعني بالآخر مهندس، يعني بما معناه problem solver، يعني بحل مشكلات لتحسين حياتي، حياة البشر، حياة مجتمعات إلى آخره، مش مفروض أنا، مش بس عشان أرائي السياسية بدون علاقة لمرات الأرائي السياسية، أكون ضمن منظومة اللي في عليه يعني منظومة أمنية أو عسكرية اللي عم يعني بالآخر بتشرع أعمال أو مشاريع أو حملات كان عسكرية أو غيرها، اللي أنا بالآخر كأنه جزء منها، مش مفروض أنا أمكن هذا الإشي. ولهيك هاي الأصوات بالذات الأجيال الشابة، هذا الجيل الجديد عم بيطلع حاله كأنه إله هو دور ومسؤولية، وبنشوف إحنا الاحتجاجات بأمريكا وبأوروبا في الجامعات وغيرها كأكاديميين وغير الجيل الشاب.

0: ممكن تطلع عليه ما يسمى جينيريشن الفا او جينيريشن زد، كثير بهم من هذا الجانب الاخلاقي، الجانب القيمي، الجانب اللي هو مش بس جشع اقتصادي بحت او اصطفاف سياسي بمنعزل عن ما يسمى حقوق الانسان والبشريه والكرامه والى اخره. بالاخر هي منظومه. فيمكن اذا تزايدت اكثر نوصل لما يسمى كريتيكال ماس، بسموها بالانجليزي، لكتله نوعيه اللي عن جد يعني بالاخر تصير تأثر أكثر وأكثر وأكثر وتحدد هذا الإشي. ولكن لما انكشفنا جوجل قائمة من 25-26 سنة أو أكثر، 27 سنة، وآخر 5 سنين صرنا نشوف رؤساء جوجل قاعدين جنب ترامب وبيتبرعوا لترامب مثلا أو غيره أو لأحزاب سياسية، وبيجتمعوا بدافوس وكان إنه مش مجرد قوة اقتصادية إنما كمان جزء من هالمنظومة هاي السياسية والاقتصادية والأمنية. هذا بطرح سؤال كتير كبير فعلا.
1: وسؤال أخير، ذكرنا الصين، ذكرنا ترامب في يعني العرض الماضي الصيني كان هناك روبوتات تقوم بالكونغ فو، شو رح يعرضوا لترامب برأيك؟
0: أنا أعتقد أنه النقاش الكبير رح يكون النقاش يعني عمليا الجيوسياسي وقضية النزاع إذا نسميه الاقتصادي بين أو الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا، ومحاولة الوصول لتسويات معينة اللي ممكن كمان تكون مرتبطة يعني بما يجري بالخليج مثلا ومع إيران وغيرها، لأنه بالآخر في كل حرب على موارد بين النفط
1: والطاقة. لن يحاولوا يعني إلى مدى تخويف ترامب يعني استعراض عضلات تكنولوجية؟
0: أعتقد أنه عم بيعملوا هذا الإشي كل يوم يعني بما فيها بالحرب اللي يعني القائمة واليوم هادي ويوم مولعة بين أمريكا وإيران من ناحية كل المنظومات، إن كان تقنية وإن كان موارد وإن كان إلى علاقة برقائق وإن كان إلى علاقة بأقمار صناعية، يعني كل الوقت بحيك بأشرع هيك بهدوء يعني، ويمكن عادينه بيبتسموا هيك من بعيد إنه هني قادرين وتحولوا اليوم لمنظومة بطلت بس منتجة بمعنى مصنعة إنما لمنتجة بمعنى كمان بتفتكر وعندها بدائل. ويعني كل محاولات ترامب بتضييق الخناق على الصين عم يعني بالآخر عم تفشل، وحتى الجمارك اللي فرضها عم تفشل، فبيحاولوا الظاهر يوصلوا لغة التفاهم. وبالآخر ترامب رجل أعمال يعني
1: يريد
0: وبيحب هاي الصفقات، ورجل شو بزنس كمان يعني، فبدي بده يظهر بهذا المظهر يعني إنه عمل إشي.
1: الزميل الريادي هانس شقور، دائما ممتع الحديث معك، شكرا جزيلا.
0: شكرا يعطيك العافية.

نقترب من نهاية بيت الليلة اليوم. نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا. شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا على الهواء اليوم. نتمنى لكم نهار موفق وسعيد وهادئ. خليل حداد وابتهال حسن أعدوا لكم بيت العيلة. إيهاب عويس في إنتاجه. كنت معكم إيال حميد حديد.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الحديث عن التفاوض لا يعني الاستسلام، وإنما استيفاء حقوق إيران والدفاع عن مصالحها الوطنية، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يخضع أبدا أمام ما وصفهم بالأعداء. وفي وقت سابق من اليوم قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي هجوم على السفن الإيرانية سيقابل برد قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. هذا ومن المتوقع أن ترد إيران خلال الساعات المقبلة على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. في الخليج أفادت وزارة الدفاع الكويتية برصد مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد مؤكدة التعامل معها. بدورها ذكرت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع تعرضت لاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية شمال شرق ميناء مسعيد، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات. قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه تم تفكيك خليتين مرتبطتين بالموساد في أذربيجان الغربية وكرمان والبرز، وأوضحت الوزارة أن تفكيك خلية أذربيجان الغربية جرى قبل تنفيذها عمليات إرهابية ضد مراكز حساسة واغتيالات فردية في طهران، مؤكدة أن أحد أفرادها قتل خلال اشتباكات مع قوات الأمن. وأفادت الوزارة بأنه تمت مصادرة عدد من الطائرات المسيرة الصغيرة ومسدسات مزودة بكواتم صوت وبنادق وسترات واقية من الرصاص وكميات كبيرة من الذخيرة. في أخبارنا المحلية، وجهت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية لائحة اتهام ضد شاب في 24 من عمره من مدينة رهط بتهم التحريض على الإرهاب والانتماء إلى حركة حماس. وذكرت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك أن المشتبه به اعتقل الشهر الماضي للاشتباه في تورطه بنشر محتوى داعم للحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف البيان أن التحقيق أظهر قيامه بإدارة حسابات

0: ضحايا وجرحى، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس 29، الجليل الأعلى 26، طبرية 32، في الناصرة 28، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 22، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات، نلتقي في برنامج الظهيرة. حتى الآن أسعدتم أوقاتا، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام في برنامج الظهيرة حتى الآن. نتناول خلال هذا البرنامج ملف قطاع غزة والأحداث والتطورات الأخيرة، إضافة إلى ملف تجميد قرار هدم نحو 50 محلا تجاريا عند مدخل العزرية بعد التماس عاجل للمحكمة العليا. معكم في التقديم أسيل كبهة، وفي إعداد البرنامج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. أهلا بكم. نبدأ من قطاع غزة، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع وسط تصاعد في أعداد الضحايا واستمرار الأزمة الإنسانية. صباح اليوم استهدف الجيش الإسرائيلي مركبة في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء مدير مباحث خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه فادي هيكل، كما أفادت مصادر محلية بارتقاء عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء القصف المتواصل على عدة مناطق في غزة، في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان مع استمرار النزوح ونقص المواد الأساسية والخدمات الطبية. للحديث أكثر حول آخر التطورات تنضم إلينا الصحفية صافي نازل اللوح من غزة. مرحبا.
1: مساء الخير أسيل.
0: يعطيك العافية. شو الأخبار صافي ناز؟ كيف يبدو الوضع الإنساني والميداني في غزة اليوم في ظل استمرار القصف والتصاعد أعداد الضحايا؟
1: يعني أسيل، نبدأ بالأحداث الميدانية. كما تحدثت عن استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدير مباحث شرطة مدينة خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه الذين استشهدوا في هذه الغارة، بالإضافة إلى استشهاد مواطن ثالث من المرة كان في طريق الجيب الذي يستقل وسام عبد الهادي ومرافقه، ليصبح العدد إلى 3 شهداء و3 من الإصابات أيضا من المرة الذين كانوا في المكان، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. بالإضافة إلى ذلك كان هناك أسيل استشهاد مواطن متأثر بجراحة في قصف طائرات الاحتلال لعمارات ومنطقة ومربع سكني كامل في مقيم الشاطئ في المنطقة الغربية من مدينة غزة في ليلة يوم ما قبل أمس، أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، واليوم يعلن عن ارتقاء هذا المواطن.
0: كان في برضو ارتقاء شخص في المخيم المغازي صحيح؟
1: نعم، كنت أتحدث أسيل، هناك أيضا كان استهداف لمجموعة من المواطنين في فجر هذا اليوم في مقيم المغازي وسط قطاع غزة، أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، وبذلك هديل يرتفع عدد الشهداء منذ الفجر

0: حتى اللحظة إلى 5 شهداء، بالإضافة إلى أكثر من 7 إصابات تم نقلهم إلى المستشفيات. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أيضا عن استشهاد مواطن خلال 24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الشهداء خلال قرابة 26 ساعة إلى 6 شهداء. الأوضاع الإنسانية كارثية، أصيل نحن نتحدث عن منع لإدخال عدد كبير من الشاحنات المسموح بها يتم إدخاله، هو أعداد أقل من النصف مما تم الاتفاق عليه. كان المتفق على أن يتم إدخال 600 شاحنة يوميا، ما يدخل من المساعدات أو الشاحنات سواء التجارية أو المساعدات الإنسانية أقل من 200 شاحنة يوميا، وفي بعض الأحيان لا يتجاوز 100 شاحنة. غالبية هذه الشاحنات تدخل فقط لمساعدات وكراتين محملة بالمعلبات، ولكن المساعدات الإنسانية الأساسية والمواد الغذائية الأساسية سواء الخضروات أو الطحين أو غيرها لم يتم إدخالها بكميات كبيرة. الأسواق فعليا جائعة لهذه البضائع التي يمنع جيش الاحتلال إدخالها. نحن أيضا فينا نتحدث عن المياه الغير صالحة للشرب، توقف أيضا بعض من محطات مياه التحلية بسبب عدم إدخال الوقود بشكل متزامن وبشكل كامل إلى قطاع غزة كما هو متفق عليه. الجهات الرسمية تحدثت أيضا عن توقف بعض الآلات وتوقف بعض أيضا المعدات داخل غرف العمليات.
1: كمان مستشفى الشفاء تحدث عن أكثر من 10,000 جريح بحاجة لجراحات عاجلة في غزة.
0: صحيح أثيل مضبوط، يعني حتى المستشفيات تحدثوا عن قلة العلاجات، وهناك بعض من العلاجات التي من المفترض أن تدخل إلى القطاع يمنع جيش الاحتلال إدخالها بدعوى أنها تستخدم كما يدعي أنها تستخدم في التصنيع للمقاومة الفلسطينية، ولكن هو يمنع إدخالها، وبالتالي هناك آلاف من الجرحى والمرضى الذين يعانون من سواء من الإصابات أو حتى من المرض لم يتمكنوا من الحصول على هذه الأدوية. حتى فينا نحن نتحدث أيضا عن فقدان هؤلاء الجرحى للغيارات الطبية التي من المفترض أن يكون هناك غيارات طبية على الجروح سواء يوميا أو يوما بعد يوم، أصبح هناك الغيار مرة واحدة في الأسبوع نتيجة عدم توفر هذه الإمكانيات في مختلف مستشفيات قطاع غزة. نحن نتحدث أثيلا عن مستشفيات قليلة سواء مستشفى شهداء الأقصى أو مجمع نصر الطب الذي عاد لاستقبال المرضى والجرحى بشكل جزئي وليس بشكل كامل. مستشفى شهداء الأقصى التي لم تتضرر بشكل نهائيا في وسط القطاع، ومجمع الشفاء الطبي الذي عاد مبنى واحد فقط من بين 8 أو 9 مباني للعمل واستقبال الشهداء والجرحى نتيجة الاستهدافات. المستشفى المعمداني تم قصفه أيضا، وبالتالي هو يعمل بشكل جزئي. مجمع كمال عدوان هو متوقف بشكل كامل لا يعمل، وكل الإصابات التي تأتي من المناطق الشمالية تأتي إلى إما المستشفى المعمداني أو حتى مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي حتى الجريح الذي يتم نقله ويعاني من إصابة خطيرة يستشهد في الطريق عندما يتم نقله داخل مركبات الإسعاف بسبب بعد المسافة من المناطق الشمالية وحتى مجمع الشفاء الطبي. الطرق أيضا الوعرة، الطرق التي تم استهدافها، الدمار الكامل للبنية التحتية في محافظتي غزة وشمال القطاع أيضا يؤثر بشكل كبير على وصول الإسعافات إلى المستشفيات.
1: شكرا على هذه الإحاطة، نتمنى أنه يتحسن الوضع في الوقت القريب جدا. شكرا. إذن كانت هذه أبرز التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية وتصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة. الآن مستمعين ومستمعاتنا نخرج إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لنتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن، ابقوا معنا.
2: جهزوا حالكم منيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض، تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس
3: لايف سيل في السوبر فا

0: المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: أوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء من بعد الفاصل لنتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن. قبل الفاصل تناولنا ملف غزة والأحداث الصعبة هناك مع استمرار تصاعد أعداد الضحايا والأوضاع الكارثية. الآن ننتقل إلى ملف آخر، حيث نجحت مؤسسة سانت إيف في تجميد قرار هدم نحو 50 محلا تجاريا عند مدخل العزرية بعد تقديم التماس عاجل للمحكمة العليا، الأمر الذي منح أصحاب المحال فرصة إضافية للدفاع عن حقوقهم القانونية. حول هذا الموضوع أجرينا لقاء قبل قليل مع المحامي هيثم خطيب من مؤسسة سانت إيف للحديث عن التفاصيل القرار، لنستمع.
1: شكوا المواطنين أصحاب محلات في مدخل العزرية أنه أجا جب جيش وأخبرهم شفهيا أنه راح يهدم محلات عشرات، على حد كلهم 50 محل على المدخل، من غير ما يعطي أو يوضح، من غير ما يعطي أخطار هدم أو إشعار أو أي شيء خطي أو يوضح شو الصلاحية اللي بسببها يتم بالهدم. المواطنين بيحكوا كمان انه ما استلموا قبل هيك اخطارات بهيك وضع. كان الهدم المحدد الاحد صباحا، صار الفجر اليوم، وكان لازم نعمل تدخل سريع عشان نفهم ايش وضع المنطقة هناك. سانت إيف ما كانت تمثل قبل هيك في هذيك المنطقة، ولكن بسبب الخطورة وبسبب الهجمة الموجودة شغلنا على يومين كاملات، وقدمنا التماس امبارح المساء، وقاضي المحكمة العليا أصدر قرار أنه ما يتم الهدم من غير ما يكون في رد من النيابة، اللي هي بدورها طلبة تأجيل المهلة لتقديم رد. في هاي المرحلة احنا كل اللي بنعرفه هو ما حدثونا في أصحاب المحلات انهم تبلغوا شفهيا بالهدم وما اخذوا اي اخطارات قبل هيك، وهذا بمس بشكل كبير بحقهم بالاعتراض وبفرصتهم بالوجود والبقاء والعيش الكريم.
0: إذن كما استمعنا، نجحت مؤسسة سانت إيف في تجميد قرار هدم نحو 50 محل تجاري عند مدخل العزرية. إلى هنا مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الظهيرة حتى الآن. كنا قد تابعنا أبرز التطورات في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية، كما تطرقنا إلى قرار تجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا عند مدخل العزرية بعد تحرك قانوني عاجل من مؤسسة سانت إيف. شكرا لحسن المتابعة، كنت معكم أنا أسيل كبه، وفي الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. نلتقي عند رأس الساعة بنشرة إخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد. طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم. نعطيك هدية العيد سلف. نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن مصرع رجل في 50 من عمره وإصابة شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة، بالإضافة إلى إصابة امرأة في 40 من عمرها بجروح طفيفة جراء حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبات على الطريق رقم 4711. وأوضح الطواقم الإطفاء والإنقاذ أن الحادث الذي وصفته بالخطير وقع بين شاحنة وسيارة كهربائية وسيارة أخرى، وتبين اشتعال النيران في السيارة الكهربائية، كما اندلع حريق في الأعشاب بالمنطقة المفتوحة المجاورة نتيجة الاشتعال، وتمت السيطرة عليه لاحقا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب شاب في 28 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث أثناء ركوبه كركنت كهربائي في مدينة الناصرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو مصاب بجروح في رأسه. إلى لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء مسعفين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا نقطتين تابعتين للهيئة الصحية الإسلامية جنوب لبنان. إلى إيران، أفاد التلفزيون الإيراني بأن قائد مقر خاتم الأنبياء قدم تقريرا إلى المرشد الإيراني مشتبه خامنئي بشأن جاهزية القوات المسلحة، وأكد القائد خلال اللقاء مع خامنئي على أن القوات الإيرانية تتمتع بجاهزية عالية، مشددا على أن أي خطأ أو اعتداء سيقابل بحزم وسرعة في الرد. قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه تم تفكيك خليتين مرتبطتين بالموساد في أذربيجان الغربية وكرمان والبرز. وأوضحت الوزارة أن تفكيك خلية أذربيجان الغربية جرى قبل تنفيذها عمليات إرهابية ضد مراكز حساسة واغتيالات فردية في طهران، مؤكدة أن أحد أفرادها قتل خلال اشتباكات مع قوات الأمن. وأفادت الوزارة بأنه تمت مصادرة عدد من الطائرات المسيرة الصغيرة ومسدسات مزودة بكواتم صوت وبنادق وسترات واقية من الرصاص وكميات كبيرة من الذخيرة. في الخليج، أفادت وزارة الدفاع الكويتية برصد مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد، مؤكدة التعامل معها. بدورها ذكرت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع تعرضت لاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية شمال شرق ميناء مسعيد، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.
1: النشرة الجوية برعاية

هلو يا جماعة، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، مع الشمس الجميلة، مع الصيف، مع الأجواء اللي بلشنا نحس فيها إنه عن جد هيك في شمس، في دفى، على أمل إنه تكون كمان الدفى بالقلوب مش بس بالجو.

اليوم محطة جديدة من المنصة بتجمعنا مع بعض من الثنتين للأربعة. وفيها مثل العادي رح نكون هيك عم نعرض مع بعض ونستعرض كل ما جاء على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار، من مواضيع، من ترندات، من مواضيع أثرت الجدل وكان في عليها نقاش بشكل كتير كبير ما بين الشائعات والحقائق. أيضا رح يكون عنا وقفة خاصة خلال هاي الساعتين. بس بتعرفوا قبل هيك ما نبلش بدي قول شكرا لإيهاب عويس الموجود معنا زميلنا العزيز في الهندسة الإذاعية والإنتاج. معكم أنا ليلى خيش من وراء الميكروفون في إعداد وتقديم هذا البرنامج، وبالإشراف العام بديع كرام، ودائما وأبدا عبر إذاعة الشمس وموقعنا الإلكتروني وموجاتنا 181.1 FM وعبر تطبيق الشمس الما بتغيب. تعرفوا صرت أحكيهم هيك باللاوعي تبعي، لكن أكيد أكيد أنتوا أوفياء لهاي الموجة وحافظين هاي الموجة أكثر منا حتى، فمش بحاجة نذكركم. أصلا مرة في صديق نكت على هذا الموضوع، لما أنت بتحكي لنا إياها ونحن اللي عم نسمع، طب اللي مش عارف ما هو مش سامع. خلاص يا جماعة مرقوها. المهم اليوم قبل ما نبلش هيك بفقرات المنصة بدي أحكي لكم مصطلح شعبي اللي بيجي هيك على حدود النسيان صار، لكنه جولاني بحت، اللي هو اسمه عيد عبود. طيب عيد عبود يا جماعة هي مصطلح شعبي نحن بجولان نحكي كثير، ما بعرف بفلسطين إذا بينحكى، لكنه بصادف 9 أيار، وهو مصطلح ارتبط بذاكرة أهلنا بانتهاء فصل الشتاء فعلياً. والأهالي كانوا بيعتبروا أنه هذا الموعد هو إشارة لدفء الطقس وعدم الحاجة بعده إلى إشعال الصوبيات واللجاقات للتدفئة، فعمليا وكأنه هو الحد الأخير أنه بعده مش رح نشوف شتاء. ورغم أنه تسمية عيد عبود بعدها مألوفة عند كثير من ولاد جيلنا يعني بالجولان، لأنه هيك لفتني أني أفحص هذا المصطلح من وين إجا. فلما فحصت شفت أنه في مراجع شعبية ورواية قديمة أوردها كاتب ومؤرخ اسمه نبيل يوسف، واللي قال فيها أنه التسمية الأصلية هي أحد عبود ومش عيد عبود، وأنه موعدها بيرتبط بالأحد الأول من شهر أيار مش بالتاسع منه. بس بحسب الرواية المتوارثة كان رعاة الماعز الفلاحين بيمضوا فصل الشتاء مع قطعانهم طبعا في المشاتي بالمناطق المنخفضة مثل ما بتعرفوا، وقبل ما يرجعوا مع حلول الربيع إلى قرى جبلية، وغالبا كانت رحلة العودة بتبدأ من منتصف أيار شهر 5، كان بعض الرعاة بأخر الصعود حتى بداية حزيران تفاديا لا تقلبات الطقس.

المفاجئة. والحكاية بتقول بأنه في راعي اسمه عبود قرر يوم من الأيام أنه يرجع أبكر، ورغم التحذيرات من رفاقه من احتمال هبوب عاصفة مفاجئة، قرر أنه بصباح الأحد الأول من شهر أيار أنه يرجع إلى المناطق الجبلية. عاصفة قوية بغتته قبل منتصف النهار وتسببت بطبعاً موت عدد كبير من قطيعه، ورجع مع نصف القطيع إلى المشتى. ومن وقتها كل الرعاة صاروا بيتجنبوا الصعود إلى القرى الجبلية قبل مرور الأحد الأول من أيار، وهو اليوم اللي بعدين صار يعرف شعبياً باسم أحد عبود أو عيد عبود كيف ما بدكم، قبل ما يتحول مع مرور الزمن في الذاكرة الشعبية المحلية إلى مصطلح يلي بيتناقل من جيل إلى جيل. حبيت أحكي لكم أنه يعني نحن خلص عيدنا في الجولان، ودعنا الشتاء، إجا عيد عبود وانتهى موضوع العواصف. فكمان بدي أدعيكم هيك دعاية لأهل الجولان بيستحقوا بعد إذن إدارة الشمس، بأنه موسم الكرز يا جماعة بلش فيكم تقولوا بشكل جدي، فنحن بانتظاركم كمان تجوا لعنا وتعيشوا عنا أحلى أجواء، ونستقبلكم كيف يليق فيكم بكل موسم كرز. يلا من موسم الكرز ومن عيد عبود ومن الجولان رح ننتقل إلى فقراتنا في المنصة. 5 فقرات 6 فقرات رح يكونوا اليوم، ما بين فلاش الأسبوع، ترند الأسبوع، في دائرة النقاش فيك أور فاكت، ومعلومة ما بتهمك. اليوم رح نغوص هيك في كل العوالم المختلفة، فكل حدا عم يسمعنا رح يلاقي شيء عن جد يهتم فيه، ما بين الفن، ما بين الموسيقى، ما بين عالم السياسي، ما بين المونديال، وما بين كل الشائعات اللي بتدور من عوالم مختلفة حبل قضايا مختلفة رح تكون معنا اليوم على طاولة المنصة. فلاش الأسبوع لأول مرة بحتار، رغم أنه شيرين في المقدمين، لكن رح تشوفوا اليوم اخترت لكم أغنيتين نحطهم في فلاش الأسبوع. طبعاً تباعاً لشيرين مبارح، يعني من وقت ما نزلت هاي الأغنية وهي عاملة ضجة كثير كثير كثير كبيرة، عم نتحدث عن إصدار الثاني إلها خلال أسبوعين، تفاعل جماهير كبير، كله بيوصفها بعودة خطيرة، عودة قوية لشيرين بعد الحضن شوك، وكأنه في تأكيد أنه يعني مش نزلت لنا شيء بسيط ورايحة، بالذات أنه في حديث طبعا عن الألبوم كله اللي رح ينزل ورح يتخلل على الأقل 8 أغنيات بالإضافة للديو تبعها اللي رح يكون مع حمائي ويكون بشهر 6. فريق العمل لهي الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي اللي عم بيروج له بشكل كثير كبير، توزيع وميكس توما، هو نفس الفريق اللي حقق نجاحات سابقة، وهذا بتعرفوا رفع عنا سقف التوقعات إذا بدكم. منعود ومنذكر أنه التعاون مع سوني ميوزك يلي هي جزء من خطة تعاقدية جديدة في حياة شيرين، ولعلها رح تكون خطوة إيجابية، بالذات أنه معروفين في الشرق الأوسط بأنهم يتعاملوا بس مع التوب. كلمات الأغنية يا جماعة إسا رح تسمعوها، هي بتدور حول إطار هيك رومانسي، أسباب الغرام، الحب الشديد، التعلق، وهذا كان مهم لأنه كنا بحاجة أنه نرجع نسمع شيرين بطاقات عالية. يلا نسمعها خلص ليلى بكفي كلام.

0: بحبك وعمري ما أقول لك وداعا. الله يا شيرين، روعة الأغنية، روعة، بتعطي طاقات عالية هيك صيفية حسيتها. طيب نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع، ورح نكون مع كمان أغنية اللي كانت عم تاخد كتير صدى خلال هذول اليومين. خليكم معي لا تروحوا لأي مكان، راجعين بالمنصة.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: دخولي بس ب25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جا.

تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

كل التحيات لكل انضموا لنا في هاي اللحظات. قبل الفاصل حكينا عن عيد عبود، مصطلح جولاني اللي خلص بعد 9 أيار في مصطلح شعبي من رعاة الماعز بأنه خلص الشتاء، ما عادش رح نشوفه لحبة شتاء وبدأ الصيف فعليا، وبإمكانهم أنه يرجعوا المواشي إلى المناطق المرتفعة بعد ما كانوا طبعا في الشتاء في المناطق المنخفضة. ومن ثم انتقلنا وكنا مع فلاش الأسبوع وأغنية شيرين الرائعة تباعاً. إسا رح نروح لأغنية أيضاً هزت كثير وعملت ضجة على السوشيال ميديا، إليانا يا جماعة وكأس العالم وفيفا 2026 والإصدار الرابع من الألبوم الرسمي طبعاً لا بطولة كأس العالم لليومينيت، يلي هي الأغنية اللي بتجمع بين جيسي رايز وإليانا اللي بتمزج الصوت والثقافي في أغنية مليانة طاقات مليانة إيقاعات، وعن جد بتعمل حماس جماهيري هيك بيشبه أجواء المونديال. هاي طبعا الأغنية هي تعاون يعتبر فريد لأنه بتجمع موسيقى الR&B وإيقاعات البوب مع نفحات شرق أوسطية اللي بتجيبها إليانا. وإليانا يا جماعة كثير من الناس عن جد

يعتبروها ظاهرة من عالم الفن ويعتبروها ظاهرة من سنة لسنة واحد أسمع الأصوات الصافية على السنة العالمية الأصوات اللي من أصل عربي وبتشتهر بالجمع بين الموسيقى العربية والتشيلية. خليني هيك يسمعكم جزء تعيشوا معنا الأجواء الجميلة لنبلش نجهزكم هيك لكأس العالم.

لللومينيت، واحدة من أغاني جميلة على فكرة. مجبورين تشوفوا الفيديو كليب، وأصلاً لما بتغني عربي منشوف باقة جميلة للمنتخبات العربية الثمانية اللي رح يشاركوا في كأس العالم، فالأغنية لمستنا وعم تلمسنا. شكراً إليانا. من عالم الموسيقى والإنتاجات الفنية رح نضل في نفس العالم وننتقل لترند الأسبوع. ترند الأسبوع هاي المرة يا جماعة لفضل شاكر، لكن ليس في المجال الغنائي ولا في الإنتاجات الجديدة ولا في الأرقام اللي كسر فيها صيف 2025. فضل شاكر اسمه كان ترند هذا الأسبوع لأنه تداول كتير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي براءة للفنان اللبناني فضل شاكر، لدرجة أنه شفنا صفحات عم تحتفل. هالشي إجا بعد قرار صادر عن محكمة الجنايات في بيروت اللي اعتبروا كثار بأنه تطور مفصلي في قضيته المستمرة من كثير سنوات. اللي ما بيعرفش طبعا فضل شاكر يا جماعة سلم من نفسه في أواخر 2025 ببعد الملف الشائك اللي كان عايشه لسنوات عقب أحداث عبرة شهيرة عام 2013، وبعد ما كان موجود لفترة جدا طويلة مختبئ داخل مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا. هذا أول حكم وجاهي عن جد كان فضل شاكر عم بيواجهه من وقت ما سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في شهر 11 2025. وهون لازم نوضح شغلة كثير مهمة، إنه المحكمة قررت طبعا في قضية إنها تعطي في ملف واحد إنها تعطي البراءة لفضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، وهي قضية محاولة قتل هلال حمود اللي هو المسؤول المحلي في سرايا المقاومة في صيدا، وهي مجموعة مرتبطة بحزب الله. وقررت المحكمة إطلاق سراحهما إذا، وهون الشرط المهم اللي لازم نوقف عنده، ما يكونوا موقوفين بدعوة ثانية. وهي العبارة اللي أثارت كثير من الجدل والتساؤلات، إذا كان فضل شاكر رح يفل من السجن يغادر السجن ولا لا. بس طبعا غالبية عشاقه من الفرحة الكبيرة ما انتبهوا لهاي المعلومة، فكانوا عم يتداولوا بشكل كثير كبير خبر إطلاق سراحه وكأنه يعني انتهت الأزمة. بس هون كمان لازم نوضح أنه هذا الحكم بخص بس ملف محاولة قتل هلال حمود، يعني المحكمة اعتبرت أنه لا يوجد ما يبرر استمرار توقيف فضل شاكر ضمن هاي القضية تحديدا، بس ما أسقطت طبعا أي ملفات أو ملاحقات ثانية اللي بحقه. طبعا رغم البراءة في هذا الملف، فضل شاكر بعده بالسجن وبعده عم يواجه مسار قضائي يلي هو شوي مركب. وطبعا مثل ما بتعرفوا أمام المحكمة العسكرية في لبنان اللي بيرتبط بأحداث عبرة وباتهامات فيها طبع أمني خطير، من بينها دعم وتمويل جماعات مسلحة، المشاركة في الاعتداء على الجيش اللبناني.

وهي اتهامات طبعا فضل شاكر عم ينفيها بشكل كامل من سنوات، بس على ما يبدو بحاجة أكثر بأنه يخوضوا فيها، ويعني نفس هذا الملف كان في حاجة لأنه يكون في الناس اللي تشهد وإثباتات طبعا يلي هي الجيش اللبناني أخذ على عاتقه بالذات هذا الملف أنه ما يتهاون فيه ولا بأي شكل من الأشكال. يعني باختصار الحاكم الحالي أغلق واحدة من أبرز القضايا اللي عم تشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة في لبنان، لكن هذا ما بيعني أبداً أنه فضل شاكر قد أنهى أزمته القضائية. فنحن بانتظاره حتى يرجع يطلع ويكمل في النشاط الفني اللي كان فيه قبل دخوله إلى السجن.

طيب من فضل شاكر اللي بعده عم يواجه المحكمة العسكرية والقضايا القضائية اللي بتخصه، رح ننتقل لنجوم خسروا الملايين في ساعات، أو مش شرط ملايين، الآلاف أو المئات. موجة خلقت بلبل كثير كبيرة خلال هذا الأسبوع على صفحات التواصل الاجتماعي يا جماعة، بعد ما شركة ميتا قررت أنها تطلق حملة واسعة لتطهير منصة الإنستغرام من الحسابات الوهمية وغير النشطة. هالشيء تسبب في تراجع مفاجئ بأعداد المتابعين عند عدد كبير من

أشهر نجوم العالم، وحتى الناس اللي عندهم شوية متابعين. يعني أنا دخلت كان نازل ألف هيك مرة واحدة، ففكرت حدا عامل علي شي حملة مقاطعة، وقع قلبي. بعدين فتت على، يعني كنت هيك عم اتصفح، ولا بيطلع لي إنه كريستيانو رونالدو قديش خسر، خسر 18 مليون متابع. يا إيهاب، إيهاب بنبسط طبعا بما إنه برشلوني، عادي ما بتهم المعلومة. المهم يا جماعة، طبعا هذا الخبر اللي كان عم يجي على العناوين، يعني العناوين ما كانت إنه شو ميتا عملت وكيف عم بتطهر منصة الإنستغرام، كان الكل عم يداول 18 مليون متابع خسر كريستيانو رونالدو دفعة واحدة، وهو يعتبر أكبر تراجع يسجل بين المشاهير خلال عملية التطهير الرقمي إذا بدكن اللي نفذتها ميتا. طبعا الموضوع مش كان بس على رونالدو، كمان كايلي جينر خسرت نحو 15 مليون، سيلينا جوميز 7 مليون، وغيرهم من الفنانين أيضا العرب خسروا كميات وملايين من المتابعين. ليش عملت ميتا هيك؟ عشان تكافح الحسابات الآلية اللي هي بوتس والحسابات المخالفة، بهدف تعزيز التفاعل الحقيقي ورفع مصداقية الأرقام على المنصة. طبعا خبراء التقنية بيشوفوا أنه هاي الحملات قد بتؤثر على القيمة الإعلانية لبعض الحسابات، بس كمان بتمنح المعلنين صورة أكثر دقة حول حجم الجمهور الحقيقي للمشاهير والمؤثرين. طبعا رغم هاي الخسارة الضخمة يا جماعة، عشاق رونالدو بحب خبركم أنه بعده يتربع على عرش الشخصية الأكثر متابعة على الإنستغرام إيفر في التاريخ، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهذا بيعكس استمرار شعبيته العالمية الهائلة. 18 مليون ما هزوا للدون، مش معقول. يعني كمية الشعبية اللي هو عم بيعيشها ومستمر عنده في حياته، أنه هو عم بيكون كمان آيدل وكمان مثال عالي لكمية شباب وولاد، وعم يجدد من جيل إلى آخر بأنه يظل يعني موجود في هذا المكان. عم نتحدث عن مسيرة تقريبا ل 25 سنة مستمرة لجيل كامل ربي على عشق والاهتمام بهذا اللاعب اللي هو أكثر من مجرد لاعب يا جماعة، قلائل مثله في عالم كرة القدم اللي قدروا كمان يكونوا لاعبي كرة قدم ناجحين ومن الأفضل في التاريخ، وأيضا مؤثرين إيجابيا على جيل كامل. يعني إذا كانت تقارنوا شوي بباقي اللاعبين أو النجوم، مثلا كان واحد من الفيديوهات المنتشرة بشكل كثير كبير لرونالدينيو في الفترة الأخيرة، كيف داير من كيوسك لكيوسك وعم يأكل أكلات شعبية وشاورما في محل وأكلات مليانة زيوت ونصحان كثير. كمان رونالدو الظاهرة نفس العملية، فعمليا بتصير هون المقارنة بأنه كيف نجوم كبار عن جد ظلوا مقدرين يحافظوا على شعبيتهم حتى ما بعد اللعبة. بدي أعطي مثلا مثال تيري أونري الغزال الفرنسي اللي بعده موجود على أهم منصة تحليل كرة قدم في العالم، دائما بيشارك منشورات تتعلق بالجيم والتدريب الرياضي وأهمية المواكبة والاستثمار في نفسك حتى ما بعد الاعتزال، مقارنة بمثلا اللاعبين البرازيليين إذا بدكم اللي هني أكثر عرضة للانتقادات في هذا المحل، بأنه يعني وخلص بعد ما تنتهي المسيرة تبعهم هني ما بيهمهم أي جانب رياضي بتاتا. فكريستيانو رونالدو واللاعب الأكثر شعبية والمؤثر الأكثر شعبية في عالم الإنستغرام خسر 18 مليون بالجيبة.

0: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
4: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
5: أهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنا أصل الكهرباء.
7: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، سموديت كرا، أنظمة المغناطيس، بروفيل مغناطي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنع أصل الكهرباء.
7: تمنع، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
8: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن، نجمة 3287.
9: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: أنتم تستمعون إلى المنصة ما علي.

رجعنا معكم ومكملين المنصة، وكل التحيات لكل انضموا لنا في هاي اللحظات من طبعا حملة التنظيف للمتابعين في ميتا. رح ننتقل لأغنية وأداء وطفلة اللي كسرت السوشيال ميديا. وردي يا وردي، طفلة إميليا خطفت الأضواء من طبعا The Voice Kids، ورقصتها تحولت إلى تريند. يا جماعة، هالبنت اللي عمرها 9 سنين من أب أردني وأم روسية قدمت لوحة فنية جميلة جدا بإطلالة هيك مستوحاة من التراث الروسي، وغنت بأسلوب أوبيرالي كمان باللغة الروسية،

بعدين فاجأت كل الموجودين بدمج كلمات عربية على اللحن نفسه، وغنت بالعربي والروسي هيك بإنسيابية بتجنن. إميليا ما سرقت بس قلوب لجنة التحكيم بالمناسبة، يعني التأثير وصل لمشاهير وصناع المحتوى، وتحول لحركاتها ورقصتها لترند يعني عم ينتشر بطريقة جنونية على منصات التواصل الاجتماعي. تجاوزت شهرتها حدود العالم العربي عشان تكونوا بالصورة، وصلت لنادي أتلتيكو مدريد كمان اللي بيّن لاعبوه في مقاطع من الفيديو هن عم بيقلدوا رقصتها، وكان دليل واضح على الانتشار الكبير اللي حققته. ببساطة البنت حتى يعني هيك كانت على أكبر المنصات بتحكي بالإنجليزي وبالعربي، أقل بالعربي بس الإنجليزي أكتر، وبتقدر تغني بأكثر من لغة. عم نحكي عن بنت عمرها 9 سنين، وطبعاً قدرت أن توصل بهذا التنوع اللغوي بأنها كمان جيد يعني الغناء بلغات ثانية بهاي الطلاقة، من بينها الألمانية واليابانية، وهذا اللي شفناه بعدين بكمية المقابلات اللي كانت على إيتي بالعربي، على بلينكس، على المشهد، على كل المنصات الكبيرة العربية وغير العربية. لمعلوماتكم الأرقام اللي حققتها إيميلي على مواقع التواصل الاجتماعي تفوق قدرت يعني مشاهير وفناني صف أول. إن إحنا عم نتحدث عن 131 مليون مشاهدة فقط عبر منصات MBC المختلفة، عم نتحدث MBC 1، MBC مصر، MBC العراق، وطبعا قنواتهم الرقمية. تعدى الرقم 131 مليون، أكيد إسا صار أكثر. طيب، وعلى منصة تيك توك والشي والمقطع تبعها وصل لأكثر من 5000 فيديو من إنتاج المستخدمين، يعني بياخذوا أغنيتها وبيعملوا عليه فيديو جديد، كان بأول 3 أيام. وهذا اللي وسع انتشاره ليوصل لجماهير بتتجاوز بكثير نطاق متابعي البرنامج التقليدي. يعني مش عن جد فويس عنده هاي الجماهيرية الكبيرة أو قادر أنه يحقق هاي الأرقام، بس تخيل أنه مقطع من هذا النوع قدر أنه يحصد 32 مليون مشاهدة. رواد السوشيال ميديا كانوا عم بيناقشوا القدرة الرهيبة لهاي البنت، الكاريزما الموجودة عندها، بالذات لما سألوها أنه يعني إذا ما حدا برم الكرسي، فكانت عم تحكي عن الحصان اللي جاي معها، حصان الشخصية والذاتية، بأنه أنا بكفي أنه وقفت على هذا الستيج، الناس شافتني بالنسبة إلي هذا النجاح. وبالفعل يا جماعة واضح جدا أنه هاي الطريقة اللي لازم كل الوقت نحكي فيها مع أولادنا، بالذات الموجودين الموهوبين في مثل هاي المحلات اللي ممكن عن جد يخوضوا مسابقات اللي ما تمشي الأمور معهم وما يحلفهم الحظ، بأنه قضية الانكشاف هي بحد ذاتها إنجاز. يعني إيميليا اللي بعدها بمرحلة الأداء الصوت أو لا، ويمكن تكمل ويمكن ما تكمل بالبرنامج لمراحل متقدمة، لكن الأكيد شعبيتها والهيت اللي عملته كان أكبر من أطفال اللي ربحوا The Voice Kids. عملياً موضوع النجاح أيضاً في عالم السوشيال ميديا اليوم صار له مفهوم آخر، وأنا مبسوطة فيه بشكل كثير كبير شخصياً، بما أني هيك عم ربي ولدين صغار، بأنه أنت لازم تذوت أنه عند طفلك كل فكرة أنه يكون جاهز لأي قرار لأي شيء بيصير معه، وكأنه الفرص مش نهائية وقابلة للتكرر، وعملياً أنك حصلت على هاي الفرصة هو شيء كثير كبير وشيء مهم.

تجنوا لجنة التحكيم. هذا كان الأوديشن لإيميليا من The Voice Kids. أكيد سمعتوا المقطع وطلع قدامكم بكثير مشاهد وفيديوهات على السوشيال ميديا وعم يحصد أرقام جنونية. رائعة هاي البنت بتاخذ العقل. بس عارفة شو زعجني بما أنه هيك عم نحكي عنها؟ في كثير ناس ركبت على هذا الترند أيضا من ناحية لقاءات. يعني في منصات اللي عملت معها لقاءات حوالي 6-7 لقاءات كل مرة بطريقة جديدة لأنه البنت عم بتجيب أرقام كثير عالية. من جهة هذا الاهتمام جميل, من جهة ثانية صرنا هيك نحس أنه كل إشي بيطلع ترند وكأنه بيصير ياخذ حيز واهتمام أكبر والدافع عارفينه. هذا موضوع جدلي جداً بحد ذاته.

احنا ما هنكمل مع بعض ورح ننتقل من فقرة الترند الأسبوع اللي فيها جبنا هيك كمية ترندات كبيرة كانت عم تتداول في منصات التواصل الاجتماعي لمواضيع تانية وتحديدا لفقرة الفيك أور فاكت، ما بين الشائعات والحقيقة من الضحية هذا الأسبوع. يا جماعة الضحية هني عن جديد تيم حسن ووفاء الكيلاني، الممثل السوري تيم حسن، الإعلامي المصري وفاء الكيلاني. شو الحقيقة وراء خبر انفصالهم وليش الشائعات بتلحقهم كل الوقت في هذا الموضوع؟ اسمهم تصدر طبعا محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وانتشرت شائعات بتتحدث عن انفصال الثنائي بعد سنوات من الزواج. الخبر يا جماعة انتشر بسرعة كثير كبيرة بين المتابعين، بالذات انه دائما كان في اهتمام فيهم، وبالذات بعد غياب اي ظهور مشترك جديد لهم بالفترة الاخيرة. حتى الظهور الاخير اللي كان اعتقد في السعودية لهم كان يعني بارد، حكوا عنه بهيك الطريقة بأنه بارد، ويعني وكأنه فيش اهتمام اللي كنا نشوفه أو حرارة بين الثنائي كيف كان قبل. بعدين كان في مهرجانات، اللي كان فيها تيم حسن لوحده ووفاء الكيلاني تغيبت عن الحضور، واللي فتح باب التكهنات والتعليقات على السوشيال ميديا بشكل كثير كبير. الموضوع لحد الآن ما في له أي تأكيد رسمي، يعني لا من تيم حسن ولا من وفاء الكيلاني، بس مصادر مقربة منهم بتقول إنه العلاقة مستمرة ومستقرة، وإنه كل ما يتم تداوله هو مجرد شائعات متكررة بتعود يمكن بأنها هيك عم بتلحقهم من فترة إلى فترة من سنة 2017 من وقت ما جوزوا لحد اليوم. هذا الموضوع هو يعني الموضوع اللي بيتناقشوا فيه أيضا رواد السوشيال ميديا ومحبي الثنائي، هني زوج يلي بيحرصوا على إبقاء حياتهم الخاصة بعيدا عن الإعلام بشكل كامل، وظهورهم دائما محدود ومدروس، وبالمناسبات العامة هيك بتلاقيهم طالعين مثل التماثيل، وهذا دائما بيخلق فضول وتساؤلات عند الجمهور أكثر، لأنه بالذات اليوم السوشيال ميديا عم تفرض على المشاهير باللاوعي أو بالوعي بأنهم يكونوا أكثر أقرب للجمهور، يعبروا عن نفسهم بطرق عفوية أكثر. بالذات على فكرة إذا بنحكي عن مصر على وجه التحديد، فنجوم مصر يا جماعة هن من النجوم اللي دايما يعني بيكونوا أقرب من الجماهير، وبتلاقيهم بيشاركوا ستوريات وبيشاركوا لحظاتهم الخاصة، وحتى موضوع الطلاق على السوشيال ميديا اليوم صار وكأنه هذا الشيء

المتعارف عليه والمعروف. يعني كل ما ثنائي يطلق أول شيء نحن بنعرف على السوشيال ميديا من خلال الستوري، هيك مع تامر حسني، هيك صار مع عز أحمد عز، هيك صار كمان قبل مبارح مع أحمد سعد اللي انفصل أيضا عن زوجته للمرة الثالثة على فكرة خلال 3 أشهر، ونزل الثالثة ثابتة. يعني أحمد سعد طلق زوجته علياء بسيوني ونزل ستوري على صفحته بأنه نظرا للانفصال عن زوجتي للمرة الثالثة من 3 أشهر أصبحت الآن هي أصبحت اليوم غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأنا بقوم بإجراءات الطلاق من أم عيالي في الوقت الحالي، ورح يتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام القادمة. هيك كتب على الستوري يا جماعة. فمنرجع للموضوع الأساسي بأنه لما في عندك ثنائي دائماً عم بيخلوا حياتهم شخصية بعيداً عن الإعلام، هذا الشيء بيولد نوع من الفضول الكبير. دائماً وفاء الكيلاني كانت تحكي عن طبيعة علاقتها بتيم حسن، وأكدت أنه تفاهم كثير كبير، الدعم المتبادل هو أساس العلاقة، وقالت أنه بتبرر غيابه أنه ما بيشاركها كل الفعاليات أو المهرجانات أنه هو دائما منشغل بالتصوير أعماله الفنية، وهو ممثل نشيط ودائما له أعمال كبيرة يلي بتبعده لأيام طويلة عن المنزل. طبعا على السوشيال ميديا انقسمت التفاعلات بين جمهور استغرب سرعة انتشار الشائعة من دون أي دليل واضح بمجرد أنها نزلت في واحدة من الصحف المصرية، وبين متابعين اعتبروا أنه ابتعاد الثنائي عن ظهور الإعلامي وعدم يعني نفي أيضا هاي الشائعة قد يكون عم يمهد لفترة قد تشهد فيما بعد إعلان رسمي لهذا الانفصال. ما في شيء يأكد وما في شيء ينفي.

طبعا سمعنا شارة مسلسل الزند أغنية رفاق الدرب اللي كثير حققت خلال 3 سنوات طبعا مر عليها تفاعل معها الجمهور بشكل كثير كبير. كلمات مرهوم رزق، موسيقى وألحان أريجان، وغناء مأهل الحموي. أكثر من 11 مليون مشاهدة على اليوتيوب يا جماعة، أغنية رائعة. نحن مع هاي الفقرة وصلنا لختام الساعة الأولى من المنصة، رح نكمل مع بعض الساعة الثانية بعد أخبار رأس الساعة، وفي ساعة ثانية أيضا رح نكمل مع مواضيع اللي أشعلت الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي، كانت ترندات وأيضا أثارت على فكرة. واحد من المواضيع الممتدة من الأسبوع إلى أسبوع قضية السلاوي، طبعا الفنان الأردني اللي أثار الجدل الأسبوع الماضي مكمل بأنه يحاول هيك يصلح الموقف، رح أحكي تفاصيل أكثر عنها في الساعة الثانية. أيضا رح يكون في إلنا وقفة خاصة مع حضانة ريال مدريد وعودة شاكيرا بأكبر مهرجان مفتوح عالمي في البرازيل اللي حضروا أكثر من 2 مليون، لكن مش هذا الخبر. واليوم المعلومة رح تكون هيك مفيدة وغريبة في نفس الوقت، فاستنونا بساعة ثانية لا تقل جمال عن هاي الساعة. بعد أخبار رأس الساعة رح نكمل منكون مع بعض عبر موجات الشمس. كنت معكم أنا ليلى قيش، رح نرجع ونكون مع بعض. ألف شكر للزميل العزيز إيهاب عويس، خليكم معنا، اسمعوا نشرة الأخبار، ضلكم على الموعد.

0: مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض
3: سوبر ستار نجم المشتريات
4: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد رباعية تونة بوسودون ب 14 شيكل و90 طحينة الهلال 900 جرام ب 19 شيكل و90 ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب 50 شيكل حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90 ملكي 170 جرام بشيكل و90 شمينة نوفا 200 مل بشيكل و90 لبنة الروحة 1 لتر ب 7 شيكل و90 ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب 44 شيكل و90 ومطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90
5: خاضع لشروط الحملة لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم
6: سوبر ستار أنسب اختيار
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
8: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي لومي بس رقم واحد بقدر منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة
9: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس

0: أخبار الثالثة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 35 عاما مأسره اليوم في حادث عمل وقع داخل موقع بناء في شارع طريق الخليل بمدينة القدس، وذلك بعد تعرضه لإصابة حرجة جراء سقوط جسم ثقيل عليه أثناء العمل. بدورها قامت الطواقم الطبية بتقديم الإسعافات الأولية، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. أشارت معطيات نشرتها مؤسسة بتيرم لأمان الأطفال إلى مقتل 14 طفلا حتى جيل 17 عاما في حوادث طرق ورضيع نتيجة سقوط من علو، وخمسة أطفال غرقا اثنان منهم من المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي. ووجهت المؤسسة نداء للأهل بضرورة مراقبة أطفالهم والتواجد على مسافة قريبة منهم. فككت الشرطة خيمة استقبال أقيمت أمام منزل الأسير المحرر خالد صالح من سكان بلدة عين ماهل ومواليد قرية المشهد، كما أعادت اعتقاله للتحقيق، وذلك عقب الإفراج عنه قبل يومين. من جانبها قالت العائلة أن الشرطة اقتحمت المنزل وقامت بإزالة الشوادر المثبتة لتظليل ساحة المنزل وموقف السيارات. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء مسعفين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا نقطتين تابعتين للهيئة الصحية الإسلامية، وذلك في بلدتي قلاوية ومجدل سلم في جنوب لبنان. أفاد التلفزيون الإيراني بأن قائد مقر خاتم الأنبياء قدم تقريراً إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن جاهزية القوات المسلحة. وأكد القائد خلال اللقاء مع خامنئي على أن القوات الإيرانية تتمتع بجاهزية عالية، مشدداً على أن أي خطأ أو اعتداء سيقابل بحزم وسرعة في الرد، وأضاف أن هناك خططاً موضوعة للتصدي لأي هجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل. قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه تم تفكيك خليتين مرتبطتين بالموساد في أذربيجان الغربية وكرمان والبزر. وأوضحت الوزارة أن تفكيك خلية أذربيجان الغربية جرى قبل تنفيذها عمليات إرهابية ضد مراكز حساسة واغتيالات فردية في طهران، ومؤكدة أن أحد أفرادها قتل خلال اشتباكات مع قوات الأمن. أفادت وزارة الدفاع الكويتية برصد مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد مؤكدة التعامل معها. بدورها ذكرت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع تعرضت لاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية شمال شرق ميناء مسعد، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة.

النقب 29 وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يسعد لي أوقاتكم عن جديد، مكملين نحن وأنتو. وعادي ياسين قرر يحط لكم الحب الحقيقي يا جماعة، أنا ما حبيتش أكسر بخاطره، هذا ذوقه. إيهاب توفيق. بس رجعنا لأغاني التسعينات، فشكرا يا عادي. حبايبي كل انضموا لنا في هاي اللحظات، يسعد لي اوقاتكم. رح نكون مع بعض ساعة كاملة نكمل فيها المنصة. بلشنا في ساعة اولى هيك كنا معكم في اهم القضايا والمواضيع اللي عم تشغل الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي، رواد السوشيال ميديا في كل مكان. عم كل واحد بيتفاعل، بتعرفوا الخوارزميات هيك بتوجهنا، صارت في هذا المحل كل واحد بيتفاعل في اتجاهه. لكن أكثر الأمور اللي عن جد بيتم التفاعل معها هي بتنقل

بنقسم لثلاثة أقسام. الأولى هي الفن والموسيقى وكل النجوم والمشاهير من عالم الفن الغربي والعربي، والموضوع الآخر اللي هو السياسي اللي عم بيكون دائما مشتعل وبنقاشات عالية، وقضية طبعا الحرب في الشرق الأوسط وتراجع السياحة في دبي وضرب أسعار العقارات بدبي ما بين الفيك أور فاكت، هاي فينا نحطها. والمواضيع السياسية الثانية ما بين التصريحات وتراشق التهم، وما بين يمكن هيك التكهنات شو رح يصير كمان في الشرق الأوسط، هذا موضوع بيتم التفاعل معه بشكل كثير كبير. إذا بدي أحكي عن موضوع ثالث فهو موضوع الرياضة وعالم كرة القدم وأيضا عالم الجيم والفيديوهات اللي بتعطي إلهام وكل هذا العالم اللي بيوجهنا أنه نعتني في صحتنا الجسدية والنفسية في ذات الوقت من خلال الرياضات ومن خلال أيضا المتابعة للرياضة. على سيرة هذا الموضوع بالمناسبة، نادي أرسنال الإنجليزي عم بيكون كثير في دراسات عم تنتشر خلال هاي الفترة، بما أنه يعني 24 سنة غائب عن منصة التتويج، فغالبية الدراسات بتقول بأنه نصف الرجال في إنجلترا اللي بيعانوا من اكتئاب على الأغلب بيشجعوا أرسنال. دراسة كانت رهيبة وبحث مثير للاهتمام. وفي المقابل دراسة ثانية بتقول إنه اللي بيشجع أرسنال غالباً عانى لفترة اكتئاب طويلة في حياته خارج لندن أيضاً. إسا أنا منهم مش متذكر إني عانيت لفترة طويلة من اكتئاب، لكن ممكن كون عملت اكتئاب للي حوالي واني مش عارفة، لأنه أكيد وضعي النفسي مش سوي بعد تشجيع هذا الفريق. بتأمل السنة هيك يرجع يوازلنا النفسية والذهنية. ما علينا، المواضيع اللي كثير بيتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في مجتمعنا هي غالبا الفيديوهات اللي فيها عنف يا جماعة، وهي واحدة من الأشياء اللي لفتت نظري بشكل كثير كبير. نحن تقريبا بالمنصة لنا سنة وثلاث أشهر على الهواء، ودائما كانت ساعتنا الأولى أنه نغطي وننقل كل المواضيع اللي بيتم تداولها بشكل كثير كبير على منصات التواصل الاجتماعي. كل بحث إلي لأي حلقة بتحضيرها بشوف أنه عنا في البلاد بيتم التفاعل مع نوعين محتوى. الأول وهو الأكثر فيديوهات العنف، الطخ، الجريمة، فيديوهات يلي فيها سرقات، يعني هيك بتلاقى عليها مشاهدات بشكل كثير كبير أو بيتم تداولها بشكل كثير كبير. والمواضيع الثانية اللي هي موضوع اللايف ستايل، يعني هو المحتوى اللي موجود عند المؤثرين يلي أكثر بيجيبوا حياتهم الشخصية، خصوصياتهم، فيديوهات بتخص البيت، العائلة، أو بتعرض نمط حياة شخصي. قضية صناعة المحتوى هي عنا متراجعة بشكل كثير كبير، قلائل جداً من الناس يلي عندها أرقام بمجتمعنا هي تصنع محتوى بشكل يعني إنها تقدم لك معلومة أو تنقل لك تجربة معينة أو توجهك، يعني غير طبعا الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا هذا الشيء من خلال مجالاتهم، لكن عم بحكي بشكل عام أصحاب الأرقام الكبيرة هن أكثر بلوجرز يلي بيوثقوا لحظات حياتهم والناس بتتفاعل معها بشكل كثير كبير، وبعيدين نحن بشكل أكبر مثلا مقارنة بالوطن العربي في الأردن أو في قطر أو في الإمارات أو حتى في سوريا عن صناعة المحتوى اللي بيفتح مخك. هي واحدة من شغلات اللي إذاعة الشمس حطتها ضمن مسؤولياتها على صفحتنا في السوشيال ميديا، بأنه يكون في عنا صناعة محتوى حقيقية. وبدي أخبركم أنه صحيح هي الفيديوهات مقارنة بفيديوهات ثانية يلي فيها يمكن أكثر شائعات أو مشاهد صادمة ما بتجيب أرقام، لكن الهدف الأساسي للمنصة بأنها تكون تليق أيضا بقيمة واسم الراديو الشمس، لأنه مرتبط فيه كل الارتباط بصناعة محتوى حقيقي ونقل محتوى حقيقي ومهم وبيفتح الذهن وبيضيف للشخص اللي أعطانا من وقته دقيقة حتى يشوف هاي المعلومة. فكل اللي عم يسمعونا بنصحكم عن جد اللي بعده مش متابع منصات الشمس، بالذات صفحة الانستجرام اللي فيها دائما صناعة محتوى ومذيعي الشمس كل واحد في قبعته بيهتم انه يعطيكم هيك إضافة ما بتسمعوها هنا على الهواء مباشرة موجودة على منصتنا، ففوتوا هذا الوقت بإنكم تتابعونا. الشمس بس اكتبوها وراح تلاقوها في محرك البحث. نحن رح نكمل مع بعض ورح نبدأ بفقرتنا الأولى بعد الفاصل القصير والسريع.

0: سريع رح نكون مع حضانة ريال مدريد. عن شو عم بحكي رح تعرفوا بعد الفاصل، خليكم معي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: اهلا وسهلا مرحبا
4: في تمنا اصل الكهرباء.
5: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة اضاءة فاخرة، بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع اجسام الاضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
3: تمنا نبع الكهرباء،
4: تمنا اصل الكهرباء.
5: تمنا، اناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: ضوي بالابيض.
6: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
7: محسنة أورا،
3: ضوي بالأبيض.
8: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف. نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم، مش بس عمل كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: بنك أبو عليم
9: سوبر ستار، نجم المشترى.
10: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين.
11: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
3: سوبر ستار أنسى باختيار.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

كل التحيات لكل اللي انضموا لنا في هاي اللحظات، مكملين معكم المنصة حتى الساعة 4، واليوم إلى فقرة في دائرة النقاش. في هاي اللحظات رح ننتقل إلى حضانة ريال مدريد يا جماعة. هاي المرة الموضوع مش رياضي، موضوع شخصي. هالحضانة اللي سبق وسمعنا هذا المصطلح من أفواه تشافي ألونسو، هاي المرة صحف الإسبانية عنونت طبعاً الحادثة الأخيرة اللي صارت وأثارت يعني موجة من الانتقادات وأثارت النقاش بشكل جداً كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد اشتباك حاد بين تشواميني وفالفيردي. هذا كان آخر مشهد عم ينفجر من غرفة ملابس ريال مدريد، لكنه بحسب التقارير الإسبانية يا جماعة مش هو السبب الحقيقي للأزمة، هو اللحظة اللي كشفت كل شيء كان مخبى من شهور. صحيفة ماركا كشفت أنه النادي عايش حالة انقسام وفوضى داخلية من أشهر، لدرجة أنه اللاعبين تحولوا لمعسكرات وأحزاب داخل الفريق. طيب طبعا دي صار خلال هذا الأسبوع بأنه تشاوميني وفالفيردي خلال التدريبات دخلوا هيك دخول قاسي على بعض، جرب المدرب يحطهم في نفس الفريق ما قبلوا وضلوا يكون في بينهم مناوشات، وبالآخر انتهى الموضوع بأنه تشاوميني خرج وترك التدريب، حتى يمكن في غرفة الملابس صار في بينهم اشتباك ومن ثم خرج الموضوع.

أثار موجي من الانتقادات وفتح الملفات السابقة، والقصة اللي بنحكى عنها بأنه في انقسام داخلي وفوضى كثير كبيرة في غرفة الملابس الخاصة بريال مدريد عم ينكشف بعد هاي القصة. طيب ليش صار هيك؟ الموضوع بلش يا جماعة بعد الفوز بأول كلاسيكو بالموسم. طيب وقتها الكل شاف أنه الأمور مستقرة، لكن بعدها مباشرة بلشت النتائج تتراجع في ريال مدريد، ومعها انفجرت أزمة فينيسيوس جونيور، هاي الأزمة الشهيرة لما اعترض بشكل علني على قرار استبداله بوقتها كان المدرب تشافي ألونسو. ورغم أنه فينيسيوس اعتذر لاحقا للإدارة ولرئيس النادي، إلا أنه يعني في عنده غايات ونوايا كانت في داخله، تعمد ما يعتذر بوقتها للمدرب نفسه، ومن هون بلش الشرخ الحقيقي جوات غرفة الملابس. عالم كرة القدم بيعتمد على نظرية جدا جدا أساسية، وهي الاحترام المتبادل ما بين المدرب والمتدرب. لكن الأزمة وين؟ بأنه دائما المدرب هو الأعلى، يعني فقدان السيطرة في غرفة الملابس معناها باي باي للمدرب، فيش نقاش على الموضوع. بعد أزمة فينيسيوس مع تشافي ألونسو قسم اللاعبين لمعسكرين، جبهة دعمت ألونسو وأفكاره التكتيكية، ومين ضمت لحذركم؟ كيليان مبابي وتشواميني. والجبهة الثانية هي كانت الأكبر وضمت فينيسيوس، جود بيلينغهام، كامافينجا، فالفيردي وغيرهم. الأمور وصلت لمرحلة أغرب من مجرد خلافات كروية، يعني التقارير وماركا شو بيحكوا؟ بأنه بعض اللاعبين صاروا يتعاملوا مع كأنه ألونسو لما يعطيهم إرشادات وكأنها محاضرات اللي يسخروا منها، وكانوا يحكوا لما كان عم يعطي أو يحاول يمرر المعلومات، وحتى وصلوا لدرجة إنهم تظاهروا بالنوم خلال الاجتماعات. وهذا الشيء اللي دفع ألونسو بوقتها للانفجار وطلع للصحافي وقال ما كنت متوقع إنه ريال مدريد يكون حضانة أطفال. وقتها كورتوا عزت عليه نفسه وطلع حكى ما في هيك شيء، ونحن مش على كوكب المريخ، والوضع تغير من يوم ما كان ألونسو لاعب لليوم، فعمليا نحن اليوم فاهمين شو اللي كان عم بيمر فيه ألونسو. ألونسو رحل ووصل محله أربلوا اللي هو المدرب الحالي لريال مدريد، والكل توقع أنه تهدى الأزمة لأنه كانوا مفكرينها شخصية، لكن اللي صار أنه الفريق انقسم أكثر، وظهرت جبهة ثالثة بقودها القائد كارفاخال الغاضب بسبب قلة مشاركاته، انضم له سيبايوس وأسانسيو. يعني باختصار يا جماعة، ريال مدريد داخل على الكلاسيكو أمام برشلونة قريبا، وهو بحالي يرثى لها. يعني هو مش بس فريق متراجع فنيا، ومش بس خسران اللقب، هو فريق عايش حرب داخلية كاملة، لدرجة أنه بعض التقارير وصفته بأنه هاي اللعبة رح تكون اللعبة المكسورة يعني قبل حتى ما نوصلها. على السوشيال ميديا القصة تحولت لمادة دسمة كثير للسخرية، مشجعين وصفوا الفريق بأنه صف روضة، وغيرهم كتب أنه ريال مدريد صار فيه ثلاث حكومات داخل غرفة ملابس واحدة، وانتشرت تعليقات وميمز بتسخر من فكرة أنه نجوم عالميين عم يتظاهروا بالنوم خلال شرح المدرب، عملوا فيديوهات بالجملة عليها. جزء كبير من الجمهور هاجم اللاعبين خاصة بعد التسريبات بأنه عم يتظاهروا بالنوم، يعني إيش فيه، واعتبروا أنه بعض النجوم بيتصرفوا وكأنهم فوق النادي، وأنه الأسماء الكبيرة صارت أقوى من شخصية المدرب نفسه، وهذا خلل إداري كثير كبير، وحطوا كل التركيز على أنه مش منطقي يصير يا بيريز صح. في تعليقات ركزت بالذات على فينيسيوس جونيور بأنه هو يعني السوسي اللي عم تنخر في هذا المحل، واعتبروا أنه اعتراضه العلني على التبديل هي كانت نقطة الانفجار الأولى جوات غرفة الملابس. قسم ثاني من الجمهور وجه النقد للإدارة واتهمها أنها تأخرت كثير بالتدخل، وتركت الخلافات تكبر وتكبر وتكبر لحد ما تحولت لمعسكرات داخل الفريق. في ناس طبعا حملوا المسؤولية للمدربين نفسهم إن كان ألونسو ولا أربلوا، واعتبروا أنهم هن اللي فشلوا بإدارة أو فرض السيطرة على غرفة اللي هي معروفة على فكرة. يعني لما أنت بتجي على ريال مدريد أنت واضح لك أنك أنت جاي تدرب يعني مجموعة كبيرة من النجوم والأسماء الثقيلة اللي كل واحد منها عنده اسمه وعنده جنونياته. مين اللي أكثر شيء عيد عن موضوع؟ جمهور برشلونة استغل الموضوع للسخرية بشكل كثير كبير، وانتشرت تعليقات وميمز عم تصف ريال مدريد بالحضانة الملكية، وكثار غيرهم شافوا أنه مرحلة حرب الأنا هي أزمة ريال مدريد القادمة. بالمناسبة على سيرة هذا الموضوع، على ما يبدو قد يكون الحل لفرض السيطرة

ترى بأنه يكون مدرب اللي ما عنده يا أمير حميني مدرب مجرب وهو سبيشال بكل شيء يقدم وين مكان، إن كان في الحضور إن كان في الأداء على أرض الملعب وفي غرفة الملابس. وعلى ما يبدو جوزيه مورينيو عائد إلى ريال مدريد.

من حبيبي مدريدي ومقصودة هاي الأغنية مش بس إلك يا عدي. فكر حاله مركز الكون عندي يا جماعة، بيختار أغاني عكيفه والبرشلوني هجمين عليك بالكنترول. طيب منيح، أنا مش عارفة الخلل الموجود بالراديو، الغالبية هم شجعوا برشلونة، لازم له تصحيح هذا الخلل، لازم له. ييه قلبي قلي فيش حكام، السنه صعب يكون في نقاش، بس اعتقد الموسم القادم اذا وصل جوزيه مورينيو راحت عليكم. على كل حال هذا النقاش بنناقشه بكره في المرمى، مش انت موجود معي كمان بكره في المرمى 100%؟ خلص خلي النقاش الرياضي الى الوقفه الرياضيه. نحن راح ننتقل من حضانه ريال مدريد والازمات في غرفه الملابس اللي كانت عم تشعل السوشيال ميديا وعم يتفاعلوا معها بشكل كثير كبير، الى ازمه كمان تم التفاعل معها كثير كبير، لكن هاي المره يعني فيها أذى نفسي وأذى معنوي وأذى ديني، وتحديدا أكيد الغالبية عرفوا عن من عم نتحدث، السيلاوي يا جماعة، طبعا الفنان الأردني اللي كان خلال الأسبوع الماضي عم يتصدر الترند، مش بإصدار جديد ولا أغنية جديدة، وإنما بعد ما تهور في لايف على تيك توك وسب الدين الإسلامي واستهتر بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن وقتها وهو عايش أزمة كل مرة شكل. طبعا بعد الحالي للي ما بيعرف، في وقتها خرج أبوه وتبرأ منه، وسيلاوي كان مبين عليه وهو في حالة انهيار، بعد هيك تم إصدار وثيقة بإيقافه وحبسه، لكن من بعدها نزل هيك رسالة لمتابعيه على مجموعة خاصة بيقول فيها وكأنه يعني الحقوني، يعني عم ينقلوني على المستشفى وعم يتهموني بإني عندي خلل.

نفسي. من وقتها ما سمعنا عن السلاوي شيء تقريبا 4-5 أيام، لكن اليوم أصدر المطرب الأردني بيان مطول اعتذر فيه عن أي إساءة صدرت منه تجاه الدين الإسلامي، وأكد أنه عم بمر بأزمة صحية ونفسية شديدة أثرت على إدراكه ووعيه خلال الفترة الماضية. شو قال السلاوي عبر الفيسبوك؟ قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب هاي الكلمات من قلب بيعتصر ألم وندم، وأتقدم باعتذار صادق وعميق عن أي حديث أو تصرف صدر مني بخصوص أمور ديننا الحنيف، والذي لم يكن يعبر عن حقيقة ما في قلبي ولا عن إيماني الراسخ بالله ورسوله الكريم. وقال: مريت وبعدني بمر بفترة صحية قاسية، وبعاني من مرض عصبي أثر بشكل كثير كبير على إدراكي ووعيي، وخلاني أعيش في دوامي من الهلاوس والأفكار غير الواقعية اللي ما بملك أي سيطرة عليها، مثل التوهم بأنه أهلي خطفوني. وقتها هيك حكى لمتابعي أهل خطفوه وأخذوه على مصحة، وبدي يوضح أنه هاي الأفكار والكلمات ما كانت يوم بإرادتي، بل هي نتاج حالي مرضية صعبة عم قاومها بكل قوتي. وقال: نحن كبشر خطأون، وأنه باب التوبة والمغفرة مفتوح، ورحمة الله واسعة بتسع كل شيء. وطبعا ذكر واحدة من الآيات القرآنية اللي بيحكي فيها أنه عن يعني غفر الذنوب، وهي كانت رسالته بأنه يتسامحوا الناس بعد التجاوز اللي عمله، وطبعا الإهانات اللي وجهها للدين الإسلامي. وقال: اليوم أنا أكثر إيمان وأقرب من ربي، وبدي أجدد عهدي ومحبتي العميقة لسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي علمنا الرحمة والتسامح والمحبة، واللي أرسل الله رحمة للعالمين. يعني الناس انقسمت قسمين بعد هاي هذا الستوري أو هذا النشر للسلاوي. في ناس شافوا بأنه أهله هني اللي كتبوا هذا البيان، وآخرين شافوا أنه بالفعل ممكن عن جد يكون عم بيعاني، بالذات أنه ولا مرة سمح لنفسه أنه يعني يتخطى أي مبدأ. من أول نشأته كان مركز بالفن، لكن كمان في الناس استرجعت قضية خروجه من الدين الإسلامي والشائعات اللي طالته أثناء زواجه من حبيبته واللي هي كانت طبعا روسية. فيومها كأنه كان في شكوك حوله بأنه خرج من الدين الإسلامي، لأنه ما نشر أي إثباتات عن اعتناقها الدين الإسلامي، فبالتالي يعني بلشت التحليلات من بعدها، ومن ثم قضية الاستهتار اللي كانت طبعا على اللايف في تيك توك اللي كان مبين فيها وكأنه السلاوي عم بيناقش أمور حياتية طبيعية. فبعض من الناس صدقوا بأنه هاي توبة حقيقية، وهذا تراجعوا بأنه بالفعل هو إنسان مهذب ومحترم وفنان ما صدرت منه أي إساءات في السابق، فبالتالي عن جد ممكن يكون عم بيمر بأزمة نفسية. البعض الآخر شكك في صحة البيان، وقالوا أنه ممكن أهله حتى يتداركوا الموقف ويكونوا يعني مقبولين ربما، بالذات ما بعد هذا الموقف الصعب في الأردن ومعاناتهم بشكل كثير كبير من الأشخاص المقربين منهم، وكأنه عم بيحاولوا ينقذوا الموقف وينقذوا مستقبل ابنهم. يا كل

0: نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع ومن بعدها رح نكمل المنصة، خليكم معنا.
1: أحب بلدتي كثير، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا يعطيكم العافية.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
5: دخولية بس ب25 شيكل.
6: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جاي.

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

رجعنا معكم وسريعا هيك بلشنا ونوصل للجزء الأخير من برنامجنا. حتى الساعة الأربع رح نكون مع بعض, ومن عالم الرياضة وعالم الفن رح نكمل وندمج بينهم ببعض في خبرنا القادم.

شاكيرا يا جماعة، وينهم محبي شاكيرا؟ علوا الصوت. طبعا النجمة الكولومبية اللي دائما وين ما تكون يعني بتسرق الأنظار وبيتم التفاعل معها بشكل كثير كبير، كشفت خلال هذا الأسبوع عن مقطع فيديو لها وهي عم بتغني أغنية كأس العالم 2026 رسمية داي داي، اللي بيشارك فيها فنان الموسيقى بورنا بوي. من وقت ما شاكيرا شاركت المقطع لمدته دقيقة واحدة يا جماعة، كل وسائل التواصل الاجتماعي وقفت على أجريها. كمية المشاهدات والتفاعل والانبساط والفرح بعودة شاكيرا بعد غيابها عن أغنيات كأس العالم لمرتين على التوالي 2018-2022 ما كانت موجودة. ناس اشتقت لها وخلص، هي من الأيقوني اللي يعني دائما ما اجتمعت مع هذا العالم بعد بالذات وكوكا وال2010. المقطع اللي تصور في ملعب ماركوانا الشهير بالبرازيل وهي عم تحمل كرة التريواندا الكرة الرسمية لمباراة كأس العالم، وعم بتغطي مقطع واحد باللغة الإنجليزية مع الفنان النيجيري بورنا بوي. ما رح أحكي أكثر، أول شيء بدنا نسمع هذا المقطع، ركزوا فيه وبعدين رح أحكي لكم شو الكلمات وشو الترجمة.

طبيعي جمالها، مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. طيب الأغنية داي داي اللي بتقول في هذا المقطع اللي سمعناه بتقول عرفت منذ يوم ولادتك أنك تنتمي إلى هذا المكان، لقد كنت شجاعا طوال الوقت، ما كسرك في الماضي سيجعلك قويا. كلمات بتسوى للحياة وبتسوى لكرة القدم. وشاكيرا بالفيديو كليب هيك انضمت لراقصين بيرتدوا ألوان المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كرة القدم مع رقصة وستايلة المعهود. طبعا داي داي وي جول ديل آلي هيا بنا. طبعا داي داي هي كلمة إيطالية اللي معناتها هيا بنا، ديل آلي هي تعبير إسباني يعني استمر أو يمكننا فعلها. كلها أغاني كلها كلمات هيك بتستعمل بعالم كرة القدم للتحفيز. وبينتهي المقطع الصغير القصير هذا اللي شاركته برسالة نحن جاهزون، اللي كمان طبعا حساب كأس العالم لكرة القدم الفيفا هو اللي نشره، فهي كانت كمان لقطة كتير خاصة لشاكيرا. جماعة شاكيرا هاي المشاركة الرابعة لها بكأس العالم. سنة 2006 قدمت أغنيتها الشهيرة Hips Don't Lie في نهائيات كأس العالم، بس بال 2010 صارت المغنية يعني هي بنفسها ظاهرة عالمية بأغنيتها وكا وكا اللي تعتبر من أنجح أغاني كأس العالم في التاريخ. يعني نحن لما نتحدث عن وكا وكا ما في حدا بيعرفهاش، حتى مواليد ما بعد 2014 اللي صاروا اليوم عمرهم 12 سنة هن بيعرفوا هاي الأغنية وبيرددوها، ونحن بعدنا لليوم نستعملها ومنحطها ومنسمعها بشكل دائم، وهذا اللي بخليها كثير كثير كثير مميزة. فهي وضعت نفسها، وضعت هاي البصمة في عالم كرة القدم. على فكرة 2010 هي كمان الفترة اللي تعرفت فيها على زوجها السابق بيكي قبل الطلاق طبعا، واللي بيصغرها ب 12 سنة، وبعد طبعا تجوزوا وبعد ما تعرفت عليه كان مع المنتخب الإسباني، كان وقتها عمره فقط 23 سنة وهي كان عمره 34 سنة أعتقد. وقتها تعرفت عليه وعاشوا مع بعض قصة كثير جميلة، وخلفوا ولدين، ابنها ميلان على اسم ابني بالمناسبة. المهم يا جماعة شاكيرا

مثل ما حكيت أصبحت المغني ظاهرة عالمية وقدرت إنها بوكا وكا تعمل تغيير حقيقي. وطبعا وصلت نجاحها بأغنية لا لا لا لا لا البرازيلية 2014 بحفل ختام البطولة في البرازيل. وهي يعني فرصة أنه نحكي عن كيف ومن وين بدأت قصص أغاني كأس العالم وكيف بلشت بالانتشار ومن أي مونديال بالذات بلشوا إنهم يستخدموها. اللي عم يتسأل عن بوصلني على الإنستغرام تساؤلات إمتى المونديال 14/6 يا جماعة قرب علمكم.

طيب اسمعنا واحدة من أكثر الأغاني انتشار، بتعرفوا توقعوا كم مشاهدة عليها؟ كم مشاهدة عليها عادي؟ توقع عادي بقول 1.5 بليون يا جماعة، جاهز أصدمك؟ 4.5، فوق 4.5 بليون، مش معقول، رقم خيالي مش معقول. أنا لما بحكي لكم إنه هاي العالم اللي اسمه كرة قدم هو عالم بحد ذاته، افهموا أكبر شريحة في العالم هي عشاق كرة القدم. 4.5 بليون على فكرة مش شرط يعني هي استماع ومشاهدة، وقسم كبير منهم يلي بيحضر كأس العالم مش شرط يكونوا مع عشاق كرة القدم، هي مهرجان عالمي كثير كبير، هذا بوافقك عليه عادي. طيب السؤال الكبير والمعلومة اللي ما بتهمك اليوم، كيف صارت أغنية واحدة يا جماعة بتجمع العالم كله في كأس العالم وممكن تحصل 4.5 وأكثر من بليون مشاهدة؟ الفكرة بلشت يا جماعة بكأس العالم بشكل كثير بسيط سنة 1962 في تشيلي، وقتها بلشت تصير تقليد عالمي واضح، مع السنوات أخذت هيك منحة وتطورت لحد 1990.

في إيطاليا، وقتها تحولت الأغنية إلى جزء أساسي من تجربة المونديال، وصرنا نستناها كيف نستنى التشكيلات والمنتخبات المشاركة، نستنى مين رح يغني الأغنية، مين المجموعة اللي رح تغني الأغنية، ومين رح ياخد الضوء بأنه يغني الأغنية الرسمية للمونديال. اللي بفكر أنه مين العبقري اللي جاب هاي الفكرة، هي مش فكرة شخص، هي صناعة تجربة كاملة. يعني مش في إجا شخص واحد وقال هاي الفكرة لازم تكون، إجت من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع منظمي البطولة بهدف خلق هوية صوتية بتعيش مع كل نسخة في كأس العالم. تنسوش أنه كان المهم فيها التركيز على صوت البلد المستضيف للعالم، يعني بوكا وكا مين يلي استضاف كأس العالم؟ إفريقيا. عشان هيك نحن كثير كنا عم نسمع لهجات إفريقية، لغات إفريقية داخلية، كنا طبعا بروح حتى الملابس، حتى الشكل، حتى الحضور، كله بيكون وكأنه عم يخلق هوية متكاملة بالفيديو كليب والأغاني واختيار الكلمات والموسيقى. وبترتبط أغاني المونديال بالدولة المضيفة لأنها عن جد بتعكس ثقافتها وإيقاعها الخاص، وبتمنحها فرصة لتقدم نفسها للعالم من خلال الموسيقى. محلاه ليصير الموضوع أنه أكثر من مجرد أغنية، يعني أغاني المونديال ما بتقتصر فقط على الترفيه، هي بتصنع ذاكرة جماعية، بتوحد الجماهير حول إحساس واحد، وبتتحول أوقات إلى رمز عالمي بتجاوز حدود كرة القدم. وهذا اللي شفناه بعدد كبير من الأغاني اللي فيها كان في دائما بالكلمات اللي البلد المستضيف بيقدمه كان عندهم أهداف بأنه يوصلوا كمان معلومات عن البلد المستضيف. يعني نحن شفنا في قطر مثلا كمية أغاني كثير كبيرة، لكن الأغنية الرسمية هي كانت طبعا باللغة الإنجليزية Dreamers، رح حط منها مقطع، وبعدين رح حط مقطع من أرحبوا يلي فيها عم بيرحبوا بكل العالم بقطر، لأنه قطر في وقتها لما أخذت استضافة المونديال كان في تشكيك وهجوم عالمي عليها بأنه هذا المونديال لن يكون في نسخته الأفضل، وكأنه في تشكيك في استضافتها وجودتها وقدرتها على استضافة هذا الحدث. وبالفعل هي عملت سابقة في عالم كرة القدم من ناحية الاستضافة، ورفعت سقف التوقعات لعلى ما أعتقد رح يصيب كل شخص كان في قطر وعاش هاي التجربة خذلان كثير كبير بأنه كأس العالم القادم لأول مرة رح تستضيفه ثلاث دول، هي أول نسخة رح تستضيفه، رح نعيش هاي التجربة بأنه 16 مدينة عم تقام فيها ألعاب كرة القدم. مش شيء لطيف، يعني الولايات المتحدة لحالها بتحسها قارة، يعني كيف تتحرك، بينما كل المباريات في 2022 كانوا في الدوحة، فالتجربة كانت مختلفة. قطر في وقتها قررت حتى في شعار كأس العالم، حتى في الأغاني، بأنها هي تنقل ثقافتها، واهتمت كمان طبعا أنه تخاطب العالم في لغته، فكانت الأغنية الأساسية اللي هي الرسمية كانت The Dreamers، عملت ضجة كثير كبير حول العالم. ومن بعد التجربة اللي عشناها في قطر العالم تغيرت نظرته.

لوك هو وي ار. طبعا هاي اغنيه دريمرز يلي فيها كمان بيشارك المطرب القطري فهد القبيسي. بس بتعرفوا جماعه هي حكت انه قداش يعني قطر كمان بتحلم وحلمت وقدرت تنفذ حلمها. لكن الاغنيه الثانيه اللي نزلوها ما بعد هيك كانت هي عمليه الترحيب بعشاق ساحرة المستديرة ومشجعي كرة القلم في كل مكان. فهي الأغاني اللي ارتبطت في كأس العالم اللي من خلالها وصلت البلد المستضيف كل الرسائل اللي كان بدها توصلها عن طريق الموسيقى.

طيب قبل ما ننهي وننتقل من عالم كرة القدم، معي دقيقة بس. طبعا نحن كنا لازم يعني كان بهمني كمان نحكي انه عزاء هاني شاكر طبعا اللي فارقنا، العملاق المصري والمطرب المسؤول عن كل احزاننا واكتئابنا في سنوات التسعين، طبعا الشخصية اللي لها قيمة اضافية في عالم الموسيقى والفن. كمان المشاهد من العزاء كانت عم تتصور تتصدر السوشيال ميديا بشكل كثير كبير خلال هذا الاسبوع. بالاضافة لهيك اشهر تيتا حاليا اللي التيتا اللي ما حدا صدق انها تيتا، نشرت أول عملت إنستغرام لأنه ما كان عندها، ونشرت أول مقابلة إلها وحكت أنه عمرها 52 سنة. فهي كانت مواضيع أيضا انتشرت بشكل كثير على السوشيال ميديا. نحن وصلنا للختام، بتأمل تكونوا استمتعتوا اليوم بالساعتين الحلوين اللي كانوا بالمنصة على الأقل إلي، ولقائنا رح يتجدد يوم الأسبوع يوم الأحد القادم بنفس الساعة. بكرة عندكم في المرمى من 6 إلى 7 جولة رياضية ثابتة عبر إذاعة الشمس، كونوا على السمع. كنت معكم ليلى قيش بإعداد وتقديم هذا البرنامج. ألف شكر على ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وإيهاب عويس أيضا، وكل التحيات لبديع كرام في الإشراف العام. شكرا لكم على المتابعة أعزائي، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت بأنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يسعى لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد فشله في الحرب، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفه بالمؤامرة، وأضاف أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن البلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير. التقى قائد مقر ختم الأنبياء العسكري الإيراني علي عبد الله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وتلقى منه توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال التلفزيون إن قائد مقر ختم الأنبياء أكد للمرشد أثناء اللقاء وجود خطط للتصدي للأعمال العدائية. أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. وشدد الوزير القطري على دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية. في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبوظبي لاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية، وشددت الوزارة على أن ما جرى هو انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مسعفين وإصابة 5 آخرين في غارتين إسرائيليتين على قلاوية وتبنين جنوب البلاد. بدوره أعلن حزب الله عن استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بنت جبيل بمسيرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة 70 هدفا وقتل أكثر من 30 عنصرا من حزب الله. وزعم البيان أن القوات رصدت أمس عنصرا اقترب من الجنود بشكل شكل تهديدا فوريا قبل أن يشن سلاح الجو غارة بتوجيه من القوات أدت إلى قتله. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء شخص وإصابة 4 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، فيما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات في الوصول إليهم حتى الآن. إلى الأحوال الجوية،

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي. تسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 28، حيفا

0: العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات.

0: العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: دخولي بس ب25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
5: أحلى جلسة عائلية نشاف لقمة هنية. بيبي شارك بعرابي.
6: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: كوت.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صحصح دايما
2: وانت عايش.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس، مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرق فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1.

0: أخبار الخامسة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت بأنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. في السياق، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن العدو يسعى لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد فشله في الحرب، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفه بالمؤامرة، وأضاف أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة. التقى قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني علي عبد الله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وتلقى منه توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال التلفزيون إن قائد مقر خاتم الأنبياء أكد للمرشد أثناء اللقاء وجود خطط للتصدي للأعمال العدائية. أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. وشدد الوزير القطري على دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية. في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبوظبي لاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية. وشددت الوزارة على أن ما جرى هو انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مسعفين وإصابة 5 آخرين في غارتين إسرائيليتين على قلاوية وتبنين جنوب البلاد. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بنت جبال بمسيرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمات 70 هدفاً وقتل أكثر من 30 عنصراً من حزب الله. وزعم البيان أن القوات رصدت أمس عنصراً اقترب من الجنود بشكل شكل تهديداً فورياً قبل أن يشن سلاح الجو غارة بتوجيه من القوات أدت إلى قتله. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء شخص وإصابة 4 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات فيما تواجه طواقم الإسعاف ودفاع المدني صعوبات في الوصول إليهم. عقدت بلدية رهط اليوم جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي ولجنة الإصلاح واللجنة الشعبية وشخصيات اجتماعية، وذلك في أعقاب مقتل أحمد سعيد النعامي فجر أمس برصاص الشرطة في مدينة رهط. وعبر رئيس البلدية والمشاركون عن استنكارهم الشديد وغضبهم إزاء الجريمة، مؤكدين رفضهم لما وصفوا بسياسة إطلاق النار والتعامل العنيف مع المواطنين العرب. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي. تسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية فيما تميل ليلا إلى البرودة. في القدس، هذه الليلة 14 درجة، الجليل أعلى 17، طبرية 17، الناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، النقب 15، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الواحدة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، تستمعون إلى برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. نستهل البرنامج بأبرز العناوين في اليوم 72 من اندلاع الحرب. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. بدوره قال التلفزيون الإيراني إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة خلال لقائه بقائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم. سياسيا، أكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أن إسلام أباد تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك. وفي لبنان، الغارات مستمرة، ووزارة الصحة اللبنانية تعلن عن ارتقاء مسعفين وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين على قلاوية وتبنين جنوب البلاد. ونحن إلى أولى موضوعاتنا في هذا البرنامج، حيث قالت وكالة الأنباء الإيرانية كما ذكرنا في البداية إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. حول الموضوع ينضم لنا البروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية جنين. أهلا وسهلا بك بروفيسور أيمن.
1: تحياتي لكم، أهلا وسهلا.
0: إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد تسلم الوسيط الباكستاني الرد الإيراني؟ هل نحن أمام بداية مسار تفاوضي فعلي أم مجرد تبادل رسائل سياسية؟
1: أنا بعتقد الاثنين معا، ولعل الأهم يعني ما تم ذكره من خلال نشرتكم أن مجتبى الخامنئي اجتمع مع قائد خاتم الأنبياء، وهي مؤسسة يعني عسكرية مدنية، يقول له على إيران أن ترد بكل الوسائل الممكنة. هذا يعني أن إيران ترغب أن تفاوض، وفي نفس الوقت تظهر العين الحمراء، بمعنى أنها أيضا يدها على الزناد وعندها القدرة أن ترجع إلى المفاوضات وأن ترجع إلى الخيارات يعني العسكرية. باعتقادي الرسالة الإيرانية،
0: لكن في ظل يعني تمسك كل من واشنطن وطهران بمواقفهما الأساسية كما ذكرت، كيف يمكن للأمور أن تتجه نحو مسار الإيجاب؟
1: هي ليس بالضرورة يعني مسارات إيجابية، يعني هي شكل من أشكال التفاوض لكن تحت الضغوطات، لكن من دون الرجوع ربما إلى عملية عسكرية كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحاصر إيران، وإيران مصررة على موقفها. أنا بعتقد ملامح الرد الإيراني ذهبت باتجاه بعض الحلول المرحلية، بمعنى تخفيف الحصار وفتح مضيق هرمز ونهاية المعركة، على أن يتم يعني استمرار المفاوضات في الملفات الأخرى الصعبة بما فيها الملف النووي الإيراني والعقوبات وما إلى ذلك. لذلك كل طرف أنا برأيي يحاول أن يشتري الوقت في هذه المرحلة، لأنه غير جاهز إلى صفقة، لا الأمريكان ولا الإيرانيين، وبالتالي البديل استمرار المفاوضات، هدنة ممتدة، أو ربما بعض العمليات العسكرية المختارة من جانب الأمريكان.
0: إذن هي مسارات لكسب الوقت كما ذكرت، ولكن فيما إذا كانت هذه المسارات هي تتجه نحو التوصل إلى حلول، هذا يعني أن الأطراف ستقدم تنازلات. السؤال، ما هي هذه التنازلات المتوقعة؟
1: يعني أنا بعتقد إيران راح توافق على

0: يعني فتح مضيق هرمز مقابل مساعدة الأمريكان برفع الحصار، وهذه معادلة سهلة، لكن الأصعب هي التنازل الإيراني فيما يتعلق بالقضية النووية، أن تتنازل لتجميد هذا البرنامج على الأقل لمدة 10 سنوات. المقترح الأمريكي يتضمن 15 إلى 20 عام، تخصيب أقل من 4.5%، ونقل بعض المواد عالية التخصيب فوق 60% إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى دولة ثالثة. أنا بعتقد المفاوضات حاليا بتركز على هذه الإشكالية. الباكستانيين شغالين على هذه العقدة الكبيرة، لكن بحاولوا يقنعوا الإيرانيين والأمريكان بأهمية التوصل إلى إطار مرجعي أو إلى ربما اتفاق مرحلي مبدئي يمهد إلى مفاوضات يعني يمكن أن تأخذ أيام وشهور. لذلك نحن في كنف المفاوضات، لكن في كنف التهديدات واستمرار ربما التراشق الكلامي وإرسال الرسائل المتبادلة بين الطرفين.
1: نعم، والآن دخول أطراف بروفيسور يوسف يعني إقليمية أخرى كروسيا والصين إلى الصورة، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي دخول هذه القوى الكبرى على خط الأزمة إلى تغيير موازين التفاوض؟
0: أعتقد هذا عامل مهم. بتعرف الأسبوع القادم ترامب سيكون بزيارة مرتقبة إلى الصين، في هناك الكثير من الملفات سيناقشها مع الرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني شي بينغ، وأحد هذه الملفات هو الملف النووي الإيراني. المواقف الصيني أنا بعتقد إيجابية باتجاه ربما الضغط على الإيرانيين لعمل تسوي، وكذلك المواقف الروسي، في هناك جهد أيضا حتى تبذل عمان وآخر تبذل قطر، إضافي إلى الجهد الباكستاني والتركي، وبالتالي كل هذه يعني الأطراف الإقليمية والدولية تذهب باتجاه يعني خطورة الوضع، وأن الوضع يجب ألا يبقى على هذه الحالة. الاقتصاد الدولي مريض بشكل كبير بحكم إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي كل الجهات الدولية، كل الفاعلين الدوليين والإقليميين تقريبا أصبحوا جزء من عملية الوساطة وجزء من عملية المفاوضات، وهذا يعني أن الخيارات التفاوضية تبقى الأقوى في هذه المرحلة على خيارات الرجوع إلى معركة عسكرية مفتوحة. يمكن أن يحدث يعني ضربات هنا وهناك، لكن لن تفتح المعركة بشكل كبير في هذه المرحلة. الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى كأس العالم في الشهر القادم، في هناك انتخابات في أمريكا وإسرائيل، وبالتالي الظرف غير مواتي إلى ربما مرحلة جديدة من الحرب والمواجهة التقليدية.
1: نعم، يعني أنت ذكرت أن دخول قوى كبرى كروسيا والصين إلى المشهد لا يمكن اعتباره يعني تفصيلا عابرا، لكن في المقابل هناك من يرى أن اتساع دائرة اللاعبين الدوليين قد يجعل الوصول إلى تفاهمات يعني أكثر تعقيدا، كل طرف سيدخل بحساباته ومصالحه الخاصة.
0: أنا بعتقد إلا في هذه الحالة، في الحالة الأمريكية الإيرانية، تقريبا كل اللاعبين الإقليميين والدوليين مصالحهم بالذهاب إلى تسوي وإلى مفاوضة باستثناء اللاعب الإسرائيلي. نعم. يعني هذه هي ربما المقاربة وهذا الشيء الواضح في هذه المرحلة. إسرائيل ترغب أن ترجع المرحلة، أن ترجع الحرب، وأنها تستعد ربما لتوجيه ضربات إلى أهداف إيرانية مدنية وعسكرية، لكن في نهاية المطاف أنا بعتقد أن المصالح الروسية، المصالح الصينية، المصالح التركية، الباكستانية، دول الخليج العربي، هذه هي الأطراف الهامة، حتى البعد الهندي من المعادلة، كلها تضغط باتجاه أن يكون هناك تسوية حتى وإن كانت مرحلية. الكل يدرك أن الملف معقد، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرض تسوية بثمن الاستسلام على الإيرانيين أو بصرخة الاستسلام، هذا لن يتم، وبالتالي الجهود في هذه المرحلة أن رأيي منصب ربما على الجانب الإيراني أكثر منه الجانب الأمريكي، لأنه في عملية التفاوض عادة يكون الضغوطات أكثر على الجانب الأضعف، وأعتقد كل هذه الأطراف تحاول أن تقنع الإيرانيين بجدوى الذهاب إلى تسوية حتى وإن كانت مرحلية، على أن يتم استمرار أو التواصل المفاوضات في الملفات الأكثر صعوبة.
1: وفيما يتعلق بإيران، يعني قال الرئيس الإيراني اليوم مسعود بازشكان إن العدو يسعى لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد فشله في الحرب، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفه بالمؤامرة. هل تشير هذه التصريحات إلى أن طهران تتوقع ضغوطا يعني اقتصادية أشد خلال المرحلة المقبلة قد تدفعها إلى تقديم تنازلات؟
0: أنا بعتقد ذلك، لأنه قضية الحصار ومنع إيران من تصدير البترول والغاز، أكثر من 80% من الاقتصاد الإيراني يعتمد عليه، وقطع إيران عن إمدادات الغذاء العالمي وسلاسل التوريد، في هناك يبدو خط أيضا تم فتحه مع الروس، لأنه إيران تصدر

0: تقريبا 11 إلى 15% من صادراتها عبر بحر قزوين ومن خلالها إلى الأراضي الروسية أو إلى الأراضي الصينية شمالا. وهذا ما تحدث عنه ترامب من خلال الحديث عن الحرية بلس، عن فكرة الحرية بلس، بمعنى أن أمريكا ستقوم بتطويق إيران كاملا، ليس فقط من جهة باب من جهة مضيق هرمز وباب المندب، وإنما أيضا من جهة بحر قزوين والحدود البرية التي تربطها مع تركمستان وأذربيجان والشمال الذي يصلها إلى كل من الصين وروسيا. لذلك من المتوقع أن يكون هناك تصعيد في هذه اللهجة وتصعيد في هذا الخطوات فعلا إذا وصلنا إلى تضييق مسدود أو إذا وصلت المفاوضات إلى لا شيء في الأيام القادمة. الأيام القادمة هي أيام حاسمة، لكن أنا بعتقد الطرفين عندهم الرغبة الكافية للتفاوض أكثر في جولات يقودها الباكستانيين والأطراف الأخرى، خاصة في ضوء الزيارة التي يزعم الرئيس الأمريكي قيامها إلى الصين في الأسبوع القادم.
1: نعم، البروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية جنين، أشكرك جزيل الشكر على
0: هذه الإحاطة.
1: شكرا جزيلا لك. إذن هذه هي آخرة التطورات المتعلقة بالحرب الإيرانية. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت بأنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. نحن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لنتابع في فقرات البرنامج.
2: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. كنا قبل الفاصل مع آخر التطورات المتعلقة بالحرب الإيرانية بعد أن أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. تحدثنا مع البروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية جنين. ونحن الآن ننتقل إلى الجولان، حيث أصدرت الهيئة الدينية في الجولان بيانا استنكرت فيه اعتقال الشبان الثلاثة على خلفية مشروع المراوح الذي يواجه اعتراضا كبيرا من أهالي الجولان. حول الموضوع ينضم لنا المحامي مجد كمال أبو صالح. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ مجد.
1: أهلا بك يا أختي الكريمة.
0: إذن أنت تترافع عن الشبان الثلاثة، بداية لمن لا يعلم ضعنا في تفاصيل عملية الاعتقال وعلى أي أساس قانوني؟
1: عملية الاعتقال كما هو معلوم يعني تمت على خلفية الاعتراض على مشروع

0: روح.
1: نعم.
0: الاعتقال تم يوم الخميس الساعة 6 صباحا، وبنفس النهار حضروا أو أحضروا إلى المحكمة لتمديد الاعتقال، وفعلا تم تمديد اعتقال الشبان الثلاثة لليوم. واليوم تمت المحكمة وارتأت المحكمة وأصدرت قرار بالإطلاق سراحهم بشروط، ببعض الشروط طبعا مثل الإبعاد عن الجولان لمدة أسبوع، عدم الاقتراب لمكة تمت فيه الحادثة المزعومة طبعا.
1: ولكن أستاذ مجدي، يعني مشروع المراوح ليس جديدا يعني، ولكن كيف تم الاعتقال؟ أثناء احتجاج معين أو على خلفية مثلا كتابات أو منشورات؟ يعني بأي دعوة تم الاعتقال؟
0: لا لا، ما أنا كما قلت لك يعني هو حسب زعم الجهة المعتقلة أو المقدم الشكوى أن الشبان الثلاثة قد اعترضوا بعض من يعمل ضمن إطار هذا المشروع في بعض الأراضي الزراعية المحالية لقرية أسعدة. على هذه الخلفية تم الاعتقال. ولكن فقط للتذكير هنا أن الحادثة المزعومة، ونحن طبعا الثلاثة نفوا كافة التهم المنسوبة إليهم، ولكن للتذكير فقط أن الحادثة المزعومة تمت في 15/4، يعني قبل 25 يوم. واليوم وبعد مضي تقريبا 20 يوم قدمت الشكوى، فنحن نعتقد أنها يعني ادعاءات باطلة. الهدف منها فقط هو محاولة كسر معارضة السكان لهذا المشروع.
1: نعم، يعني الآن أخلت الشرطة سبيل الشبان إميل مسعود، مياد البطحيش، وفهد الولي، هل فرضت أي شروط تقييدية على الشبان الثلاثة؟
0: نعم، كما قلت لك فرضت إبعادهم عن الجولان لمدة أسبوع، دفع كفالة مالية 3,000 شيكل من قبل كل واحد منهم، وكفالة طرف ثالث. نعم. التوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 10,000 شيكل. نعم. وبالإضافة إلى ذلك منعهم من الاقتراب من المكان المزعوم على مسافة تبعد 500 متر.
1: يعني فيما يتعلق بالمسار القضائي، يعني كيف سيتم متابعة الملف؟ أم أن الملف انتهى يعني بشكل أو بآخر؟
0: يعني نستطيع القول أنه يعني من ناحية نظرية يدعون أن ما زال التحقيق جاريا، وأنه لن يتم في ظروف الاعتقال، يعني الشباب ممكن إخلاء سبيلهم ويستمر التحقيق. هذا من الناحية النظرية القانونية البحتة يعني. أما من الناحية العملية فاعتقادي الشخصي أن هذا الملف لا يمكن الاستمرار به، لأنه يخلو من أي دلائل تربط الشباب بالأعمال المزعومة المنسوبة إليهم.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي مجد كمال أبو صالح، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. إذن أخلت الشرطة سبيل 3 شبان كانت قد اعتقلتهم يوم الخميس الماضي كما استمعنا، على خلفية الاعتراض على مشروع المراوح المزمع إقامته في الجولان والذي يواجه معارضة واسعة من قبل الأهالي. تحدثنا مع المحامي مجد كمال أبو صالح المترافع عن الشبان الثلاثة.

0: مر احنا رح نكمل مع عائلات الضحايا، رح نصعد الاحتجاجات ورح نستمر بالاعتصامات وبالمظاهرات وبالتحركات الميدانية، لأنه هاي العائلات موجوعة وهاي العائلات بتستحق تأخذ أجوبة، وهاي العائلات بتستحق أنه العدالة تتحقق لإلها. فالدم بعده مستمر، يعني إذا إذا إذا ما في محاسب وما في رادع ممكن إسا وأنا وياك.
1: السؤال لماذا اخترتم
0: ضحية؟
1: نعم، لماذا اخترتم تحديدا يعني الانطلاقة من إبطن إلى سخنين؟ هل من دلالة يعني للموقع الجغرافي المكاني أيضا؟
0: أولا بإبطن إذا نذكر جميع المستمعين، قبل عدة أشهر قتل شاب اسمه شام، قتل على يد الشرطة بدم بارد، ولحد اليوم ما تم محاسبة المجرمين. فالانطلاقة كانت من بيت شام من إبطن، وكملنا لشفا عمر، بير المكسور، كفر مندا، شرطة مزقاب، وبعدها لسخنين. طبعا كان في بالطريق مرتين وقفنا وعملنا سكرنا الشارع واحتجينا وهتفنا وصرخنا وحاولنا نوصل صوتنا، لأنه كيف أنا بعرف، كيف أنت بتعرف، وكل إنسان بعرف لما إنسان يعني يقتل، مش بس هو بيقتل، هون في عندك عائلة كاملة بتتدمر. فهي المعركة هي معركة شخصية ويومية ومستمرة، لأنه مهما تحاول الشرطة تمنعنا، امبارح الشرطة حاولت تمنع الاحتجاج، حاولت تخوفنا، حاولت تعمل مخالفات، بس هذا الإشي مش رح يردعنا.
1: إيش السبب كانت محاولة أنه عمليا تمنع؟
0: صح، حاولت أنها تمنعنا، حاولت تردعنا.
1: شو السبب؟ هل كان هناك حجة أو يعني مثلا خلفية؟
0: لا، ما كان ولا في أي حجة. حاولوا يعطونا مخالفات، السيارة واقفة مش بطريقة مش مضبوطة، يعني أشياء يعني حجج.
2: إذن كان هذا الحديث مع سيدة ميادة علوش من حراك. نقف معا متحدثة للزميل أدهم حبيب الله حول قافلة المركبات التي انطلقت أمس ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي. ونحن من هذا الملف ننتقل إلى ملفنا التالي، حيث شهدت نهاية الأسبوع أحداثا مأساوية بدأت بمصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في حادث طرق بقرية مجد الكروم، وغرق طفل آخر يبلغ من العمر 2 في بركة سباحية في منطقة الجليل. وفي طبرية أيضا أصيب طفل بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع 4 أمتار. ونحن ننتقل إلى مؤسسة بترم لأمان الأطفال التي نشرت تقريرا ومعطيات مأساوية، 14 طفلا ضحية حوادث طرق وخمس حالات غرق منذ مطلع العام الجاري. للحديث أكثر عن هذه المعطيات تنضم لنا أفيفا سلامة، متطوعة في مؤسسة بترم لأمان الأطفال. أهلا وسهلا معك، بك معنا سيدة أفيفا.
3: أهلا وسهلا بك وللمستمعين الكرام.
2: نعم، إذن كيف ضعينا أكثر بداية في المعطيات التي شملها تقرير المؤسسة؟
3: مؤسسة بترم المعطيات لسنة 2026 منذ مطلع العام الحالي، توفي 14 طفل بسبب حوادث الطرق من جيل مبكرة حتى 17، وخمسة آخرين بسبب الغرق، 2 منهم من الوسط العربي وفي برك بيتية. شهدت هذا الأسبوع اللي إسا أنت حكيتيه اللي كان مأساوي جدا بمصرع طفل عمره 3 سنوات في مجد الكروم بحادث طرق، غرق طفل آخر عمره 2 في بركة سباحة في منطقة الجليل، في طبرية أصيب طفل 4 سنوات بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع 4 أمتار، ونفس المصير واجه طفل من قرية سواعد الحميرة بالقرب من شفا عمر، كمان سقوط من 4 أمتار وأصيب بجروح متوسطة. مدينة طمرة توفي آخر ببلغ عمره 3 سنوات إثر سقوط جسم ثقيل عليه وإصابته خطيرة. هناك حوادث دهس تعتبر من حوادث الطرق، ورضيع توفي نتيجة سقوطه من علو في المجتمع العربي.
2: وكيف هذا تفسرون يعني هذه الحصيلة المقلقة المأساوية من الحوادث خلال فترة قصيرة جدا، يعني ونحن في الشهر الخامس من العام فقط؟
3: الحق معك، في تصريح صرحته السيدة أورلي سيلفينجر مديرة مؤسسة بيتيرم على أنه هاي الحوادث الأخيرة الأسبوع الدموي، وقالت قدمت التعازي للعائلات اللي فقدوا أبنائهم وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، وكررت أهمية الانتباه والحذر والتحذير لأطفالنا في السن المبكرة. معظم هاي الحوادث الأخيرة كانت لأطفال من سنتين لأربعة، هدول الأطفال عاجزين ولا يمكن حماية أنفسهم، وأن يعني ما بيقدر إن هن يحموا حالهم، ولا بنقدر نقول هذا قضاء وقدر أو هذا اللي يحدث لي. يجب المراقبة الفعالة البصرية من قبل كل البالغين لما في أطفال بالبيت، تواصل دائم، ونكون قريبين بمسافة صغيرة مش اللي تمكننا من سرعة المساعدة والإنقاذ. توجيه يعني ناعم كمان لكل البالغين، لما في أطفال بالبيت ما بيزبط إنه أنا أكون كل الوقت مع يعني التوجيه كمان لأهل الهاتف المحمول أو أي وسائل تواصل أو أي أمر يشغلني عن الطفل. لازم كل الوقت في قدامنا علاقة بصرية يعني قدامنا إنشان نقدر نحميه، لأن لحظة كافية إذا زحنا بصرنا عن الطفل هي كافية إنها تؤدي لحادث مأساوي يكلفنا الكثير بدون الأرض.
2: ولكن سيدة أفيف، هل دائما يعني السبب هو عدم الوعي المجتمعي حول أمان الأطفال وقلة مسؤولية من قبل الأهالي، أم أن هناك أسباب أخرى يعني كالبيئة اليومية المحيطة بالطفل خاصة في المجتمع العربي يعني التي لا تعد آمنة للأطفال، البنى التحتية التي يعيش فيها الأطفال؟
3: سؤالك في محله جميل جدا. بدي أنوه بالنسبة لمؤسسة بيتيرم، هي محدودية ما عندها الميزانيات لتقدر تساعد أكتر. صحيح. هي كفاية إنها بتجنب متطوعات، بتعلمهم بشراكة مع المراكز الجهرية، بتعدهم اللي يذهبوا على البيوت على المدارس، أعدت قصص اللي هي جميلة جدا اللي هي فيها تحذير وفيها تنبيه وفيها طرق للحماية، وكمان بنبعث كتير إرساليات للأهل. لكن المشكلة بالمجتمع العربي إنه البنية التحتية غير ملائمة، ولا وين الباركات الأماكن المعدة بالشكل المضبوط لأولادنا؟ الأرصفة الموجودة، الأرصفة بيطلع عليها السيارات، طيب الطفل وين بده يمشي لما فيش رصيف؟ هل بكل مكان في خط أبيض؟ هل في مراقبين؟ هل في تطبيق قانون؟ ولا في بعد محسوبيات بتطبيق القانون؟ التراكتوران هاي اللي ملي الشوارع ممكن تدهس طفل صغير اللي هي بلا رخص، وين المسؤولين؟ وين البرك؟ هل في برك اللي يذهبوا الأهل مع أولاد اللي برك آمنة، ولا بيضطروا يستعملوا برك اللي بالبيوت اللي هي البرك؟ يعني أنا كمان بستغل من هذا المنبر إني أنا أقول للأهل بعد ما تخلص من البركة يا فضيها، وإذا أنت مش معني تفضيها كبيرة اعملوا سياج غطوها، حاولوا دايما أمنوا لأولادكم ساحات البيوت اللي نفس الساحة هي معمولة حنيان للسيارات.
2: صحيح.
3: طبعا بدي يصير دهت، يعني إحنا عنا أنا ما بحب الأهل اللي مطلوب منهم مش هن الحق عليهم أو المسؤولين، بس أنت مجبورة تطلبي منهم لأنه هذا الوضع القائم، أنت بدك تهتمي زيادة أكتر من أمكن غيرك اللي فيه كل الأشياء مهيئة.
2: إذن هي أسباب مشتركة سيدة أفيفا، يعني السلوك البشري، طبعاً مسؤولية الأهل، البنى التحتية، طبعاً وضعف الوعي أيضا.
3: أيوة.
2: نعم.
3: أيوة، عدم تطبيق القانون بالشكل السليم. نعم. لما الأرصفة عملت للمساء للأطفال رايحين على المدارس، طفل بنجبر ينزل، فيش أماكن توقف الأم أو الأبو يتنزل ولد بالسيارة. مهم كمان الأهل لما ينزلوا يوقفوا سيارة ينزلوا الطفل يعبروه تيوصلوا للأمان. يعني في كتير مسؤوليات علينا ومسؤوليات، لكن لما أنت موجودة في بنية في مكان هيك مجبورة أنت ساعتها

0: في مسؤوليتك لمحبتك حمايتك لابنك.
1: نعم، وما هو النداء الذي توجهينه عبر أثير إذاعة الشمس سيدة أفيفا لكافة المؤسسات التي تستطيع يعني أن تغير فيما يتعلق بهذه الأمور لأمان أكثر للأطفال، وخاصة نحن مقبلون الآن على موسم السباحة، العطلة الصيفية بعد قليل، ونحن نعلم كم من الحوادث تقع أثناء العطلة الصيفية.
0: أهم إشي إنه ما نستغني عن المراقبة البصرية لأولادنا، أناشد الأهل بترتيب البيوت، ينتبهوا إنه إذا بدهن يلعبوا الأولاد يقيموا السيارات من الحنيون اللي بيلعبوا فيه الأولاد. قصة البرك كتير مهمة، ما مش لازم نترك أولادنا بالبركة، يعني كفاية 20 سنتي ماء كفاية إنها تقتل إنسان، لأنه بين الأنف والفم إذا الأكسجين ما وصلش دقيقتين يعني عمل كارثي. وناشد كل من هم في منصب إن يهتموا أكثر بأطفالنا، هدول أطفالنا بكرة رجال المستقبل. وناشد الشرطة إنها هي تكون كمان داعمة لأمان الأطفال، بشكل إنه هي تخالف كل من بيقطع رصيف، كل ما بيكون بسكر طرق اللي بعطيش مجال للأطفال تمشي.
1: نعم. إذن السيدة أفيفا سلامة، متطوعة في مؤسسة بيتيرم لأمان الأطفال، أشكرك على هذا الإسهاب والإحاطة وهذا التقرير الشامل، شكرا جزيلا لك. ونتمنى أن يكون هناك يعني أذان صاغية لهذه النداءات والإرشادات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وسلامة أولادنا جميعا.
1: شكرا. ونحن من هذا الملف نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نعود ونتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخبارية.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: أهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا أصل الكهرباء.
6: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، سمودات كرا، أنظمة المغناطيس، بروفيل مغناطي، إضاءة داخلية وخارجية، وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
4: تمنع نبع الكهرباء،
5: تمنع أصل الكهرباء،
6: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
7: بنك أبو عليم.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

أهلا بكم مستمعينا الأكارم، نتابع في برنامج الحصاد الإخباري. كنا قبل الفاصل مع مؤسسة بيتيرم لأمان الأطفال. نهاية أسبوع دامية، ومنذ مطلع العام توفي نحو 14 طفلا بسبب حوادث طرق وخمسة أطفال بسبب الغرق بحسب معطيات المؤسسة. ونحن ننتقل إلى ملفنا التالي، حيث شهدت قرية العصعصة جنوب محافظة جنين يوم الجمعة حادثة مؤلمة وصادمة أثارت غضبا واسعا بين الأهالي. اضطرت عائلة المرحوم حسين محمد عصعصة إلى نقل جثمانه من مقبرة القرية عقب اعتداءات

0: ومضايقات من قبل مستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي بادعاء قرب المقبرة من مستوطنة إسرائيلية. نستمع إلى عاطف عصعصة رئيس قرية العصعصة في جنين في حديث لإذاعة الشمس.
1: أنا ستوفى عن الحج يعني بعد صلاة الظهر، قمنا بعمليات، طلبنا من الإدارة معنا الارتباط المدني وبعثنا لهم إنه في عنا في واحد توفى، بدنا تعملوا لنا تنسيق عشان نقفل الأخرى من قريب المقبرة عنا قريبة من المستوطنة اللي هي سنور، هي ترسلنا تصلينا العصر، أخذنا تنسيق من الساعة 4:30 بعد صلاة العصر للخمسة ونص، كل شيء تمام، أخذنا ورحنا قلنا بيروح تقدر تدرس نواسة عنا تنسي، وإحنا دفننا أكلت نص ساعة الزمان ضد الشغلات الدفن وهذا الجيش هناك يعني كل شيء تمام، ما في شيء إشكالية يعني، خلصنا الدفن وروحنا فتحنا بيت العزة. بعد ما فتحنا بيت العزة بجد في شي ربع ساعة 10 دقائق كيف كنا نزيل المستوطنين على القبر على المقبرة وقاعدين بيشيلوا فيه بنمشوا فيه بمحبوس وبحن طوارئ، ايه ما بيصير هذا الحكي. المهم رديت انا اتصلت بالإدارة المدنية بالارتباط العسكري عندنا، قلت له قاعد واحد اثنين ثلاثة بيصير، قال لي شو بتجهزت، قلت له هذا اكلها سبا شوفه هذا، المهم لا جدوى الناس نزلت السور وحد يندفن المهم توصلنا رجعنا على المقبرة تاني مرة، راحوا بجوز أبو 20-30 واحد 40 واحد لا قبل فعل تعب من هذا ولا بقى الجيش هناك موجود يعني، قالوا ما فيش هاي الأرض إلا وانتوا لازم يشيلوا من النهار، لقيناهم بحشين القبر موصيل لعند اللحد بجوز عارف تفهم اللحد اللي بحطوه الرقية تظلل على بعد ما يتوفى وبعدها مدير الطرق. المهم يا سيدنا العزيز تفاجأنا قالوا ما في شيء شيل ما شيل ما بيصير شو شيل شيله، المهم قال ما شلتهوش هسا احنا بنشيله ونرميه يعني.
2: هذا لحظة هذا كان بحضور وبوجود ايضا الجيش؟
1: نعم موجود، المهم الجيش ما وقته موجود يعني، يعني قلنا بعد ساعة بعد ساعتين بعد نص ساعة يعني الدنيا ليل يرموه هذا بالآخر يعني، فوالله قالوا بيكتفوتوا سبعة ثمانية روحوا شلوا هذا والله راحوا شلناه ودفناه في بلد تاني مجاورة عنا اللي هي الجندقومية.
2: أنتم نقلتم عمليا الجثمان إلى مقبرة أخرى؟
1: نعم صحيح.
2: السؤال كيف تفسر هذا الاعتداء؟ يعني نتحدث عن مقبرة أقيمت قبل نحو نصف عام صحيح؟
1: شو نصف عام؟
2: آخر عملية دفن كانت قبل نصف عام.
1: تقريبا. قبل ما يجوا بأشهر يعني.
2: طيب السؤال يعني هل لديك؟
0: إذن كما استمعنا مستمعينا الأكارم، حادثة مؤلمة وصادمة أثارت غضبا واسعا بين الأهالي في قرية العصعصة في جنين، أن يتم إخراج الميت من قبره، المستوطنون قاموا بحفر القبر بحماية من الجيش الإسرائيلي بادعاء قرب المقبرة من مستوطنة إسرائيلية. ونحن ننتقل إلى ملفنا التالي، حيث تمكنت مؤسسة سانت إيف في تأجيل أو نجحت في تأجيل هدم 50 محل تجاري عند مدخل العيزرية. حول الموضوع تحدث لنا أيضا اليوم المحامي هيثم خطيب من مؤسسة سانت إيف.
3: يوم الأربعاء شكوا المواطنين أصحاب محلات في مدخل العيزرية أنه أجا جيش وأخبرهم شفهياً انه راح يهدم محلات عشرات، هلا حتدخلهم 50

المحل على المدخل من غير ما يعطي أو يوضح، من غير ما يعطي أخطار هدم أو إشعار أو أي شيء خطي أو يوضح شو الصلاحية اللي بسببها يتم الهدم. المواطنين بيحكوا كمان أنه ما استلموا قبل هيك إخطارات بهيك وضع، كان الهدم المحدد الأحد صباحا صار الفجر اليوم، وكان لازم نعمل تدخل سريع عشان نفهم ايش وضع المنطقة هناك. سانت إيف ما كانت تتمثل قبل هيك في هذيك المنطقة، ولكن بسبب الخطورة وبسبب الهجمة الموجودة شغلنا على يومين كاملات، وقدمنا التماس امبارح المساء، وقاضي المحكمة العليا أصدر قرار أنه ما يتم الهدم من غير ما يكون في رد من النيابة اللي هي بدورها طلبة تأجيل المهلة لتقديم رد. في هاي المرحلة احنا كل اللي بنعرفه هو ما حدثونا في أصحاب المحلات انهم تبلغوا شفهيا بالهدم وما اخذوا اي اخطارات قبل هيك، وهذا بمس بشكل كبير بحقهم بالاعتراض وبفرصتهم بالوجود والبقاء والعيش الكريم.

0: إذن استمعنا إلى المحامي هيثم خطيب من مؤسسة سانت إيف التي نجحت في تأجيل هدم 50 محل تجاري عند مدخل العيزرية كما استمعنا. ونحن ننتقل إلى آخر ملف في برنامج الحصاد الإخباري لهذا اليوم، وينضم لنا الزميل أدهم حبيب الله لنستمع لتقريره حول افتتاح الدورة الصيفية للكنيسة. أهلا وسهلا بك معنا أدهم.
1: أهلا بك ياسمين وبكافة المستمعين.
0: نعم، التفاصيل لديك عشية افتتاح الدورة الصيفية للكنيسة.
1: نعم، هي الدورة الصيفية وهي الأخيرة عمليا في ظل حالة الترقب لتحديد موعد الانتخابات. نحن نتحدث يعني الموعد من المقرر أن يكون في شهر أكتوبر، ولكن قد تكون هناك يعني عمليا لربما إمكانية لتقديم موعد الانتخابات. لذلك هذه الدورة هي هامة بالنسبة للحكومة، بالنسبة للائتلاف، لتمرير أكبر عدد من القوانين المثيرة للجدل، والتي لربما البعض منها قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة وتقديم موعد الانتخابات. أريد أن أبدأ من أهم التصريحات التي جاءت خلال هذا اليوم المتعلقة بتصريحات رئيس هيئة الأركان إياد زمير، والتي ترتبط عمليا بأهم مشروع قانون، والذي هو عمليا إعفاء الحريدين من الخدمة الإلزامية. زمير قال اليوم هناك حاجة ضرورية وملحة خلال جلسة كانت في لجنة الأمن والخارجية لإدخال ما يقارب أو أكثر من 10,000 جندي على الأقل، وهو يدعو لتمرير كافة القوانين المتعلقة عمليا بإلزام الحريدين بالخدمة. وهنا لربما يعني تكمن نقطة الخلاف الحقيقية، والتي هي يعني عميقة جدا حتى داخل الحكومة، بعض الأوساط التي تدعو عمليا إلى إلزام الحريدين بالخدمة، بينما يحاول نتنياهو تجنب هذا القانون خلال هذه الفترة من أجل عدم الذهاب إلى الانتخابات خلال الفترة القريبة. هذا القانون يعني عمليا إلى جانب الحاجة الأمنية الملحة التي نتحدث عنها تحديدا في مثل هذا التوقيت الحساس الذي تخوض به إسرائيل حرب على كافة الجبهات، والنقاش الداخلي بين من يخدم ولا يخدم وبين قوات الاحتياط الذين عمليا بدأوا يستنزفوا اقتصاديا واجتماعيا، وأيضا يعني عمليا لربما قد ينعكس خلال الفترة القادمة له انعكاسات، له أيضا تداعيات. لأن ننسى فقط بأن زمير هو في نهاية المطاف تعيين لرئيس الحكومة الإسرائيلية، يعني هو مقرب من الدوائر، هو شخصية تعتبر مقربة جدا من رئيس الحكومة، وعندما ينطق أيضا بهذا التصريح هذا لربما قد تكون له انعكاسات. الآن هناك أيضا قوانين أخرى مثيرة للجدل، ولربما أيضا تعكس حقيقة الخلاف العميق داخل إسرائيل. على سبيل المثال قضية تقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، يعني هناك مساحة حقيقية من أجل تمرير القانون. الهدف منه في هذه المرحلة هو عمليا إعطاء الشرعية أو لربما إقناع ناخبي اليمين بأن هناك استحقاقات إما قضائية أو لربما إنجازات حقيقية محورية هامة كانت خلال هذه الدورة، تتعلق أيضا بتحديد صلاحياتها وأيضا تجزئة صلاحيات المستشارة القضائية إلى قسمين. القانون الثالث وهو قضية التحقيقات في قسم الشرطة، يعني ما يسمى أفراد ماحش، يعني أفراد شرطة ماحش. اليوم أيضا هناك تقديم بأهمية أيضا إخراج الوحدة من تبعية يعني النيابة العامة، تحويل ذلك إلى لجان أخرى يسيطر عليها وزير القضاء، وهي تكون تابعة بشكل

0: مباشر. الهدف الثالث أيضا قضية قانون التعيينات. على فكرة اليوم تم تمريره عمليا في الحكومة. المستشارة القضائية عارضت الخط القانون، قالت بأن هذا يمس بالصلاحيات، هذا يمس بالديمقراطية. الآن أريد فقط أن أوضح ماذا نقصد بقانون التعيينات. قانون التعيينات عمليا يتيح للحكومة إقالة أي شخصية أو لربما تعيين أي شخصية خلال فترة زمنية أو استبدالها تلقائيا مع تغيير الحكومة. يعني بمعنى كافة المناصب الحساسة والهامة تكون في نهاية المطاف خاضعة لشخص واحد هو رئيس الحكومة. وهنا عمليا يعني يمكن القول بأن إسرائيل تحولت إلى مملكة يقودها الملك، هكذا تتحدث أوساط المعارضة وكل من ينتقد أسلوب الحكومة هذه اليمينية في هذا السياق. إلى جانب ذلك يعني كما قلنا معضلة أعفاء الحريدين من التجنيد هذه بالنسبة لنتنياهو قد تكون القضية الأساس. نعم. إلى جانب أيضا قضية إصلاح الإعلام رغم اعتراض المستشارة القضائية للكنيست. نعم. على طريقة الطرحية.
1: إذن قضايا وملفات عدة ستكون على جدول أعمال الكنيست ونحن عشية افتتاح الدورة الصيفية للكنيست. أشكرك جزيل الشكر الزميل أدهم حبيب الله على هذا التقرير. ونحن بهذا الملف نصل مستمعينا الأكارم إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجتين 101.98.1 FM. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. نستمع إلى نغمات ومن ثم ننتقل إلى الإعلانات وأعود ألقاكم عند رأس الساعة في نشرة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونا بوسودون ب14 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام ب19 شيكل و90، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90، ملكي 170 جرام بشيكل و90، شمانة نوفا 200 مل بشيكل و90، لبنة الروحة 1 لتر ب7 شيكل و90، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب44 شيكل و90، ومطر غسيل ماكسيما 4 لتر ب17 شيكل و90.
2: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد كروم.
3: سوبر ستار أنسب اختيار.
4: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
5: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران

0: أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت بأنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. إلى ذلك قال التلفزيون الإيراني إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم، كما وحذر الجيش الإيراني الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران بأنها ستواجه صعوبات في المرور من مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يسعى لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد فشله في الحرب، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفه بالمؤامرة. وأضاف بازشكيان أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن البلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير. أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. وشدد الوزير القطري على دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية. في غضون ذلك أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبوظبي لاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية، وشددت الوزارة على أن ما جرى هو انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مسعفين وإصابة آخرين في غارتين استهدفتا قلاوية وتبنين جنوب لبنان. بدورها أعلن حزب الله عن استهداف جرافة إسرائيلية من نوع دي 9 في بنت جبيل بمسيرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة 70 هدفاً وقتل أكثر من 30 عنصراً من حزب الله، وزعم البيان أن القوات رصدت أمس عنصراً اقترب من الجنود بشكل شكل تهديداً فورياً قبل أن يشن سلاح الجو غارة بتوجيه من القوات أدت إلى قتله. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة 4 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وسط صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني. عقدت بلدية رهط اليوم جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي ولجنة الإصلاح واللجنة الشعبية وشخصيات اجتماعية، وذلك في أعقاب مقتل أحمد سعيد النعامي في 50 من عمره فجر أمس برصاص الشرطة في مدينة رهط. وعبر رئيس البلدية والمشاركون عن استنكارهم الشديد وغضبهم إزاء الجريمة، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بسياسة إطلاق النار والتعامل العنيف مع المواطنين العرب. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي. تسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء قليلا إلى البرودة. في القدس هذه الليلة 14 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 17، الناصرة 18، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، النقب 15، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اللي بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شكل وتسعين.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسى
3: اهلا وسهلا مرحبا
4: في تمنا اصل الكهرباء.
1: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسه اضاءه فاخره، بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حمله تخفيضات على جميع اجسام الاضاءه ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصه، الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه.
3: تمنا نبع الكهرباء،
4: تمنا اصل الكهرباء.
1: تمنا، اناقه الضوء تبدا من هنا.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ منفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الأسيرة آية خطيب في 35 من عمرها من قرية عرعرة بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدمون. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد فرضت على خطيب حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بادعاء تجنيد أموال لدعم حركة حماس، وذلك على خلفية عملها الإنساني. أخلت الشرطة الإسرائيلية سبيل الشبان إميل مسعود، مياد البطحيش وفهد الولي الذين كانت قد اعتقلتهم يوم الخميس الماضي على خلفية الاعتراض على مشروع المراوح المزمع إقامته في الجولان والذي واجه معارضة واسعة من قبل الأهالي. وأوضح المحامي مجد كمال أبو صالح في حديث لإذاعة الشمس أن المحكمة قررت الإفراج عن المعتقلين مع فرض بعض القيود والشروط، أبرزها إبعادهم عن منطقة الجولان لأسبوع كامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حديثه عن هزيمة إيران لا يعني انتهاء العمليات العسكرية، وأضاف أن الوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض سيتحقق وهو يخضع للمراقبة، وتتولى قوة الفضاء الأمريكية عملية المراقبة. وأكد أنه إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم المدفون تحت الأنقاض فسيتم تفجيره. بدوره قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه يمكن الدخول فعليا إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك، وأكد نتنياهو أن هذه الخطوة قابلة للتنفيذ. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت بأنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة

0: على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. إلى ذلك قال التلفزيون الإيراني إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة خلال لقائه بقائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم، كما حذر الجيش الإيراني الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران بأنها ستواجه صعوبات في المرور من مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن العدو يسعى لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد فشله في الحرب، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفه بالمؤامرة، وأضاف أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن البلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير. أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبوظبي لاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية، وشددت الوزارة على أن ما جرى هو انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمية، تسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية، وفي ساعة الليلين تميل الأجواء إلى البرودة. في القدس 14 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 17، الناصرة 18، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، النقب 15، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير. مساء الخير وتحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا، أهلا فيكم في هذه الحلقة الجديدة من علم علمك. علم علمك برنامجكم الأسبوعي الذي يطل عليكم كل يوم أحد في تمام السابعة عبر موجات إذاعة الشمس. تحياتي لكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، تحياتي لكل الموجودين على الطرقات، نرافقكم في طريق العودة.

0: هذا البرنامج اللي يتناول مختلف العلوم على إذاعة الشمس ويحاور ضيوفه من خلال هذه المساحة على مدار ساعة من الزمن حتى الساعة 8. برنامجنا لليوم رح يحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي، هذا يعني هذا المجال المتطور اللي كل يوم تقريبا في عنا في أخبار جديدة، وبالذات في السنتين الأخرانيات شفنا قديش في عنا تطور ونقلة نوعية في كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. رح نحكي اليوم عن استعمالاته، عن كل ما يتعلق فيه، عن كمان توظيفه في حياتنا اليومية بالتحديد. يعني الذكاء الاصطناعي الأرقام لوحدها بتحكي قصة. إذا حكينا مثلا عن منصة شات جي بي تي وحدها تستقبل في اليوم ما يزيد عن 1,100,000,000 استعلام يومي، مش أسبوعي وإنما يومي، يعني أن في كل ثانية تمر عليك وأنت تستمع الآن يتوجه عشرات الآلاف من البشر حول العالم إلى هذه الأداة، يسألونها، يطلبون منها، يكتبون معها ويبنون معها. 500,000,000 مستخدم أسبوعي، رقم يتجاوز عدد سكان القارة الأوروبية بأسرها. على الطرف المقابل، في شهر إبريل من هذا العام وحده أعلنت شركتا ميتا ومايكروسوفت عملاقتا التكنولوجيا العالمية تسريح ما يزيد عن 20,000 موظف. كان من بين الأسباب الرسمية المعلنة صراحة استبدال جزء من هذه الوظائف بأنظمة الذكاء الاصطناعي. بحسب أيضا تقديرات حديثة، يختفي ما يقارب 16,000 وظيفة أمريكية كل شهر جراء هذه الأتمتة الرقمية. والمفاجأة أيضا أنه اللي متضررين من هذا هم خريجو الجامعات الجدد، إذا جيل يبدأ مسيرته المهنية ليجد أن الأدوات الرقمية احتلت مقاعد الدخول إلى المهنة اللي كان يطمح إليها. ولكن قبل أن نذهب بعيداً في التحليل، نجيب عن ما هو الذكاء الاصطناعي، كيف نستعمله بدون تشوش، بدون يعني خرافات. أيضاً هناك خرافات حول الذكاء الاصطناعي يعني يصوغها الناس ويتعامل معها في الحياة اليومية. الذكاء الاصطناعي أيضاً بمنصاته المختلفة وبأدواته ونماذجه المختلفة أصبح يعني جزء من السياسة. بال2026 ولأول مرة بالتاريخ بنعيش في عالم بتتنافس فيه الدول على امتلاك ذكاء اصطناعي سيادي، نماذج مدربة على قيمها وثقافتها ولغتها. أمريكا مثلاً مع أوبن AI، مع أنثروبيك وجوجل، الصين عندها بايدو وديب سيك، وأوروبا تسعى أيضاً لإطار قانوني يحكم هذا السباق قبل أن يفلت من أي رقابة. إذن اليوم في حلقة علم علمك نتحدث عن الذكاء الاصطناعي من يعني من وجهة نظر مختصة، مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور لؤي عبد الله، مدير ومؤسس شركة إكسبيدا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومحاضر كبير في أنظمة المعلومات في كلية عيمك يزرعيل. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك يا لين اختبتيال.
0: تحياتي، شرفتنا، سعيدين فيك طبعا بوجودك هنا معنا في الاستوديو. دائما موضوع الذكاء الاصطناعي بالتأكيد هو موضوع يعني اللي أصبح اليوم كل يوم تقريبا يعني نسمع هاي الكلمة، نتعامل معها وحولها الكثير من المعلومات المغلوطة. تعال بداية نعرف شو يعني ذكاء اصطناعي، هل هو عن جد بلش جديد إسا بالسنتين الأخرانيات اللي إحنا بلشنا عن جد نتعامل معه فيهن؟
1: خلينا نبدأ نقسم السؤال لشطرين. يعني أول شيء، شو هو الذكاء الاصطناعي؟
0: بس لو تقرب على المايك أكثر عشان نقدر نسمعك بوضوح.
1: الذكاء الاصطناعي، شكرا. نيجي نحكي عن الذكاء الاصطناعي، فهو بالأساس إعطاء الآلة المقدرة على التفكير كما يفكر الإنسان.
0: نعم.
1: وبناء على هاي الشغلة صرنا نقدر نعمل كتير شغلات جديدة نسبيا اللي ما كانت تعمل الآلة، كمثلا اتخاذ قرارات في أوضاع جديدة ما شافتها قبل.
0: نعم.
1: هاي احنا بنسميه ذكاء اصطناعي. من أنت وجد الذكاء الاصطناعي في تاريخ العلوم هو حديث، بس في أعمارنا كبشر هو قديم، يعني هو انوجد بسنوات الخمسينات. لما كان مبني على أساس قوانين إحنا بنسميها rules، يعني يقولوا للآلة

0: شفت هيك أو إن صار معك هذه الحالة هذا الشرط بتعملي هاي الشغلة، صار معك هذا الشرط بتعملي هاي الشغلة، هاد تاريخه. مع الوقت اكتشفنا إنه مش كل شغلة بالعالم نقدر نحولها لقوانين، إذا افعل إذا افعل. فبلشت الخوارزميات تبعت الذكاء الاصطناعي تتطور أكتر وتتعلم إحنا كيف نتصرف وتتعلم مننا بشكل أحسن. فهو تقدم سنوات التسعينات، بآخر التسعينات صار في قفزة نوعية يعني في بداية 2000، لأنه صار في داتا معطيات متاحة أكتر.
1: وبعد كمان الحواسيب الشخصية، صحيح؟ بعد ثورة الحواسيب،
0: صحيح. واللي زاد الإشي أكتر هو الإنترنت. فلما زادت الإنترنت صارت أقوى، وزادت الأجهزة الذكية، السمارت فونز، الآيفون والأجهزة الذكية الموجودة، فدخلت شبكات التواصل الاجتماعي، فصارت كميات الداتا كميات كتير كبيرة. فصار في غذاء للذكاء الاصطناعي اللي يتعلم منه. فأجينا دمجنا، يعني أنا بتذكر بالألفين وخمسة لما كنت أشتغل بالذكاء الاصطناعي، كان عندي الحاسوب لما أشغله كان يشتغل أسبوع عشان يعطيني نتيجة. بعد يخلص النتيجة أفحصها، أغير شوية معطيات، أغير شغلات وأرجع أشغله كمان مرة وأستنى أسبوع.
1: أنتوا كعاملين طبعاً في هذا المجال،
0: في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعاً هو أنا زي ما حكيت قديم بالنسبة لأعمارنا، يعني بسنوات الألفين كان موجود. إحنا كنا نشتغل في مجال هو الأشباه الموصلات، سيمي كوندكتر، يعني زي المعابد تبع التليفون أو تبع الحاسوب. المعالج كنا نفحص خلال التصنيع بشركة، يعني اللي هي بتفحص خلال التصنيع هل في أخطاء ولا فيش أخطاء. سنحكي على قدرات اللي العقل البشري ما بيقدر يفحصها. مثلا كنا نفحص الأسلاك، رفع السلك 7 نانو، بمعنى بشعرة الإنسان بفوت حوالي 20,000 سلك.
1: واو.
0: فهاي الدقة اللي كانوا يفحصوها، يطوروا أجهزة اللي تدور في هاي القياسات وين في مشاكل، وين في يعني ديفكتس احنا بنسميهن في قلب التصنيع، عشان تخبر انه في مشكلة هون بالتصنيع صلحوها. هاي بال2005. ومع الوقت تطور العلم، بال2010 و2012 فاتت تكنولوجيا جديدة بالذكاء الاصطناعي، لأنه طورت الأجهزة الحاسوبية وتطورت القدرات الموجودة، ففتنا على مجال بسموه التعلم العميق، هو
1: Deep Learning.
0: فهذا بدأ بال2012، 2010 2012 بدأ بشكل قوي جدا. بال2017 جوجل طلعت أول مقالة علمية اللي بتحكي، اللي بتتيح موضوع النماذج اللغوية العملاقة Large Language Models لتشات جي بي تي واحد منهن، والجيميناي واحد منهن.
1: بأي سنوات؟
0: بال2017.
1: ولكنه لم يصلنا إلا بعد يعني
0: صحيح.
1: سنوات كثيرة.
0: صحيح. فهو وصلنا لأنه أطيح لإلنا، ولكن الذكاء الاصطناعي إحنا كل الوقت إحنا كنا الوقود تبعه، الغذاء تبع الذكاء الاصطناعي.
1: تعلم علينا يعني.
0: هو تعلم علينا. فإذا بنأخذ اليوتيوب،
1: شو المقصود؟
0: مثال، يعني أول شغلة منيح نأسس، زي ما نأسس صح، إنه ذكاء اصطناعي لا يساوي تشات جي بي تي. زي ما حكيت تشات جي بي تي جديد نسبيا، فهو لا يساوي تشات جي بي تي، وعلم قبله بكتير. وتشات جي بي تي أو جيميناي أو أي نموذج لغوي وجزء بسيط جدا من عالم اسمه الذكاء الاصطناعي. لا بنسميه الذكاء التوليدي اللي احنا بنشوفه وبنشتغل فيه اليوم. فالذكاء الاصطناعي عالم كبير. ناخذ مثال في اليوتيوب أو الانستغرام أو التيك توك، النموذج التجاري الموجود عندن هن يشتغلوا بناء على الإعلانات اللي بحطوها. فرضا خلينا نفرض انه المنصة اللي مشتغل فيها، اذا انا بضغط على الإعلان فهن بربحوا مصاري
1: اكيد.
0: فالهدف لهي المنصة تفرجيني إعلانات ملائمة
1: اللي هي ملائمة لإلي اكيد، حسب اختياراتي.
0: فصارت لازم تدرس مين انا، شو اهتماماتي، وتفرجيني إعلانات ملائمة لإلي. من ناحية تانية عشان تقدر تفرجيني هاي الشغلات، أنا لازم أكون في المنصة تبعتها أصلا.
1: صحيح، تحافظ علي أطول وقت ممكن في هذه المنصة.
0: بالضبط. فعشان تحافظ أكتر وقت ممكن لازم تفهم كمان شو اهتماماتي أنا في الكونتنت أو في المعطى، في المحتوى اللي أنا بستهلكه. فصارت تلائم المحتوى. فصرت مع الوقت أنا هقضي وقت أكتر. وطبعا هذا علم، يعني من الأشياء اللي احنا بننتبهلاش لما بنستخدم مثلا المنصات زي الانستغرام أو تيك توك أو إشي، هي صارت لا نهائية. بمعنى احنا بجيل بنتذكر انه لما كنت انزل بالاخر في نهاية
1: في بداية الصفحة. انستغرام كان في

0: نهاية للصفحة
1: بالزبط.
0: إنه خلص خلصوا أو خلصوا الستوريز مثلاً اللي أنت بتقدر تشوفهن
1: بالضبط. فأني شو قالوا من ناحية نفسية هذا بيشعر المستهلك أو المستخدم إنه هو طول وقت صرت قالب 20 صفحة 30 صفحة
0: تماماً صحيح
1: فإني لغوها فصار في لا نهائية قوائم لا نهائية شو بتنزل دائماً في أشياء اللي تشوفها
0: دائماً في شيء شو تشوف جديد
1: في
0: بعدها
1: في بالضبط. فهي ذكاء اصطناعي إحنا بنستخدمه من وين أو هو بيستخدمنا من وين
0: يعني تقريبا من 2014 بلشنا نستخدم إنستغرام 2013
1: إنستغرام بس الفيسبوك قبل واليوتيوب قبل فإحنا من زمان إحنا مستهلكين ومستهلكين للذكاء الاصطناعي بنفس الوقت.
0: يعني الذكاء الاصطناعي يعني كل التطبيقات هاي مبنية على أساس الذكاء الاصطناعي
1: صح. بدون ذكاء اصطناعي أنا ما كنتش فت على يوتيوب. اليوم شو الدافعية لإلي إنستغرام ولا يوتيوب؟ إني أنا في محتوى بهمني موجود هناك فبفوت بتفرج عليه.
0: بس ما كناش نسميها هيك
1: ما كناش نعرف المصطلح كناس عاديين بس أهل الاختصاص هذا اسمه عندن ذكاء اصطناعي. في مصطلح تاني بسموه تعلم الآلة هو كمان ذكاء اصطناعي.
0: شو المقصود؟
1: يعني التليفون هو آلة فإحنا نعلمها كيف تتعلمنا فهذا احنا ناخذ بيانات كبيره ونعطيها للمنظومه للآلة الموجوده اللي الآلة تدرسها وبناء عليها تاخذ قرارات ان كان توصيات شو تفرجيني اي محتوى ان كان في السوبر ماركت مثلا اي منتوج اشتري كيف اليوم بتفوت تشتري من اي موقع اي كوميرس موجود احنا اليوم بنفوت بختار منتوج وبلش ينطيني منتوجات بتهمني واذا كنت انا مسجل في منصه عنده فدائما بفرجيني اهتماماتي. فهون في طريقة تفكير حلوة وعشان هيك أنا بنصح كل واحد يدرس ذكاء اصطناعي وتحليل الداتا لأنه أول شغلة بيعملها بيطور طريقة تفكير كيف يتطلع الناس اللي حواليه ويستفيد من خبرات الباقين.
0: جميل.
1: فإجوا قالوا أنا مزبوط أنت اشتريت عندي إسا في المنصة شاشة تلفزيون.
0: نعم.
1: طيب بس مش معناها أنه أنا لازم أضلني أفرجيك إسا شاشات تلفزيون أنت اشتريت فخليني أفرجيك منتوج مكمل لشاشة التلفزيون. هاي أول طريقة. الطريقة الثانية اللي دخلوها قالوا طيب تعال نشوف الناس اللي اشترت شاشة التلفزيون مثلك شو اشترت إشي تاني يمكن اشترت مش منتوج مكمل بس
0: صحيح.
1: منتوج اللي هو correlated له علاقة فيه حسب تصرفات الناس ممكن المنتوج الثاني كان يكون طاولة سفرة
0: صحيح
1: مش فيش علاقة مباشرة من ناحيتنا إحنا كان كتحليل بس هيك الناس عم تتصرف فصار يفوت طرق جديدة للتسويق طرق جديدة لتحليل المستهلك
0: يعني الآلة بتتعلمنا شوي شوي
1: صحيح وبشكل عام الناس متوقعة احنا كبشر العاديين متوقعين يعني انا متوقع وين تبشتري متوقع شو بشتري متوقع بأي طريق بمشي متوقع أي ساعة بروح على الشغل أي ساعة بروح من الشغل كبشر متوقعين يعني غالبيتنا متوقعين في تصرفاتنا
0: أكيد
1: فأنا لو نظرت على حياتي على سنة لورا أو سنتين أو ثلاثة بقدر أتوقع سنة جاي شو راح أساوي هاي بالضبط اللي بتعمله الآلة فإجت الآلة شو قالت قالت أنا باخدش بس أنت أنا باخد كمان 100 واحد زيك بنفس البروفيل اللي إلك وبتعلم عليه وهيك بقدر أتوقعك وكلكم بشكل أحسن فصارت الآلة تتوقعنا بشكل أحسن وتعرف تنطينا شغلات اللي إحنا ممكن ما كناش نعرفها عن حالنا.
0: جميل دكتور يعني إحنا اليوم واليوم عن جد بنشوف كأنه المجال فجأة تطور وفجأة صار على الواجهة اللي هو البرومبت أو كيفية صياغة البرومبت عشان اللي هي زي تعليمات تعطى للذكاء الاصطناعي عشان يعطينا بالضبط النتائج المطلوبة. هل هو هذا نفسه تعليم الآلي ولا شيء يختلف؟
1: جزء منه. يعني اليوم الآلي نحن فهم تشات جي بي تي أو الجيميناي أو أي نموذج لغوي هو بيشتغل بناء على حساب احتمالات وإحصائيات
0: صحيح.
1: فبيجي بقول اللي كتب هاي الجملة شو الاحتمال لأول كلمة راح يشوفها فبيحسبها. طبعا احنا عم نبسط الامور على اساس
0: معادله رياضيه
1: ناخذ فكره يعني عم نبسط الامور يعني اللي فاهم المجال بقول مش 100% هيك في تفصيلات كتير مزبوط في تفصيلات كتير بس احنا اساس نهون الامور للمستمع. فهو من البرومبت اللي انا بكتب له اياه هو بيحسب احتمال شو الكلمات اللي انا لازم هو لازم يفرجيني اياها. البرومبت هي الامر اللي بنكتبه للمنصه. فبيفهم السياق.

0: وكل هذا بيزيد على احتمالات تبعت الكلمة. هو لا بشعر النماذج اللغوية، ما عندهاش مشاعر، ما عندهاش عواطف، ما عندهاش حتى تفكير، ما عندهاش إيش، هي مجرد نماذج اللي بتحسب.
1: هذا عندنا حديث عليه.
0: بنحكي لاحقا
1: لأنه اليوم في الآراء مختلفة حول يعني هل يطور الذكاء الاصطناعي وعي أو شعور
0: كمان مرة.
1: يعني لاحقا أكيد رح نفصل ما بعد هاي النقطة أكيد
0: تفضل. نحكي عن الجانب
1: صحيح.
0: أما هو بالأساس أرقام بحتة إحصاء واحتمال، اللي بيطلع لي إنه الاحتمال لهاي الكلمة هي كذا، الاحتمال لهاي الكلمة هي كذا، وبجيب للكلمات مع الاحتمالات العالية وبفرجيني إياه. فلما أنا بكتب له الأمر بشكل أوضح أنا بزيد الاحتمالات للإجابة الأدق. هاي الأساس تبع البرومت. فلما باجي بكتب أنا البرومت أو الأمر هذا هو مبني على أسس. واحد من الأسس دوره للمنصة للموديل هذا، نفرض كمثال تشات جي بي تي، مش عم بقول أحسن واحد ولا أسوأ واحد بس كمثال للناس بتعرفه. تشات جي بي تي أول إيش لازم أقوله، شو دورك؟ أنت معلم رياضيات، أنت معلم عربية، أنت شاعر، أنت محلل اقتصادي، أنت صاحب سوبر ماركت، أنت مذيع، أنت مين أنت؟ هاي أول قاعدة أنا لازم أقول له إياها. الشغلة الثانية أنا لازم أقول له السياق تبع المحادثة، يعني السياق هي الخلفية، لإيش أنا عم بسألك، بدي أسألك السؤال اللي بدي أو الطلب اللي بدي أطلبه منك. هل أنا عم بطلبه أو شو قلت له؟ أنت معلم مدرسة. السياق إنه أنت عم بتحضر امتحان لطلاب صف كذا في مستوى كذا، المادة اللي بتعلمني إياها كذا وكذا، فأنا بلشت أعطيه السياق والخلفية للمهم اللي بدي أعطيك إياه.
1: يعني أوصف له كل السياق اللي أنا موجود فيه،
0: الخلفية،
1: بعطيه شخصيتي بالضبط تماما،
0: بالضبط
1: يعني.
0: تماما اللي له علاقة بالمهمة.
1: أكيد.
0: نمرة ثلاثة هي المهمة. شو المهمة اللي أنا بدي إياها منك؟ المهمة هي مش بس تلخيص، المهمة هي مش بس إعادة صياغة الأشياء المشهورة يعني بالاستخدامات، المهمة ممكن تكون تحليل. ممكن أنا بدي أعطيك معطيات لأولاد معينة أو لطلاب أو معطيات عن منتجات معينة. أنا بجيب عدة أمثلة من مجالات مختلفة أو حتى أدوية معينة أو حالات صحية معينة. أنا بدي أعطيك، بدي تطلع لي بنتيجة شو اللي عم بيصير بهاي الشغل أو شو تحليلك للي عم بيصير. هاي نوع من أنواع المهام بقدر أعطيها تشات جي بي تي. بقدر أعطي مهام فرز لأسماء الأولاد من أسماء البنات كمثال. بقدر أعطي مهام إنه اليوم بيستعملوها كتير النساء، مثلا بدي أعمل طبخة معينة من هاي الأكلات فركب لي طبخة منها.
1: صحيح.
0: فهي كلها مهام هو بيقدر يعملها. وأبسط طريقة لهاي الشغلة أسأله، أعطيه السياق وأعطيه شو أنا بدي وأعطيه شو الدور تبعه، أعطيني 50 مهمة أنت ممكن تعملها. هو بعطيني 50 مهمة، باجي أنا بطلع ببلش أستوعب شو المهام اللي ممكن يعملها تشات جي بي تي لإلي، اللي أبلش أطور حالي يعني انكشاف على هذا العالم وأشوف شو المهام الجديدة اللي أنا ما خطرتش ببالي ممكن يعمل لي إياها. والشغلة الرابعة هي شغلة المخرجات، شو أنا بدي منك تعطيني المهمة. مثلا إحنا قلنا له بدنا نكتب امتحان. طيب المخرج كيف بدي إياك تعطيني إياته، بأي شكل؟ هل هو بشكل نصوص
1: أو ملف أو ملف؟ فيديو؟
0: أي مخرجات بالضبط. وبرضه بقدر أعطيه المدخلات، إذا أنا بدي أعطيه جدول إكسل مثلا معين، بيانات لأشياء معينة بدي أعطيه إياها وأقول له اشتغل عليها. فهي الأسس تبعت البرومت.
1: جميل.
0: اللي إحنا لازم نكتب فيها أي برومت، وهي كتير بتحسن من الأداء.
1: السؤال هون يعني، وعن جد أنا بدي نكمل بداية التعريفات اللي قلنا عنها، المصطلحات اللي بالبداية سواء التعلم العميق ولكن لأنه فتحنا موضوع البرومت، هل بيختلف بين منصة لأخرى يعني بين تشات جي بي تي وكلود وجيميناي مثلا؟
0: في اختلافات بين كل منصة ومنصة، وفي تسهيلات معينة يعني بسميها احنا اليو اي او اليو اكس، يعني كيف المستخدم يتعامل مع منصة بشكل اسهل او بشكل احسن. لا شك، بس الاسس اسس. يعني اللي بيعرف يكتب برومت صح، انا بحكي عن الاستخدامات العادية، اذا حكينا عن مطور مبرمج، حكينا عن ناس مختصة

0: في أبحاث معينة، ممكن إلى منصات تانية اللي هي أنسب، بس للناس العاديين اللي زينا إحنا بدنا نستخدمه كل نفس الشيء. فأنت شوف مع إيش بترتاح، إيش بتعود عليه وركز فيه. والنصيحة ركز في أداة واحدة أو تنتين، هاي النصيحة، ما يتشتت الواحد.
1: نعم حلو. دكتور، يعني ذكرت موضوع تعلم الآلات، تعلم العميق، الديب ليرنينج، هل هن نفس الشيء ولا في اختلاف بيناتهم؟
0: تعلم الآلة هو أشمل، يعني نجي إحنا ذكاء اصطناعي في داخله، في تعلم الآلة ماشين ليرنينج اسمه، اللي هو كيف أنا أعطيه معطيات يبني نماذج إحصائية أغلبها واحتمالات اللي بناء عليه يصير يأخذ قرارات. يعني مثلا من هذه النماذج نأخذ على زباين في دكانة معينة، في دكانة ملابس، فهو بتعلم هاي الناس اللي بتشتري هاي الملابس شو الملابس التانية اللي بتحب تشتريها، من أي نوع. فباجي أنا عنده بدي أشتري ملابس، بشتري أول مرة، فبيفهم أنا بشبه مين من الزباين اللي عنده. ومبني على أساس إحنا نسميها سيميلاريتي، اللي تشابه. بشبه مين، تشابه. فبيحسب أنا مين الزباين اللي بيشبهوني، اللي هو بيعرفني منيح، فبلاقي مثلا هقرب 10 زباين علي، فبجود أدول 10 زباين اللي بيشبهوه كتير شو اشتروا كمان أشياء اللي أنا ما اشتريتهاش وبنصحوني فيها.
1: حلو.
0: هاي مثلا بيقدروا يستعملوا، هاي احنا بنسميه تعلم الآلي. في قلب تعلم الآلي في اشي بنسميه تعلم العميق، اللي هي نماذج تطورت تعلم العميق، عشان كبرت صار لها استخدامات كتير كبيرة، كأنها انفصلت صارت كأنها مجال لحاله.
1: نعم.
0: فالتعلم العميق هو طلع بعديها التعلم الآلي، لأنه كان بده قوة حسابات وحاسوبية كتير كبيرة، يعني بحاجة لكتير وقت وكتير طاقة على أساس يشتغل. فعلى أساس هيك تأخر شوي تطور هذا الجانب، تأخر أنا بحكي 2010-2011، مش تأخر يعني أنه بال 2022. فطلع منه مجالات جديدة، منها الرؤية الحاسوبية، ومنها اللارج لانجويج مودلز اللي هي النماذج اللغوية العميقة للتشات جي بي تي، هو فرع من فروع التعلم العميق.
1: جميل، جميل جدا. إذن يعني حوار جدا مهم وعميق عن الذكاء الاصطناعي.
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، مكملين معكم في هذا الحوار الجميل جدا مع الدكتور لؤي عبد الله، مدير ومؤسس شركة إكسبيدا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومحاضر كبير في أنظمة المعلومات في كلية عمك إسرائيل. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي دكتور. يعني لما بنتحدث عن منظومات أو منصات الذكاء الاصطناعي، ذكرنا منها كلود، شات جي بي تي، جيميناي، وكمان الصين طبعا، بعرفش يعني مش كثير عن جد متداول عنا الأدوات الصينية، ولكن لما بنتحدث عن الأدوات الكبرى، الثلاث الكبرى، شات جي بي تي، كلود، جيميناي، تعال نحكي أكثر بالتحديد عن الفرق بين كل واحدة. يعني اليوم كلود مش نفسها تشات جي بي تي. كلود تستطيع إنها اليوم أنت بتنزله على الديسكتوب بيقوم بأعمال اللي هي تشات جي بي تي يمكن ما بيقدر يعملها. يعني ومن استخدام شخصي مثلا أنا جربته كلود، يعني بتقدر تسلمه مهام اللي تشات جي بي تي مش عن جد بيعملها بإتقان. هل عن جد في فرق ولا إحنا كناس عاديين متوهمين إنه كلود هيك أكثر هيك خلينا نقول متخصص؟
0: كلود هي اشتغلت يعني على تسهيل أكثر التعامل، أو يمكن سبقت، مش هي لحالها سبقت أوبن AI بهذا الجانب، إنه هات نسهل أكثر التعامل، إشي بنسميه الأجنتس اللي هن الوكلاء. كيف ننطيها أكثر للمستخدم ونتيحها أكثر للمستخدم؟
1: شو يعني الوكلاء؟ وكلاء الذكاء الاصطناعي
0: اللي هي الايجنتس احنا بنسميها، ان انا اقدر انطي الذكاء الاصطناعي السيطره كمثال على الحاسوب اللي يعمل مهمه من البدايه للنهايه بدوني، ينشر مثلا بوست على لينكد ان او على الانستغرام بدون تدخل، هو لحاله يفوت يعمل بده يعمله ويكتبه ويحطه وينشره. هاي بنسميه احنا وكيل. او انا بدي وكيل اللي يرد على رسائل واتساب اللي بتصلني. فبطي رقمي ببني وكيل، أي رسائل واتساب على فرض أنا طبيب أسنان، فأنا بحط أي حدا ببعث لي رسالة بده يعين دور، الوكيل بيحكي معه بتواصله، بيعرف شو ماله، بيعرف بفحص كل هاي الأشياء، وبفحص برنامجي أنا اللي برضو أنا تحت له إياته يشبك عليه، بفحص كل هاي الشغلات، وبالآخر هو بيحجز الدور وكل إشي، وأنا ما ليش دخل بإشي. هاي بنسميه وكيل. هاي الأشياء اليوم صارت متاحة،
1: صحيح موجودة.
0: فكلود سبقت إنه أتاحت الإشي للناس قبل أوبن إي آي. أوبن إي آي وتشات جي بي تي عنده اليوم الإيجنتس، بتقدر تركبيه على الحاسوب، بتقدر تشتغلي فيه وتعملي كل هاي الأشياء، كمان هو بيعملها. بس كمان مرة بحكي إنه أول إشي الواحد وين بدي، بأي منصة بدي، أي منصة حبة من ناحية الشكلة، من ناحية السهولة التعامل معها، وهذا جدا متعلق بكل شخص. يعني مهندس ممكن يتعلق بمنصات تختلف عن معلم مدرسة، معلم مدرسة تختلف عن طبيب، احتياج وكمان نمط التعامل مع الحاسوب بشكل عام. يعني واحد كل وقت متعود يفوت بس على الانستغرام، صعب يتعامل مع المنصة اللي هي معمولة أصلا للمهندسين. فبكون التعامل شوي مختلف، فشوي شوي كل واحد بلاقي طريقه. أنا نصيحتي المنصة اللي أنت موجود فيها ومتعود عليها المفروض تعطيك بشكل كافي ووافي اللي بدك إياه،
1: لأنها صارت أوريدي بتعرفك،
0: كيف بتعرفها وأنت بتعرفها، فهي يعني إحنا هوية نشتغل عليها. واليوم المنافسة قوية جدا بين هاي الشركات، فلي قلتي سبقت لأنه اليوم اللي بتحكيه صار موجود بتشات جي بي تي بأوبن إي آي. اليوم بقدر أركب إيجنت أنا ونزله عندي اللي هو تابع لأوبن إي آي، ويصير يشتغل نفس الشغل اللي عم بيعمله كلود. كلود طلعت الكود تبعها انه صار نقدر نعمل
1: كلود كود. شو المميز بكلود كود هون؟
0: المميز هو انه نفس الشيء احنا نجي بنقدر نعمل في اكتب برنامج من البدايه للنهايه، زي تطبيق تليفون مثلا. عندي فكره انا بدي اعمل برنامج لتعليم اللغه العربيه كابليكيشن كتطبيق على التليفونات، صرت اليوم اقدر عن طريق كلاود كود اعمل هاي المنصه، وحتى لو بفهمش اكتب إشي بالكود بالبرمجه، أطلب عن طريق أوامر، سلسلة أوامر اللي يبني لي المنصة كاملة ويحط لي إياها كمان في المتجر. هاي موجودة. طلعت أوبن إي آي إشي اسمه كودكس، اللي هو زي كلاود كود بس تابع لأوبن إي آي، فكمان صار يشتغل نفس الشيء. فالمنافسة قوية جدا بين هاي المنصات، في اختلافات بيناتها. نصيحتي كل واحد وين هو موجود يركز وما يتشتت بين المنصات، إلا إذا هو بتعمل استخدام هالقد خاص في شغلات معينة. مثلا
1: كيف يعني؟
0: بيجي واحد بيقول أنا بشتغل في التصميم،
1: نعم،
0: والإعلان، فأنا بفيدنيش أجي أشتغل إسه كمثال مع تشات جي بي تي.
1: صحيح،
0: لأنه هذا الحكي قبل الإصدار الأخير، الإصدار الأخير صار كمان ممتاز. صحيح. بتشات جي بي تي. بس بيجي بقول أنا بدي أشتغل مع منصة خاصة في الصور، فبنقول له روح على هاي المنصة. أو واحد بده يشتغل مهندس معماري وده يستعمل AI فإله منصاته. واحد يشتغل الأبحاث العلمية بشكل عميق نروح على منصة بريبليكسيتي مثلا. ففي أشياء مختصة أكتر، بس إشي عام المنصات الموجودة اليوم في السوق هي كافية وممتازة. طلاب الجامعات مثلا كتير منهم بيشتغلوا بالجيميناي، مش لأنه الجيميناي أحسن إشي، لأنه أعطاهن حساب ببلاش يقدر يستخدموا الجيميناي. فهذا الإشي الرئيسي اللي ودى طلاب الجامعات لهذا. فهاي اللي بقوله، يعني إنه الإشي مش إنه إحنا عن جد درسين شو الفروقات وعم نختار شو بدنا، قراراتنا كتير مرات بتيجي يعني عفوية وممتاز، خلينا هيك اللي حبيتها كمل فيها من ناحية الاستخدامات. هاي الفكرة،
1: مع إنه الفكرة شوي هيك كنت متوقعة تروح على هيك كل واحد منهم أحسن صراحة.
0: لا أنا بستخدم
1: وتفاجأت صراحة. بتستخدم تشات جي بي تي
0: كل الوقت
1: مش كلاود؟
0: لا أنا بستخدم تشات جي بي تي مش لأنه أحسن،
1: لأن
0: تعودت عليه، هو أول واحد نزلته، هو أول واحد عملت فيه حساب واشتغلت فيه وبنيت الأشياء اللي بدي إياها لإلي، وهو صار يعرفني وأنا بعرفه فمكمل فيه. فالاحتياجات اللي بدي اياها موجوده وباقي عليه. اسا هل معنى كلام انا قارنت بين الثلاثه من البدايه؟
1: لا احنا مش افضليه، ولكن التوجه في الشارع العام او بين الناس وكانه اكثر المتخصصين او اللي بده النتائج مثلا في الكتابه او التحليل الادق، يعني كانه بيروحوا على كلود مثلا، كانه بيروحوا على منصه ثانيه اكثر هيك تخصصا.
0: إذا منيش نتطلع على الأرقام والأبحاث العلمية ما بترجح لهي الدرجة كلود.

0: يعتمد على غيره.
1: آه.
0: يعني في منافسة بيناتهم زي ما حكيت. اليوم لما بيجوا بيطلعوا برنامج جديد أو بيجوا إصدار جديد لتشات جي بي تي أو لكلود، في داتا عام وأسئلة عامة اللي بيعملوا عليها امتحانات هاي النماذج، وبيطلعوا ورقات علمية عملنا وطلعت معنا هاي النتائج. المنافسة بتسقم شهر في الغالب وبترجع التانية بأسبوع.
1: آه منافسة محتدمة
0: جدا، وهاي الأرقام صعب يعني إحنا نجي نقول آه بما إنه هذا جاب 80% وهذا جاب 81% فأنا بدي أروح لإله.
1: واو.
0: فمش هيك الإشي يعني.
1: طب تعال دكتور، هيك بما إنه اليوم عن جد اليوم الذكاء الاصطناعي ومنصاته وأدواته خليني أسميها سواء تشات جي بي تي أو كلاود، يعني اليوم أكثر منتشر تشات جي بي تي خاصة بالاستعمال يعني اليومي هيك للناس، في هيك أخطاء في التعامل معه، كيف ممكن عن جد نتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ وشو احنا بنعرف انه اليوم الذكاء الاصطناعي في عنده هلوسة في اجابات اللي بتودينا مرات على محلات مش متوقعة، فكيف عن جد نتعامل معه؟
0: مثل ايش اخطاء؟ اخطاء منه ولا اخطاء منا؟
1: منه يعني اخطاء منا مثلا اللي بتوديه على محلات ثانية تماما، او مثلا نعطيه معلومات اللي هي يعني خاصه جدا مش مفروض احنا نشاركه هاي كيف نتعامل مع هاي المنصات؟
0: هات معناته نقسم السؤال لسؤالين. اخطاء تشات جي بي تي زي ما حكيت هو جهاز او هو اداه او نموذج احصائي، هو بيبعث لي على جوابات بناء على الاحصاء والاحتمال. فاحتمال يغلط طبعا، وهي الشيء احنا نعرفه من زمن، يعني إلي شغل مع مستشفيات يعني مرات كبروجيكتس أو شغلات بالاتفاقيات اللي بنكتبها مع المستشفى إنه أنا معطيك ومزودك منظومة اللي هي بتغلط، فمن البداية منظومة تبعتي فيها غلط، فالمسؤولية مش على المنظومة، المنظومة بحاجة حدا منكم يتطلع شو هي بتحكي ويراقب الإشي وبعدين يأخذ قرار. فهذا الإشي بيكون مصرح من البداية للمؤسسة إنه المنظومات هاي بتغلط. هاي شوي غريبة علينا كبشر مع انه اليوم تعودنا عليها، بس قبل ما يطلع تشات جي بي تي احنا متعودين انه الاجهزة والحواسيب تغلطش.
1: صح.
0: يعني بتفوت على اكسل تقول له عمل لي سام او مجموع
1: تمام.
0: هاي الارقام بتطلع لك خاب، بتجي تفحصيش من وراء كمان مرة
1: تماما
0: ما بتغلط. فاليوم اجت طريقة تفكير جديدة اللي هي لأنظمة اللي هي بتغلط شغالة ما شاء الله عليها بس الجواب اللي منطقياته غلط. فهاي طريقة تفكير إحنا لازم نبلش نتعود نتعامل معها، إنه الأجهزة اليوم اللي إحنا نتعامل معها ممكن تنطيها نسبة غلط، نسبة ضئيلة قليلة، يعني مش قليلة في المنصات الذكاء النماذج اللغوية بس قليلة قليلة بالنسبة يعني لإلنا إحنا استخداماتنا ما بننتبه لكل شغلة. سؤال هل بنقدر نتعايش معها ولا بنقدرش نتعايش معها؟ فكنت باجي بقول في أشياء معينة ما عنديش مشكلة بهاي الغلطة، يعني إذا أجيت قلت له كمثال سألته سؤال عن أعطيني مين هي الشركات اللي بتبيع منتوج معين، فإذا أنطاني شركة زيادة غلط شركة ناقصة مش هنقدي مشكلة.
1: صحيح.
0: المهم دورت على البدية لقيته واشتريته.
1: نعم.
0: أما إذا أنا طبيب وبدي أقول له عندي هاي الحالة الصحية وأي دواء أعطيه وغلط ممكن يضرني ويضر أكيد. المريض، فبتعلق وين إحنا بنشتغل وبتعلق كيف إحنا بنتوجه لإله. في طرق كيف نقلل الهلوسة، هاي مسميها الهلوسة تبعت النموذج. أول طريقة الأشياء الأسس اللي حكيت عنها إن أنا أعطيه الدور، شرح له السياق صح، أعطيه المهمة بشكل دقيق، المخرجات والمدخلات بشكل صحيح، هاي أول شغلة. تاني شغلة أنا بقدر أطلب منه قلل الهلوسة بشكل كيف نحكي
1: مباشر.
0: مع بعض مباشر بقدر أقول له فكر خطوة بخطوة step by step، هاي كلمة بقدر أقول له إياها، هو بيعرف أنه لازم أفكر بشكل تدريجي بشكل منطقي معين، وهذا كتير بقلل الهلوسة. أنا ممكن أقول له استخدم درجة حرارة بتساوي صفر، هذا بارامتر اللي أنا بعطياته لما هو بيشوفه بفهم أنه أنا بديش هلوسة، أنه أنا بدي تعطيني جواب دقيق مش جواب إبداعي. لو بدي ألف قصة لبنتي عشان تقراها فكنت بقول له بدي استعمل درجة حرارة عالية. ليش؟ بدي يكون إبداع يألف يتخيل يستعمل لي شغلات معينة بزيد درجة الحرارة.
1: شو المقصود درجة الحرارة؟
0: بارامتر اسمه تيمبريتشر اللي هو بيقول درجة الحرارة. إلى تفسير رياضي طبعا اللي بيرجع لإيش؟ للإحتمال والإحصاء اللي حكيت عنه.
1: نعم.
0: إلى تفسير رياضي. هو

0: عدد احنا بنقسم عليه.
1: اوكي.
0: هذا العدد كل ما كبر كل ما زادت
1: احتمالية الخطأ.
0: احتمالية الخطأ لانه بتتشابه احتماليات باقي الكلمات. صحيح. هاي التفسير العلمي لها.
1: نعم.
0: كل ما زغر الرقم كل ما صار عندي كلمة واحدة اللي تلازم تطلع عندي. فإذا باجي بس أقول نفس السؤال أكثر من مرة فبنلاقي أنه الإجابات صارت تتكرر. ففي طرق كيف أنا أستخدمه بهاي الطريقة. هاي كلها بتقلل هلوسة. أبشتغل مع مؤسسات اللي بتحاول تفوت الذكاء الاصطناعي عندها وبتشكي من الهلوسة. أنا كنت الاقتراحات اللي أنا بقدمها وهو الأشياء اللي احنا بندمجها بالحل اللي احنا نفوت هلوسة مدروسة. يعني أنا بدي أضمن أنه الطبيب أو المهندس أو الشخص اللي عم بيشتغل عندي في المؤسسة هو عم بيقرأ شو بنطي النموذج قبل ما يبعده. فأنا بعطيه أجوبة غلط خصوصي بس إيش كنترولد يعني مسيطر عليها. اللي أفحصه إريها ولا ما إريهاش على أساس أشوف المنظومة اللي عندي هل هي عم تشتغل مع الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ولا جميل. عم تشتغل مش بشكل مسؤول. فهيك أنا بفحصن عن طريق إيش مسميه إحنا ميفوكار يعني كنترولد. ببعت أسئلة وبنطير ريسبونس أجوبة لهاي الأجوبة فيها غلط وأنا عارف إنه غلط مش راح أمرقها لقدام بس بدي أفحصه دوم هو يعرف. فبصير أنطي لكل واحد درجات من الموجودين اللي عم بيشتغلوا كيف هو عم بتعامل مع الـ AI وبناء عليها أنا كمؤسسة بتعلم شو الأشياء اللي لازم أمرن عليها الطاقم تبعي أكتر.
1: نعم جميل جدا. وبالنسبة يعني قبل ما ننتقل سريعا لسوق العمل عن جد لأنه مهم نحكي عنه موضوع الخصوصية دكتور. يعني كتير في ناس اليوم عن جد بشكل هيك كأنه تراسل أحد الأصدقاء يعني أحد الأصدقاء المقربين جدا يعني
0: صحيح صحيح
1: بيشاركوا التفاصيل التفاصيل.
0: مشكلة الانترنت والخصوصية مشكلة قديمة حديثة وعم تزداد إسا خطورتها أكبر. زي ما حكيت هاي نماذج بتتعلمنا هاي أول شغل. فأنا بدي أفكر كمان مرة هل عن جد بدي أخلي النموذج يتعلم كل تفصيل صغيرة بحياتي ولا في حدود. هل بدي أستخدمه للأشياء المهنية بس ولا الأشياء الشخصية.
1: شو الأشياء اللي ممنوع أشاركه إياها تشات جي بي تي مثلا؟ هل في مثلا ممنوع أخليه يتصفح المتصفح مثلا يشوف المتصفح أو ممنوع أخليه يشوف مثلا البريد؟ شو الأشياء اللي ما بنفع أني أشاركها مع تشات جي بي تي أو غيره؟
0: يعني في أشياء عامة وفي أشياء بتتغير من شخص لشخص. يعني يتصفح البريد إذا أنا بشتغل في موضوع الكاستومر سيرفيس انه
1: خدمه الزبائن
0: فممكن لا انا بدي انطيه يتصفح البريد وينطيني اجابات وانا اعمل وابعتها. اما اذا انا بريدي الشخصي هذا ومش بحاجه لجهاز او لنموذج يفوت ويتصفح البريد تبعي يمكن انا بديش اياه فبتعلق. وفي الاشياء الاساسيه العامه اللي كلنا بنحكي عنها ما ينفعش تنطي تفاصيل حساب البنك تفاصيل شخصيه زي رقم الهويه مرات حتى الحالات الصحية الموجودة عندك هاي كلها تمشي
1: الأسرار الشخصية بطبيعة الحال المواضيع اللي هي خاصة
0: ممكن
1: جدا.
0: ممكن نتخيل أنه في واحد قاعد شخص قاعد اللي هو عم بيقرأ هاي المعطيات هل كنت بعطيها ولا لا نفكر بهاي الطريقة.
1: جميل.
0: هاي واحد. تنين هذا نموذج تعلم على معطيات وداتا غربية فإجابا أو سلبا وأخذ إيجابياتها وأخذ سلبياتها فأخذ الثقافة الغربية كلها زي ما هي في منها المنيح وفي منها الأقل أو في منها السيء لإلنا كمجتمع. أنا بحكي إذا أنا بدي أستشيره هو دايما إيجابي غالبا يعني بتحكي بأي مشكلة هو بوقف بصفك
1: صح
0: وصدقتي فهو بحكي بهذا الأسلوب. هاي من جهة. من جهة تانية هو بيجي دايما وبيجي وبنطيني الأفكار الغربية. هاي الأفكار الغربية إذا أنا جبتها لعندي على مجتمعي رح يصير فيه صدام. فأنا هذا لازم أحسبه أنه أنا عم بستشير حكينا مستشار تربوي أو مستشار اجتماعي أو هذا اللي عم بستشيره ويحمل فكر مختلف عن مجتمعي
1: تماما صحيح.
0: فإذا أنا بدي أستشيره بدي أخذ شو بيحكي زي ما هو بدون ما أنزله على المجتمع تبعي ممكن يضرني بالآخر تيجي النتيجة سلبية. فهي كمان شغلة كتير مهم إحنا نتدركها. كمان شغلة هي مع أولادنا. تشات جي بي تي وجيميناي وكلود هدول كلن عم بيصيروا هن مصدر المعلومة لابني بمعنى هن الصح والغلط بالنسبة لهم.

0: فهو ما عنده الفلترة اللي موجودة عندنا، فبيجي هو بيسمع منه هاي الشغلة، إن كان أخلاقية إن كان اجتماعية إن كان دينية إن كان أي شيء حتى تعليمية،
1: ويسلم فيها خلص،
0: ويسلم يعني فيها وبناقشني فيها.
1: صحيح.
0: فهي كمان نقطة هون إحنا لازم نركز عليها كتير مع أولادنا، ونتناقش معنا بمفهوم إنه أنت قاعد قبال شخص لو مختلف عنا، شاطر بكتير شغلات ومبدع بكتير شغلات، بس هو مختلف عنا.
1: جميل جدا دكتور. لابد من الحديث عن موضوع سوق العمل والذكاء الاصطناعي. لما يعني في حديثنا قبل البرنامج يعني كنت ذكرت يعني نظرتك مختلفة للموضوع، إنه التسريح يعني أو يعني البطالة بسبب الذكاء الاصطناعي. قلت لي لا، مش بسبب الذكاء الاصطناعي، وإنما خلينا نفسرها بشكل مختلف. هل عن جد إحنا أمام يعني ثورة في موضوع إنه عن جد الذكاء الاصطناعي قاعد يأخذ وظائفنا ولا لا؟
0: هو هيك بتعلق من وظيفة لوظيفة، هاي نمرة واحد. يعني ذكاء اصطناعي يجي يبدل هذا الدور إحنا بنعمله هون إسا في الإذاعة، ساعدك كتير في تحضير لقاء، بساعدك كتير في تنظيم أفكار، بساعدك كتير في صياغة التعابير، ممتاز،
1: بس ولكنه لا يحل محلي
0: بذلك.
1: أكيد.
0: هاي واحد. تنين نجي نحكي في عوالم اللي كتير واضح إنه ذكاء الاصطناعي بيستبدل فيها مهندسين وناس، في عالم البرمجة مثلا. وهذا غير دقيق. في عالم البرمجة الشركات الكبيرة لما تيجي بتفصل ناس كتير، فالمعلن مش مثل الحقيقي. فالمعلن إنه في ترند إسا عشان الذكاء الاصطناعي، فأنا بقدر أفصل بدون ما حدا يوجع لي رأسي. هاي واحد. فنسبة معينة من المفصولين بسبب تقليصات الذكاء الاصطناعي صحيح، بس نسبة تانية بسبب الحروب اللي عم بتصير، نسبة تالتة بسبب الأوضاع الاقتصادية الموجودة عند كتير شركات، منافسة موجودة، أخطاء في توظيف كانت ما بعد الكورونا، صار في توظيف كتير كبير لناس اللي بعدين اكتشفوا إحنا بدناش إياهن، فهي فرصة إسا وإجت تعاين قلل عدد الناس. بس هذا ما بينفي إنه الذكاء الاصطناعي زاد نجاعة بالذات المهندسين والمبرمجين بشكل كتير كبير، لأنا فعلا يمكن بديش هذا العدد من الناس، فأنا بدي أقلل منهم، ومين بدي أستبدل؟ هون بيجي إنه الذكاء الاصطناعي ما بحل محلنا، الذكاء الاصطناعي بيقوينا. وهي نقطة مهم نفهمها، إنه أنا بنفعش أبعد عن المجال على أساس الذكاء الاصطناعي بده يستبدلنا، لأنه هذا غير صحيح. مش بس هيك، بديش يعني العبارة الصحيحة مش إنه رح يفوتنا القطار، بالذات إحنا كمجتمع عربي، مش إنه رح يفوتنا القطار، رح يطلع علينا هاي المرة. بمعنى إنه إذا إحنا صفينا ورا بريد هذا المجال تبع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبرمجة، فاللي رح يصير إحنا رح يطلع شيء اللي برا السوق. بينما لو جينا تعلمنا أكون مبرمج شاطر، وكلمة شاطر مهمة هون، زائد بجيد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فبالعكس هذا رح يقلل الفجوة ما بيني وبين الناس اللي عنده خبرة، لأنه صار أنطاني زين أكون في مستويات معينة عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي. فأنا كنت باجي بقول إنه الموضوع التوظيف أو الإقالات اللي عم بتصير بأعداد كبيرة، هاي بتصير بالأساس بسبب بعدة أسباب. منها اليوم صاروا يحكوا مثلا بالذات عندهم في البلاد، واحدة منها سعر الدولار مقابل الشيكل.
1: صحيح.
0: فصار التوظيف من برا أرخص بكتير من التوظيف عندنا، ومش ذكاء اصطناعي.
1: نعم، يعني فعلا موضوع التوظيف والذكاء الاصطناعي أصبح يعني حديث متداول، خاصة بعد الأخبار المقلقة اللي يعني بنسمعها، ومؤخرا كان يعني من مايكروسوفت وميتا. دكتور، يعني بنختم الحوار هذا في نظرة إلى المستقبل، يعني هل الذكاء الاصطناعي، أو خلينا نقول أشخاص اللي يعني جيل اللي لا يستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم من الناس، يعني كيف كنت بتنصحهم إنه يدخلوا لهذا المجال، ووين بتشوف الذكاء الاصطناعي في حياتنا في المستقبل، في خلال المستقبل القريب يعني طبعا بطبيعة الحال؟
0: فزي ما حكيت الذكاء الاصطناعي كان موجود قديما، بس كنا إحنا أكثر مستهلكين. اليوم إحنا عم نصير مستهلكين. فإذا كان قبل كان ينفع ما نعرفش شو هو هذا الذكاء الاصطناعي وما نستخدمه، اليوم ما عادش ينفع، صار أداة أساسية. وكل واحد حسب شغلته هو بحاجة.

0: إلى أدوات ذكاء اصطناعي لتنجيع العمل. فزي اللي بقول مثلا أنا كان في ناس لحد فترة معينة اللي معاش رخصة سيارة، اليوم صار صعب تلاقي حدا معاش رخصة سيارة، لأنه فهم أي محل بده يشتغل فيه هو بحاجة إلى رخصة سيارة توديه وتجيبه. فالإشي صار بهاي الطريقة. فاليوم الذكاء الاصطناعي عم بيصير يعني مش أقل من هيك بل أكثر، إنه أي شغلة عملوا عليها رايحين يسألون عن الذكاء الاصطناعي. فبنفعش نبقى برا، هاي نقطة مهمة، وبنفس الوقت بنفعش نتشتت أكثر من اللازم. زي ما حكيت، اختار أداة ركز فيها تعلمها، ومع الوقت راح الواحد يحبها ويحب يستعملها حتى لو كان فيها أخطاء. زي ما عادة بيستخدم الذكاء أول مرة راح يشوف إنه فيه أخطاء كتير، والإشي راح يزعجه، فيتقبل إنه فيه أخطاء. عشان هيك
1: بده صبر، يعني عن جد التعامل معه بده صبر كثير.
0: صحيح. وتعلم كيف تستخدمه صح، زي كيف كنا نعمل بجوجل. يعني جوجل قبل 3 سنوات إذا بتتذكري، زمان ما فوتناش بجوجل على الصفحة الثانية أو الثالثة، كنا نكتب كلمة بحث يطلع لنا جوجل. إذا ما لقيناش شو بدنا بأول صفحة، شو كنا نعمل؟
1: صفحة ثانية،
0: نغير البحث.
1: صح، مزبوط. ما نفتش على الصفحة الثانية أبدا.
0: ليش؟ لأنه كان هو صح وإحنا غلط. وهون نفس الشيء رح نصير إحنا مع الذكاء الاصطناعي. الإشي اللي بنكتبه ما انطنيش شو بدي، بغير اللي أنا كتبته. فهاي الانتراكشن يعني بيني وبينه راح تكون، وشوي شوي راح نتعود ونعرف كيف نتعامل معه. أما نتركه ونقول إحنا برا، فرح نصفي برا كتير، يعني صفي برا كتير، لأنه العالم راح لهناك. وفيش موضوع الكفاءة وموضوع الإنتاجية، فيش مقارنة ما بين شخص شاطر كتير وما بين شخص شاطر كتير وبيستخدم الذكاء الاصطناعي.
1: بس هيك نقطة أخيرة دكتور، وعن جد خطرت لي إسا أثناء الحديث، موضوع يعني التحيز الذكاء الاصطناعي خاصة خلال الحرب واستعماله من جهات، كنت بحديث معنا يعني هاتفي عن الموضوع، وكان ميلك إنه اليوم يعني الجميع يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهذا التحيز وكأنه يعني مش لجهة معينة بالنسبة للحرب، لاستعمالاته الحربية.
0: تمام، هات نحكي. اللي احنا بنعرفه اليوم بالذكاء الاصطناعي هي أشياء استخدموها بالمنظومات العسكرية والحربية من
1: قبل ما تتاح لإلنا أصلا،
0: سنوات كتير. سنوات كتير، يعني بديش أقول عشرات السنوات، بس على الأقل 15 سنة. هاي اللي احنا بنشايفينه اليوم هو موجود عندنا من زمن. ونفس الشيء اللي احنا بنستعملوه هن اليوم راح نشوفه كمان 20 سنة. فالإشي متقدم جدا.
1: ولكن الحديث هناك كان عن إنه في بيع بيانات أو في استخدام لبيانات لمستخدمين.
0: طبعا الإشي كمان مرة، الاستخدامات العسكرية حواجز أو حدود المسموح والممنوع تختلف عن الاستخدامات المدنية. يعني أنا على أساس أجي أستخدم بياناتك أنت، أنا بحاجة لوراء كتير توقعيها على أساس أقدر أستخدم هاي البيانات. أما الاستخدامات العسكرية الإشي مش هيك بيصير. فقديش أنا كنت متاح على الإنترنت، فأنا ساعتها بقدر أكون، يعني قديش أنا بكشف حالي على الإنترنت وعلى الأدوات، فأنا بكون عرضة أكتر لهاي الشغل. هاي من جهة. من جهة تانية، الذكاء الاصطناعي بوجه وعي. يعني من الأبحاث اللي كانت، وهي أبحاث قديمة نسبيا، يعني أيام الفيسبوك والإنستغرام قديما، يعني قبل 2022، شافوا أنه ممكن نعمل هندسة وعي عن طريق شبكات التواصل. فأخذوا مجموعة ناس وأنطوهن محتوى سلبي سلبي سلبي سلبي، فالناس ساء مزاجها، فبهندسوا الأمور بناء على هاي الشغلة. فكمان غاد بدخل، يعني إحنا هاي اللي بقوله، اللي إحنا بنعرفه عن الذكاء الاصطناعي هو قديم جدا بالنسبة للموجود اليوم والمتاح اليوم بالاستخدامات العسكرية. هاي مجرد أمثلة بسيطة شو ممكن يستخدمه الذكاء الاصطناعي. فمن هيك استخدام الذكاء الاصطناعي يكون بحذر، عشان يكون بحذر لازم نعرف شو هو. يعني بزبطش نقول احنا بدنا نتركه وهذا مش لإلنا وهذا بفيدنيش وهذا بغلط، راح اصفي كتير لورا وراح اضعف كتير وراح اتأخر كتير، وولادي راح يروحوا لغاد. اذا انا ما كنتش مرجعية لإلن فراح نصفي كتير لورا.
1: صحيح تماما. يعني ذكرت موضوع هندسة الوعي، وأنا كمان بدي أذكر هون إنه حلقتنا القادمة رح تكون عن هندسة الوعي، يعني موضوع اللي هو جدا كمان مهم يعني، واليوم عن جد بنحكي فيه بشكل جدا كبير.

0: خاصة على مواقع التواصل. يعني اليوم وعي أولادنا اليوم يتشكل عبر مواقع التواصل. اليوم الجيل زد مثلا لما بفوتوا بدهن يدوروا على إشي على تيك توك بفوتوا يدوروا
1: 100%،
0: مش زينا على جوجل،
1: وهذا اللي بيبني الوعي عندهم بالآخر.
0: صحيح، صحيح جدا. بدي أشكرك الدكتور لؤي عبد الله على هذا الحديث، عن جد حديث جدا مهم. الدكتور لؤي عبد الله مدير ومؤسس شركة إكسبيدا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومحاضر كبير في أنظمة المعلومات في كلية عيمك يزرعل. شكرا جزيلا على هذا الحديث، تحياتي لك. تحياتي لكم أيضا مستمعتنا ومستمعينا. بتمنى أنه هاي الحلقة عن جد نالت إعجابكم، وأنا متأكدة أنها عجبتكم، كان فيها عن جد معلومات جدا جميلة وقيمة. طبعا شكرا لكل الزملاء اللي يرافقونني دائما في هذا البرنامج وغيره. الزميل خليل حداد يرافقني في هذا البرنامج في إعداده. بديع كرام يشرف على هذا البرنامج. عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية. كنت معكم من وراء الميكروفون وفي الإعداد أيضا بكل المحبة ابتهال حسن. نرجع ونلتقي بحلقة جديدة من علم علمك يوم الأحد القادم. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب عشريني بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه مساء اليوم لإطلاق نار في مدينة رهط. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. وفي أم الفحم أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة. هذا وجرى نقل المصاب إلى مستشفى عيمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. تقرر إبعاد الشرطيين المشتبهين بالاعتداء على محام من مركز الشرطة لمدة 5 أيام. جاء ذلك في أعقاب تحقيق أجرته وحدة التحقيق محش بعد اقتحام شقة سكنية والاعتداء على محام نيابة في دير الأسد، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة استدعت نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية.

0: أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الأسيرة آية خطيب في 35 من عمرها من قرية عرعرة في المثلث بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدمون. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد فرضت على خطيب حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بادعاء تجنيد أموال لدعم حركة حماس، وذلك على خلفية عملها الإنساني. أخلت الشرطة الإسرائيلية سبيل 3 شبان كانت قد اعتقلتهم يوم الخميس الماضي على خلفية الاعتراض على مشروع المراوح المزمع إقامته في الجولان والذي يواجه معارضة واسعة من قبل الأهالي. وأوضح المحامي مجد كمال أبو صالح في حديث لإذاعة الشمس أن المحكمة قررت الإفراج عن المعتقلين مع فرض شروط تقييدية أبرزها إبعادهم عن منطقة الجولان لمدة أسبوع كامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حديثه عن هزيمة إيران لا يعني انتهاء العمليات العسكرية، وأضاف أن الوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض سيتحقق وهو يخضع للمراقبة، وتتولى قوة الفضاء الأمريكية عملية المراقبة. بدوره قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وأضاف أن الدخول إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك أمر ممكن، مؤكدا أن هذه الخطوة قابلة للتنفيذ. قالت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت بأنها وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. هذا ذكرت مصادر إيرانية أن طهران وواشنطن تبحثان اتفاقا مؤقتا ل30 يوما يشمل فتح مضيق هرمز. في تصريح له اليوم قال التلفزيون الإيراني إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة خلال لقائه بقائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم، كما وحضر الجيش الإيراني الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران بأنها ستواجه صعوبات في المرور من مضيق هرمز. في لبنان أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أوامر إخلاء للسكان في قرى دير الزهراني وجرجوع وسجدة جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلائها والابتعاد لمسافة 1000 متر. وفي السياق قتل اليوم 6 أشخاص بينهم مسعفان، وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية على بلدات وقرى عدة في الجنوب اللبناني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة قليلا إلى البرودة، وغدا يكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس هذه الليلة 14 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 17، الناصرة 18، حيفا والساحل 18، تل أبيب وافا 17، النقب 15، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب عشريني بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه مساء اليوم لإطلاق نار في مدينة رهط. وفي أم الفحم أصيب شخص يبلغ من العمر حوالي 40 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية لهما وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تقرر إبعاد الشرطيين المشتبهين بالاعتداء على محام عربي من دير الأسد عن مركز الشرطة لمدة 5 أيام. جاء ذلك في أعقاب تحقيق أجرته وحدة التحقيق محش مع الشرطيين بعد اقتحامهما شقة سكنية في بئر السبع والاعتداء على محامي نيابة من دير الأسد ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة استدعت نقله للمستشفى حيث خضع لعملية جراحية. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الأسيرة آية خطيب في 35 من عمرها من قرية عرعرة في المثلث بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدمون. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد فرضت على خطيب حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بادعاء تجنيد أموال لدعم حركة حماس وذلك على خلفية عملها الإنساني. أخلت الشرطة الإسرائيلية سبيل 3 شبان كانت قد اعتقلتهم يوم الخميس الماضي على خلفية الاعتراض على مشروع المراوح المزمع إقامته في الجولان والذي يواجه معارضة واسعة من قبل الأهالي. وأوضح المحامي مجد كمال أبو صالح في حديث لإذاعة الشمس أن المحكمة قررت الإفراج

0: عن المعتقلين مع فرض شروط تقييدية. قال الرئيس الأمريكي اليوم دونالد ترامب إن حديثه عن هزيمة إيران لا يعني انتهاء العمليات العسكرية، وأضاف أن الوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض سيتحقق وهو يخضع للمراقبة، وتتولى قوة الفضاء الأمريكية عملية المراقبة. بدوره قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وأضاف أن الدخول إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك أمر ممكن، مؤكدا أن هذه الخطوة قابلة للتنفيذ. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وأفادت بأنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. هذا وذكرت مصادر إيرانية أن طهران وواشنطن تبحثان اتفاقا مؤقتا لثلاثين يوما يشمل فتح مضيق هرمز. في لبنان أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أوامر إخلاء للسكان في قرى دير الزهران وجرجوع وسجد، مطالبا إياهم بإخلائها والابتعاد لمسافة 1000 متر. وفي السياق قتل اليوم 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة شملت غارات جوية وقصفا مدفعي. وأعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات عدة استهدف خلالها بمسيرات وقذائف مدفعية آليات وجنودا ومقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية إبقاء سياسة الحماية والتعليمات الموجهة للجمهور دون أي تغيير حتى يوم الأربعاء في تمام الساعة 8، وأكدت القيادة استمرارها في إجراء تقييمات ميدانية مستمرة على أن يتم إبلاغ الجمهور فورا بأي تغييرات قد تطرأ على هذه السياسة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة، وغدا يكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. في القدس 14 درجة، الجليل الأعلى 17، طبارية والناصرة 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، النقب 15، وأخيرا في إلى 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تنظيم مسيرة الرايات السوداء القطرية الثالثة في مدينة اللد يوم السبت الموافق 13 حزيران. وأكد دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة على الحاجة الملحة إلى تكثيف النضال في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الكبرى ومكافحة الجريمة والعنف والتصدي لسياسات الهدم والمصادرة والاقتلاع، إلى جانب الدفاع عن القدس والمقدسات ومواجهة العنصرية والفاشية. في غضون ذلك، نظمت اللجنة الشعبية في سخنين مساء اليوم وقفة احتجاجية ضد آفة العنف والجريمة وجباية الخاوة في المجتمع العربي، ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها شعارات باللغتين العربية والعبرية تدعو إلى إيقاف حرب الجريمة والخاوة. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عدد من مسلحي حركة حماس أثناء عملهم داخل مقر قيادة في شمال قطاع غزة كان يشكل تهديداً على قواته كما جاء في البيان. وقال الجيش في بيانه إن المسلحين عملوا على تنفيذ عملية وصفها بالإرهابية ضد قوته. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 12 شخصاً وإصابة 85 آخرين خلال الساعة 24 الماضية، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا منذ 2 آذار الماضي إلى 2727 قتيلاً وما يزيد عن 8000 إصابة. من جهة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض أهداف جوية مشبوهة أطلقت باتجاه قواته في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. كما أعلن الجيش عن اغتيال 20 عنصرا من حزب الله كانوا يخططون لاستهداف قواته في الجنوب. في السياق، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة، مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت، ومشيرا إلى اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط. في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء الفعاليات عند الحدود الشمالية تحسبا لاحتمال رد حزب الله على اغتيال قائد قوة الرضوان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تقييم الوضع في الجبهة الشمالية في أعقاب الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية. كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإبقاء على تعليماتها دون تغيير لغاية مساء يوم الأحد المقبل باستثناء القيود المفروضة في البلدات الحدودية. أفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين. يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية. كشفت مصادر أمريكية عن احتمال تلقي رد إيراني اليوم على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وسط مؤشرات متزايدة على قرب التوصل إلى اتفاق. وبحسب ما نقلته شبكة CNN، فإن المفاوضات الجارية بين واشنطن وإيران تعد الأقرب حتى الآن إلى إنهاء النزاع. من جهة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي الذي نقل لها عبر الوسيط الباكستاني، وأضاف أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة لموقف نهائي، ولم تقدم إيران ردها للجانب الأمريكي على أن يتم إبلاغ الوسيط الباكستاني فور الوصول إلى نتيجة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، كما وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. القدس 9 درجات هذه الليلة، الجليل على 8، طبرية 12، الناصر 11، حيفا والساحل 14، تل أبيب ويافا 15، النقب 12، وأخيرا في إيلات 17 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الحادية عشرة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تنظيم مسيرة الرايات السوداء القطرية الثالثة في مدينة اللد يوم السبت الموافق 13 حزيران. وأكد دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة على الحاجة الملحة إلى تكثيف النضال في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الكبرى ومكافحة الجريمة والعنف والتصدي لسياسات الهدم والمصادرة والاقتلاع، إلى جانب الدفاع عن القدس والمقدسات ومواجهة العنصرية والفاشية. في غضون ذلك، نظمت اللجنة الشعبية في سخنين مساء اليوم وقفة احتجاجية ضد آفة العنف والجريمة وجباية الخوف في المجتمع العربي، ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها شعارات باللغتين العربية والعبرية تدعو إلى إيقاف حرب الجريمة والخوف. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عدد من مسلحي حركة حماس أثناء عملهم داخل مقر قيادة في شمال قطاع غزة كان يشكل تهديدا على قواته كما جاء في البيان. وقال الجيش في بيانه إن المسلحين عملوا على تنفيذ عملية وصفها بالإرهابية ضد قوته. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة 85 آخرين خلال الساعة 24 الماضية، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا منذ 2 آذار الماضي إلى 2727 قتيلا وما يزيد عن 8000 إصابة. من جهة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض أهداف جوية مشبوهة أطلقت باتجاه قواته في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. كما أعلن الجيش عن اغتيال 20 عنصرا من حزب الله كانوا يخططون لاستهداف قواته في الجنوب. في السياق، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة، مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت، ومشيرا إلى اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط. في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء الفعاليات عند الحدود الشمالية تحسبا لاحتمال رد حزب الله على اغتيال قائد قوة الرضوان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تقييم الوضع في الجبهة الشمالية في أعقاب الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية. كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإبقاء على تعليماتها دون تغيير لغاية مساء يوم الأحد المقبل باستثناء القيود المفروضة في البلدات الحدودية. أفاد مسؤول في الخارجية

0: الأمريكية بأن جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين. يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية. كشفت مصادر أمريكية عن احتمال تلقي رد إيراني اليوم على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وسط مؤشرات متزايدة على قرب التوصل إلى اتفاق. وبحسب ما نقلته شبكة CNN فإن المفاوضات الجارية بين واشنطن وإيران تعد الأقرب حتى الآن إلى إنهاء النزاع. من جبهة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي الذي نقل لها عبر الوسيط الباكستاني، وأضاف أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة لموقف نهائي، ولم تقدم إيران ردها للجانب الأمريكي على أن يتم إبلاغ الوسيط الباكستاني فور الوصول إلى نتيجة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، كما وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. في القدس 9 درجات هذه الليلة، الجليل على 8، طبرية 12، الناصر 11، حيفا والساحل 14، تل أبيب ويافا 15، النقب 12، وأخيرا في إيلات 17 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تنظيم مسيرة الرايات السوداء القطرية الثالثة في مدينة اللد يوم السبت الموافق 13 حزيران. وأكد دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة على الحاجة الملحة إلى تكثيف النضال في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الكبرى ومكافحة الجريمة والعنف والتصدي لسياسات الهدم والمصادرة والاقتلاع، إلى جانب الدفاع عن القدس والمقدسات ومواجهة العنصرية والفاشية. في غضون ذلك، نظمت اللجنة الشعبية في سخنين مساء اليوم وقفة احتجاجية ضد آفة العنف والجريمة وجباية الخاوة في المجتمع العربي، ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها شعارات باللغتين العربية والعبرية تدعو إلى إيقاف حرب الجريمة والخاوة. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عدد من مسلحي حركة حماس أثناء عملهم داخل مقر قيادة في شمال قطاع غزة كان يشكل تهديدا على قواته، كما جاء في البيان. وقال الجيش في بيانه إن المسلحين عملوا على تنفيذ عملية وصفها بالإرهابية ضد قوته. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة 85 آخرين خلال الساعة 24 الماضية، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا منذ 2 آذار الماضي إلى 2727 قتيلا وما يزيد عن 8000 إصابة. من جهة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض أهداف جوية مشبوهة أطلقت باتجاه قواته في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. كما أعلن الجيش عن اغتيال 20 عنصرا من حزب الله كانوا يخططون لاستهداف قواته في الجنوب. في السياق، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة، مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت، ومشيرا إلى اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط. في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء الفعاليات عند الحدود الشمالية تحسبا لاحتمال رد حزب الله على اغتيال قائد قوة الرضوان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تقييم الوضع في الجبهة الشمالية في أعقاب الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية. كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإبقاء على تعليماتها دون تغيير لغاية مساء يوم الأحد المقبل باستثناء القيود المفروضة في البلدات الحدودية. أفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين. يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية. كشفت مصادر أمريكية عن احتمال تلقي رد إيراني اليوم على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وسط مؤشرات متزايدة على قرب التوصل إلى اتفاق. وبحسب ما نقلته شبكة CNN، فإن المفاوضات الجارية بين واشنطن

0: واشنطن وإيران تعد الأقرب حتى الآن إلى إنهاء النزاع. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي الذي نقل لها عبر الوسيط الباكستاني، وأضاف أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة لموقف نهائي، ولم تقدم إيران ردها للجانب الأمريكي على أن يتم إبلاغ الوسيط الباكستاني فور الوصول إلى نتيجة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، كما وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. في القدس 9 درجات هذه الليلة، الجليل على 8، طبرية 12، الناصر 11، حيفا والساحل 14، تل أبيب ويافا 15، النقب 12، وأخيرا في إيلات 17 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ويهبط في غنج ورجرجة كهودة العيش في مشي وفي خبر.
1: يا سلام.

0: Merci.
1: Ladies and gentlemen.